كيف بتوقف في حدي يا نوال المحتدي كيف بتوقف في حدي.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: خوف فوقوني يا خالي فوقوني خوف.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة. خوف خوف رماني بدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تسقي حصاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

تحقول وانا وانتي منسيين وخبيك بقلبي عطول ودق ودق الحلوين عقلبي وقلن مشغول ودق ودق الحلوين عقلبي وقلن مشغول.

0: على عافي شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: أحلى صباح من أهل الجش ومن قرية الجش.
2: حمرة سطيحاتك حمرة كل رفوف عصافير.
3: صباح الخير من مدينة شوف عامل.
4: صباح الخير من نجمة الصباح فصوطة.
2: رح بتطل من الشباك الورد تقول تفضل.
5: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
6: رن جرس الحملات طيبة مدرسة بالحملات دبك 9 جرام بشكل توش ما تجيش ستابيلو 3 ب10 شيكل أقلام خشب رصاصي مع محاي 12 قلم 4 وحدات ب10 شيكل يوميات الطالب ب6 شيكل مسطرة ألمنيوم 30 سنتي بشيكل رزمة ورق A4 ب15 شيكل الحملة في كافة فروع طيبة طيبة مدرسة بالحملات خاضع لشروط الحملة.
7: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصريا في آي بليس عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس مكانك لأجهزة أبل.
8: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
9: حطمنا الأسعار. سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
10: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
11: بلدي
1: احكي لي. احلى صباح الخير من كفر كنا العامري، كفر كنا المحبي للغير ومحب لاهله.
12: صباح الخير احلى صباح من دالة الكرمل.
13: بلدي
14: احلى صباح الخير من بلدنا زلفي. صباح الفل والياسمين.
13: يا بلدي.
15: صباح الخير من مدينة البشارة.
16: صباح الخير من الشبلة واهل الشبلة ولاهل الكرم واهل الجود واهل المحبة كمان.
5: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
17: في اليوم السادس نعيد ترتيب أوراق الأسبوع، نحلل ونتوقف عندما يستحق التوقف من السياسة.
18: طبعا وسائل الإعلام الإسرائيلية مشغولة بموضوع هذا الإعلان من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو.
17: إلى المجتمع والرياضة. ومن المحلي إلى الإقليمي.
19: مشكلتنا مشكلة واحدة، هي هدم البيوت في النقاط. مجتمعنا ينزف إذا بنحكي اليوم عن قصة العنف والجريمة.
17: وحتى مخضرم صوت الذكاء الاصطناعي يشاركون البرنامج.
20: مرحبا محمد ومرحبا بأحبتنا المستمعين.
17: كونوا معي أنا محمد أبو العز محميد وبرنامج اليوم السادس كل يوم جمعة من 8 حتى 10 صباحا عبر راديو الناس.
5: ميو 3.3 ميو 7.8 FM.
17: المستمعات والمستمعون الأكارم السلام عليكم، جمعة مباركة إليكم. أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. أعلن الرئيس الأمريكي

0: دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق قال إنه ينص على تشكيل حكومة فلسطينية جديدة لإدارة قطاع غزة وانسحاب القوات الإيصالية بعد تنفيذ مراحل الاتفاق، فضلا عن نزع سلاح حماس وسائر الفصائل في القطاع. ويأتي إعلان ترامب بعد جولة من المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وفي نفس السياق قال مسؤولان في حماس لرويترز إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل يتضمن بنودا تتعلق بملف سلاح الحركة والانسحاب الإسرائيلي التدريجي من قطاع غزة. وفي أول تعليق له عقب أعلان الاتفاق قال رئيس مجلس السلام نيكولاي مناديينوف إن الاتفاق يشمل نزع السلاح والانتقال المدني في غزة، مشيرا إلى أن نجاحه سيتوقف على تنفيذ بنوده بصورة فعلية، مؤكدا أن الانسحاب الإسرائيلي يجب أن يسير بالتوازي مع تنفيذ ترتيبات نزع السلاح. قال مصدر أمريكي لرويترز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيشعر بالخيبة في حال رفضت إسرائيل اتفاق نزع السلاح المعلن. وأشار المصدر إلى أن إيران حاولت ثني حماس على الاتفاق إلا أن الولايات المتحدة نجحت في إبرامه. قال بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش فجر شبكة أنفاق بالقرب من قلعة شقيف البوفور جنوبي لبنان باستخدام نحو 700 طن من المتفجرات. وشدد البيان المشترك على إبقاء القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية واستمرار عملياتها ضد حزب الله لمنعه من تعزيز قوته. قتل الشاب عامر القرعان في جريمة إطلاق نار وقعت الليلة الماضية في بلدة كسيفي في النقب، فيما أصيب شابان آخران بجروح طفيفة نقلا على إثرها لتلقي العلاج في مستشفى سروكا. وأشارت المعلومات الأولية بشأن الجريمة إلى أن مجهولين ترجلوا من مركبة وأطلقوا النار باتجاه المرحوم عند مدخل أحد المحال التجارية. وبهذه الجريمة يبلغ عدد القتلى في المجتمع العربي منذ بداية العام 158 قتيلا. لقي الشاب أحمد فوزي بقاع من بلدة كابول مصرعه مساء أمس متأثرا بجروحه البالغة على إثر تصادم دراجته النارية بمركبة بالقرب من مفترق القرية. وأقرت الفرق الطبية في المركز الطبي للجليل وفاة الشاب بعد نقله إلى المركز وهو بحالة حرجة. أصيب شاب بجروح وصفت بالخطيرة ليلة الماضية إثر تعرضه لحادث أثناء قيادته دراجة كهربائية في شارع مناحيم رياف في مدينة نوفا جليل. ونقلت الفرق الطبية الشاب للعلاج في المستشفى بعد تقديم العلاج الأولي له في موقع الحادث. الأحوال الجوية. تتواصل الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة في مختلف أنحاء البلاد، وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من موجة حر شديدة خلال الأيام المقبلة. ختام النشرة، صباح الخير.
1: انطلق البث، انطلق النهار، صباح الفل. صباح الخير لكل المستمعات والمستمعين. صباح الخير محمد.
2: صباح الخير سناء.
3: صباح الخير لشيرين يونس.
4: صباح الخير للزميل فرات نصار.

0: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90. أصابع شنيتسل معوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90. كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90. عسل ياد مرديخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8. خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي
2: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
3: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
0: رن جرس الحملات. طيبة مدرسة بالحملات. مجموعة مقالم سحاب باثنين شيكل، أقلام توش 12 قلم باثنين شيكل، طقم حقيبة جيل روضة وبستان زائد قنينة زائد علبة أكل زائد 3 مناشف ب45 شيكل، حقيبة علبة أكل أصلية حافظة للحرارة ب10 شيكل، بريات حديد 24 براي ب10 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات، خاضع لشروط الحملة.
2: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصرياً في آي بليس، عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
4: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر أهلاجوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
1: حملة جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ورك تواليت موليت 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
0: في قطارات بدكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
4: أجل وقت تضيفوا المزيد من الستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة. نجمي 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
5: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الأنسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
6: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

تسبقني من عز النوم تسرقني بتروح لبعيد تسبقني.

أجل وقت تضيفوا المزيد من الستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.

0: أبنائنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا iPlace، مكانك لأجهزة أبل. هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل. العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبي دكان المستورد بالناصرة.
1: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90، حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90، شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90، أصابع شنيت سلمان معوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90، كبسولات إسبريسو عليت 4 ب49 شيكل و90، عسل ياد مورديخاي 900 جرام 1 ب29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: تحت رعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال، تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
4: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
5: صباح الخير لكل الناس من مدينة الناصري.
6: صباح الخير من مدينة حيفا.
7: صباحكم خير بصوت فيروز من مدينة الناصري.
8: صوت غني بتقول يا بلاد الهني، عطول بحبك عطول بخبيك بعيني.
9: أحلى صباح الخير من إكسال ومروج إكسال، وأحلى صباح لراديو الناس.
10: صباح الخير لبلد التراث والأصالة والنخ والشهامة بير المكسور.
8: أحب كربينا وبعزك غنينا.
9: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: هل توصلت الأطراف فعلا إلى اتفاق حول نزع السلاح في غزة أم أنها اتفقت فقط على بدء مسار تفاوضي بينما ما زال كل طرف يستخدم المصطلح نفسه بمعنى مختلف؟ وهل يمكن نزع سلاح حماس قبل ضمان نهاية الحرب والانسحاب الإسرائيلي أم أن مطالبتها بالتخلي عن قوتها قبل تنفيذ الضمانات تعني المطالبة بتقديم الورقة الأخيرة التي تملكها مقابل وعود قابلة للتراجع؟ هل توقفت جرائم القتل لأن منظمات الجريمة أصبحت أضعف أم لأنها قررت مؤقتا عدم إطلاق النار تحت ضغط الشرطة ولجان الصلح والحسابات السياسية؟ وشعار القرار صار بدينا عبر ائتلاف، لكن هل القرار موجود فعلا في يد الناخب العربي أم يرفع سقف التوقعات في نظام سياسي قد يحصل فيه العرب على تمثيل مرتفع ثم يبقون خارج الحكومة وصناعة القرار؟
1: اليوم السادس

0: محمد أبو العزم حميد.
1: اليوم السادس، صباح الخير لكم أينما كنتم. كانت هذه جزء من عناويننا لهذا الصباح. صباح الخير لكم ولطاقم البرنامج، كذلك الزميل محمد علي أبو ليلى هذا النهار معنا في الهندسة الإذاعية. صباح الخير الزميلة ماجي علوطي في الإنتاج، الزميلة دانا أبو بكر في الإخراج والديجيتال. هذه تحياتي، محدثكم في إعداد وتقديم البرنامج محمد أبو العز محميد، ونحن كما العادة مع جولة على أبرز المختارات الصوتية الواردة عبر أثيرنا لهذا الأسبوع. حول إعلان القائمة العربية الموحدة إجراء الانتخابات الداخلية وآليات الترشيح للمقاعد، تحدث دكتور منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة.
2: في آليتين للترشيح في ضمن القائمة العربية الموحدة. الآلية الأولى هي لأعضاء القائمة العربية الموحدة بالترشيح وبالانتخاب. الآلية الثانية، قد يتخذ قرار في هيئات القائمة العربية الموحدة بضم شخصيات إلى القائمة في مواقع معينة، هذا متاح حسب القانون، أو تحالف مع أحزاب أخرى. الترشيح مفتوح لكافة المقاعد ابتداء من المقعد الأول رئاسة القائمة في اللحظة التي يتم فيها انتخاب رئيس القائمة. في طبيعة الحال يتم تخصيص مقعدين بعد ذلك للمناطق الإدارية، يعني إذا كان من الجليل فمباشرة المثلث ثم من النقب. المقعد الرابع تتنافس عليه كافة النساء من كل المناطق والبلدان ولكن محصن للنساء، وبعد ذلك كافة المقاعد في منافسة عليها. الآن
1: رئيس لجنة الوفاق الوطنية الأستاذ محمد علي طه تحدث عن استكمال جهود تشكيل قائمة الانتخابية ثلاثية.
3: كنا نتمنى أن تتفق الأحزاب وتشكل القائمة الثلاثية لوحدها، ولكن لم يتوفقوا فألقوا هذا العبء الثقيل علينا. نحن في يوم السبت القادم سوف نلتقي مع الأحزاب الثلاثة. نحن نريد أن نستمع إلى رأي الأحزاب إلى توقعاتها، ماذا يريد كل حزب، ماذا يطلب كل حزب، كيف ينظر إلى القائمة كل حزب، ماذا حدث بينهم، ومن بعد ذلك سنباشر عملنا بتجربتنا وخبرتنا التي اكتسبناها في المرات الثلاث السابقة. نحن نحترم كل رأي ونستمع إلى كل رأي من هذه الآراء، ولكن لا شيء يلزمنا. لجنة الوفاق هي لجنة حرة وسوف تعمل من أجل تشكيل القائمة المشتركة. هي مهمة صعبة جدا، مهمة ثقيلة وكبيرة جدا.
1: رئيس مجلس محلي عرى عرعرة دكتور نزار أبو عقل تحدث عن هدم منزل في قرية عرى بذريعة البناء دون ترخيص.
4: المنزل تابع لمواطن من جثة الزرقاء، المواطن اكتفى يعني منذ سنة، بنى العمارة لم نسمع منه شيئا، لم يتوجه للمجلس، لم يتوجه للجنة التنظيم، لم يتوجه للمحاكم، يعني لا يوجد هناك أي اتصال معهم. فقامت يعني الشرطة اليوم تأمين وحدة الهدم وهدموا البيت. مش بس عرى وعرعرة، إنما جميع البلدان تشكو من عدم وجود وزير داخلية. عندما لا يكون هناك وزير داخلية هناك إعاقة للتخطيط بشكل عام، هناك فتمال، فقط وزير داخلية هو الذي يقوم بالتوقيع عليها ومن ثم نشرها في السجلات. احنا في عرى وعرارة يعني قمنا في تحريك التخطيط بشكل ملموس، ولكن بالنسبة لخرائط الفتمال التي من ضمنها عرى هناك تجميد آني بسبب عدم وجود وزير داخلية.
1: حول الاحتجاجات التي نظمت هذا الأسبوع في حيفا وفي تل أبيب احتجاجا على ممارسات وانتهاكات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين واعتداءاتهم، تحدث جعفر فرح مدير مركز مساواة الحقوق والمرشح الثاني في قائمة الجبهة.
5: كان هناك تواجد كبير للشرطة، وكان هناك حوالي 100 متظاهر في الأساس يهود اللي شاركوا في المظاهرة، وكانت صرخة مهمة باعتقادي بعد اللي صار كمان في المسجد الأقصى يوم الخميس وما يحدث في الضفة بشكل عام. هناك حاجة لإطلاق صرخة منظمة مش بس في داخل المجتمع الفلسطيني في إسرائيل، أيضا تحميل الشارع اليهودي مسؤوليته أن يتخذ قرار أي توجه يريد. هل يريد حرب مستمرة بعد 3 سنوات من قصف غزة وحرب إقليمية؟ يجب أن يتخذ المجتمع اليهودي قراره، لأن هناك توجه خطير بالحكومة الحالية لإشعال كل المنطقة بما فيه الضفة بما فيه الداخل، وما يحدث الآن في الضفة نحن نعتقد أنه سيدخل أيضا إلى الداخل. هناك محاولات لإشعال الداخل من خلال هدم البيوت، ولكن في الأساس اعتداء على الأقصى، وأيضا ما يحدث بشكل يومي من اعتداء على المدنيين، على قرى كاملة، حرق أشجار الزيتون، حرق منازل، الاعتداء على مساجد.

0: هذا يتطلب أن يتخذ على الأقل يعني الجزء العقلاني في داخل الشارع اليهودي مسؤولية وأن يخرج إلى الشارع.
1: وحول الانتهاكات في الضفة الغربية واستمرار الإغلاق العسكري المفروض على منطقة نابلس وما يسببه من شلل متواصل في خدمات الإسعاف والطوارئ، تحدثنا إلى سائق إسعاف من بلدة عقربة سيد يوسف ديري.
2: في عقربة بيت فوريك طبعا العيادات غير مؤهلة لحالات الولادة، في حالات كانت طبيعية ولكن بحاجة لرعاية للمستشفيات لم نتمكن بإنصارها للمستشفيات. يعني لحد امبارح المساء أكثر من 5 أو 6 حالات اللي كانت في مراكز صحية هذا اللي بنعرف عنها. في حالتين اللي هم صار معهم نزيف للولادة اضطروا إنه ينتظروا أكثر من ساعة أو ساعة ونص على الحواجز، تم التنسيق وتم إدخالهم على المستشفيات. شيء بفرق في الثاني وكيف لما بدنا ننتظر ساعات، يعني مرضى الكلى أو الحالات الطارئة تنتظر أكثر من ساعة وساعة ونص. امبارح انتظرنا في الدخول على نابلس، مع العلم انه احنا كإسعاف اما السيارات العادية اللي فيها مرضى كلها وتم تنسيق لها انتظر 4 ساعات و4 ساعات ونص دخلت على مدينة نابلس. اغلاق صعب جدا. اصعب الاحداث اللي من 7 اكتوبر لليوم، اليومين المرين او 3 أيام مرت ما شفنا زيها. يعني الفترة هاي التعليمات او الاجراء او القرار كله بيد المستوطن، سكر البوابة، الجيش بنفس التعليمات واللي شو مطلوب منه.
1: المحامية جنان عبدو من اللجنة لمناهضة التعذيب تحدثت عن أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية لا سيما النساء الحوامل.
3: من سيء لأسوأ، نحن نتحدث على نساء هناك مثلا حوامل ونتحدث عن قاصرات بعمر 16 و17 عام يخضعن لظروف قاسية جدا. يعني نتحدث عن الحد الأدنى من الطعام، على سبيل المثال الفواكه لا تدخل إلى السجون منذ الحرب على غزة، الخضروات محدودة جدا، الطعام سواء بكميته أو جودته هو سيء جدا لدرجة أن جميع الأسيرات التي نزورهن فقدنا من الوزن بشكل كبير، حتى الحوامل منهن بدل أن يرتفعن بالوزن ينخفضن بالوزن.

0: من المختارات الصوتية نخرج إلى فاصل ونعود لاستئناف أو للبدء بملفاتنا. البداية ستكون من غزة بعد إعلان الرئيس الأمريكي ترامب حول الاتفاق، ومن ثم كل ما يتعلق بالعنف والجريمة. نعود بعد قليل.
1: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
2: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ورق تواليت موليت 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8 خاضعة لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي
4: حطمنا الأسعار. سي سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
5: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
4: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصرياً في آي بليس. عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
6: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
7: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
8: أحلى صباح من مدينة عرابة البطوف.
9: نشف عمر منصبح عليك وخالي.

0: صباح الخير من كفر مندى البطوف.
1: يسعد صباحكم من دير السبع.
2: بنصبحكم بالخير من قرية دير حنا.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس. ميو 3.3 ميو 7.8 FM. اليوم السادس مع محمد أبو العز محمد.
4: أربعة عشرة دقيقة بعد الثامنة، نحن معكم في اليوم السادس، أنتم مع راديو الناس 103.3 107.8 وعبر تطبيقنا في هواتفكم الذكية تطبيق ناس. أعلن الرئيس الأمريكي ترامب أن مجلس السلام توصل إلى ما وصفه باتفاق تاريخي للنزع الكامل والمتدرج لسلاح حماس وسائر الفصائل في قطاع غزة، بالتوازي مع انسحاب نصالي مرحلي وانتقال الإدارة إلى لجنة فلسطينية تكنوقراطية. فهل نحن أمام لحظة تحول حقيقية تنهي حكم حماس وتفتح باب إعادة إعمار غزة، أم أمام عنوان أمريكي كبير يخفي تحته خلافات قد تنسف الاتفاق عند أول اختبار؟ نسأل الزميل محمد القاسم. صباح الخير.
5: صباح الخير الزميل الرائع محمد، لك والجميع المستمعين.
4: أهلا بك زميل الرائع محمد القاسم، صحفي المختص في الشؤون الأمريكية. لماذا الآن محمد، ماذا أعلن ترامب فعلا في البداية؟
5: لا أعتقد أنه هذا اختراق محمد كبير على مستوى الوضع المأساوي في قطاع غزة. يعني في مثل بالإنجليزي يقول لك don't pour white cold water على البريد تبعتي، يعني ما تكبش مية باردة على الحفلة تبعتي. بس للأسف الشديد استعمل مثل من أمثلتنا غراب البين لكل يعني الأخبار اللي عم تيجي. ليش؟ التوقيت بالنسبة لترامب مهم جدا، لأنه في فشل مع إيران وفي ضغوطات داخلية هناك. التوقيت سيء جدا بالنسبة لنتنياهو اللي ما راح يوافق على أي من الأوضاع الآن اللي بنسمع فيها، لأنه عنده معارضة داخلية وبنفس الوقت راح يهاجموا فيها المعارضة. بالنسبة لإشي حماس احنا بدأنا نسمع من عدد من المسؤولين من حماس بأنه يجب على إسرائيل أن تنسحب أولا حتى تنزل أو تسلم حماس أسلحتها. إذن كل هاي التحديات موجودة، وإحنا نعرف من ترامب أنه مرات بيعلن بشكل سريع وغير ناضج عن اتفاقيات. يعني قبل ما ننسى أنه كان في قبل حوالي أسبوع إعلان عن اتفاق برنامج الطاقة النووية مع السعودية، بعد 24 ساعة طلع أنه كل الإعلان سيء ومش بوقته ومش صحيح. وقبل ذلك سمعنا عدة مرات عن إعلانات ترامب عن الوصول لاتفاق مع إيران، ولا زالت الحرب قائمة الآن مع إيران بشكل أو بآخر. إذن للأسف الشديد مع أنه خطوة إلى الأمام تعطي نوع من الانطباع الإيجابي، إلا لا أعتقد بأنها خطوة ستؤدي فعلا إلى نهاية الحرب في قطاع غزة، ليس في الوقت الحالي.
4: يعني كما تفضلت محمد، الإعلان في هذه اللحظة قبل نشر النسخة النهائية، قبل إعلان المواقف الرسمية لجميع الأطراف، لربما الحاجة لترامب

0: إنجاز دبلوماسي كبير في ظل كل الأزمات التي تعصف به. سؤالي يعني هل يمكن أن يكون الإعلان نفسه أداة ضغط بحيث يضع حماس وإسرائيل كذلك أمام اتفاق معلن يجعل التراجع عنه أكثر كلفة سياسيا؟
1: خليني أسألك أنا محمد، قبل يومين يوم الثلاثاء كان اجتماع في واشنطن بين نتنياهو وبين ترامب، لماذا لم يخرج الاثنين لمؤتمر صحفي للإعلان عن هذا الموضوع؟ هذا أمر كبير جدا بالنسبة للرئيس ترامب، لماذا لم يعلن عنه؟ لماذا كان اجتماع ونادرا ما أن الرئيس ترامب يدخل في اجتماعات وما يكون في إعلام قبل الدخول في الاجتماعات لهذا الاجتماع المهم؟ ليش ما اجتمع نتنياهو مع الرئيس ترامب على يعني وحدهم الاثنين كالعادة؟ هناك كثير من الأمور أو الأسئلة اللي لحد الآن ما إلها أجوبة، وأنا أعتقد أن الرئيس ترامب في وضع سيء جدا داخليا، يعني يريد أن يعطي إنجاز للشعب الأمريكي قبل الانتخابات الأمريكية النصفية. يعني إحنا في موسم انتخابات إن كان في إسرائيل وإن كان حتى في الولايات المتحدة، وحماس تعرف ذلك، حماس تقرأ الوضع بشكل دقيق، تعرف بأن الرئيس ترامب بحاجة لإنجاز وما بدها تزعل الرئيس ترامب، وبدها تحاول أن تأخذ خطوات اللي أيضا لا تغضب الميديا قطر السعودية عفوا قطر وتركيا ومصر، لا تريد الوسطاء لا تريد أن تغضبهم. وفي نفس الوقت تقرأ الوضع الداخلي الإسرائيلي بشكل كبير، بتعرف أنه خطوك هاي لن تكون في صالح نتنياهو، وستحرج نتنياهو داخليا وأيضا مع الولايات المتحدة. الرئيس ترامب لو كان فعلا عنده يعني اتفاق كبير جدا، ليش ما كان الإعلان عنه بنفس الطريقة اللي تم الإعلان فيها في شهر واحد إذا تذكر في دافوس عن البورد فيس وكل مؤسساتها ويعني وكل شيء ثاني صار معاها؟ طب حتى إعادة البناء داخل قطاع غزة والمليارات الدولارات اللي تحتاج غزة لإعادة البناء لن يتم يعني جمع إلا القليل جدا منها،
0: وخصوصا أنه ثمة ربط محمد ما بين بدء إعادة الإعمار كما تفضلت وتقدم عملية نزع السلاح. وهنا يسأل السؤال، يعني إذا جعل إعمار المنازل والمستشفيات وغيرها من البنى التحتية مشروط بسلوك الفصائل، ليس في ذلك يعني تحميل مضاعف للسكان المدنيين مسؤولية المفاوضات الأمنية، وبالمقابل يمكن للدول المانحة أن تستثمر مليارات في الإعمار دون ضمان عدم عودة الحرب وتدمير ما سيبنى؟
1: بالتأكيد، وهي نقطة مهمة جدا يعني، وللأسف الشديد محمد إنه أهل غزة الكم الأكبر مش سامع عن الموضوع لحتى اللحظة، لأنه ما في كهرباء وما في نت، وهذا بيعكس الوضع المأساوي داخل القطاع. لأي خطوة أن تتقدم يجب أن يكون هناك خطوات على الأرض لتعزز الثقة لجميع الجهات، خصوصا الفلسطينيين في قطاع غزة. وحتى اللحظة ترامب ماستر في انه يعطي انطباع ويعطي اعلانات بالوصول الى اتفاق خلال 24 ساعه ينهي الحرب بين روسيا واوكرانيا، ب 24 ساعه او 3 ل 5 ايام سيدمر النظام في ايران ويدمر مقدرات الحرس الثوري الايراني، في 24 ساعه سينهي الحرب في غزه، وبتيجي ال 24 ساعه على 24 يوم ل 24 اسبوع والامور لا زالت مستمره كما هي. هو صاحب الإعلانات،
0: قصة غرام وهيام بين ترامب وال 24 ساعة،
1: يبدو ذلك. وأيضا لا ننسى بأنه ترامب يعطي هذا الانطباع للإعلام وبعدين بيستغل الخبر كأنه حقيقة، يعني هو زي اللي بيكذب وبعدين يصدق كذبته. ترامب في وضع مأساوي أيضا داخليا، وضع سيء جدا على المستوى الاقتصادي، على المستوى الحزبي، على المستوى السياسي، على المستوى غلاء المعيشة. حتى بالأمس في وقت متأخر كان هناك في الكونغرس نقاش حول دستورية الحرب مع إيران وإذا كان يستطيع أن يستمر فيها، وبالنسبة لإيرو للأسف بالنسبة لترامب المعارضين من الحزب الجمهوري أكثر من المعارضين من الحزب الديمقراطي. يعني حتى وزير العدل اللي بده أنه يعينه سيتم تبديله في الوقت الحالي، لأنه حتى الجمهوريين ضد ترامب في هذا التعيين. إذن يريد التوقيت مهم جدا، إن كان لحماس أو إن كان للأمريكان. والآن دعنا نستمع على الرد الإسرائيلي. أعتقد الرد الإسرائيلي وأنا راح أتفاجأ إذا كان في رد اليوم ربما بعد السبت غدا. الرد الإسرائيلي هو اللي يضع الأمور في نصابها. ليش؟ بالأمس كان في إنكار إسرائيلي أنه تم الحديث ونقاش غزة في البيت الأبيض يوم السبت.

0: ليخرج لنا مسؤول أمريكي ويصرح لأكسيوس أنه فعلا كان في تصريح أو في حديث عن قطاع غزة. من الصادق؟ أنا أعتقد أن الأمريكيين صادقين، ولكن أيضا لا أعتقد أنه الرئيس ترامب ضغط على نتنياهو بشكل كبير بأنه يوافق على كل شيء، لأنه لو كان هذا الكلام صحيح لخرج الاثنين علنا وتم الحديث عن هذا الموضوع. وانظر ماذا حدث بين الأمريكيين
1: السؤال بحال كان ضغط محمد، هل هذا الضغط يتعلق بإيران كذلك بالجبهة الأخرى؟
0: بالتأكيد أنا أعتقد أنه الضغط له علاقة مباشرة مع إيران. أعتقد أنه الرئيس ترامب مرة أخرى، حتى اللحظة المفاوضات لا تسير كما يرام بالنسبة للأمريكيين، محلك سر، ليس هناك أي تقدم يذكر على الإطلاق، وأسعار الطاقة لا زالت ترتفع. يعني لما تكون ما بين 90 إلى 100 دولار، هذا يعني لا يطمئن السوق الأمريكي. أعتقد إنه يعني الفرصة الوحيدة اللي للرئيس الأمريكي الآن إنه عنده اليوم يوم عمل في الولايات المتحدة، وستفتح الأسواق لاحقا اليوم، ولكن أسواق البورصة، ولكن عندك السبت والأحد سيرتاح نوعا ما، ولكن ربما نسمع منه يعني تصريحات نارية السبت وحتى الأحد لم يتم التوصل لأي شيء، ولكن كل هذه الأمور متشابكة والأوضاع سيئة جدا. ومرة أخرى لا أعتقد أنه هناك اختراق كبير جدا، خطوة إلى الأمام للإعلان، يعني تم الإعلان عنها، ولكنها ليست جديدة. حماس أعلنت أكثر من مرة على أنها جاهزة لتسليم السلاح، ولكن تحت ضغوط الوسطاء والولايات المتحدة والتوقيع تم الإعلان بالطريقة اللي تم الإعلان عنها الآن.
1: هذا صحيح، وستبدي لنا الأيام. زميل الرائع محمد القاسم، الصحفي المختص في الشؤون الأمريكية، شكرا جزيلا لك. شكرا لك، إلى اللقاء. من محمد القاسم إلى قطاع غزة ينضم إلي من هناك الزميل الصحفي من قطاع غزة ولا بارود. صباح الخير ولا.
2: صباح الخير محمد،
1: أهلا بك ولا. يعني بعيدا عن المواقف السياسية والتحليل، كيف في الساعات الأولى من هذا الإعلان يتم استقباله في الشارع الغزي؟
2: يعني الشارع الغزي متعود جدا على استقبال مثل هذه التصريحات التي يعني لا تفضي إلى واقع حقيقي في قطاع غزة. تقدم للمكعبات الأسمنتية الصفراء، الطيران متواصل، قصف متواصل، هذا يتعارض تماما مع ما يتم الإعلان عنه والحديث على أنه تم التوصل لصياغة وليس إلى اتفاق. يعني هناك الحديث لصياغة اتفاق لوقف شامل لإطلاق النار والدخول في المرحلة الثانية، لربما هذه ليست المرة الأولى التي يتم أو يعلن فيها عن توصل لهذا الاتفاق. يعني استيقظنا صباحا على هذه الأخبار، مع أننا يعني في الليلة هناك كان تحليق مستمر وقصف مستمر، وكذلك عمليات نسف لمنازل المواطنين كما تحدثت. هناك يعني تعارض تام بما يدور في القاهرة على توصل لشأن حصر السلاح والتوصل لدخول المرحلة الثانية ودخول لجنة التكنوقراط إلى قطاع غزة. أستطيع أن أقول محمد بأننا يعني نسمع جعجعة ولا نرى طحينا. هذا الأمر الذي بات يرهق الفلسطينيين والغزيين في قطاع غزة.
1: إذن يعني الناس أصبحوا حذرين من الاتفاقات والعناوين الكبيرة، وبما أنه يعني الموضوع المركزي فيما أعلنه ترامب هو كل ما يتعلق بنزع السلاح، سؤالي لك ولا، هل يناقش موضوع سلاح حماس بوصفها قضية مبدئية، أم أنه الأولوية بعد سنوات الحرب لكل الأهل في قطاع غزة، المنهكين التعبين، يعني من أحصوا الضحايا ضحية بعد أخرى، أصبحت وقف القتل، فتح المعابر، إعادة الإعمار مهما كان الثمن السياسي، كيف يستقبل الغزيون مثل هكذا موضوعات تحديدا؟
2: بالتأكيد محمد، المرونة التي قدمتها حماس والفصائل الفلسطينية من أجل تخفيف العبء والمعاناة والقتل الذي ما زال مستمر في قطاع غزة، هذه المرونة شاهدناها منذ يعني توقيع ورقة الاتفاق الأولى بنهاية الحرب خلال الأشهر الماضية. وعلى إثرها يعني هناك حدث يعني ارتقاء لعدد من الشهداء. لو أردنا حصر أعداد الشهداء حتى هذه اللحظة منذ بداية وقف العدوان حسب ما يتم الحديث عنه حتى هذه اللحظة، هناك أكثر من يعني 1500 شهيد، وهناك يعني أيضا عمليات نزوح متكررة من المناطق الشرقية من قطاع غزة ابتداء من الشمال وصولا

0: إلى خان يونس. فالشارع الغزي الآن يعني يتمنى أن يكون فعلا هناك يعني توصل لوقف إطلاق النار الفعلي وإنهاء حالة القتل وإنهاء حالة القصف المستمر يعني الناس وارتقاء الشهداء والأطفال والنساء بأعداد كبيرة خلال هذه الفترة. الناس في قطاع غزة يعني ينظرون إلى هذا الاتفاق لأنه لربما يعني أن يكون فعليا على أرض الواقع، ولكن أنا أقول من وجهة نظري كمواطن فلسطيني في قطاع غزة هذا الأمر لن يقدم شيء، بل هناك من ينظر إلى أن يعني كل ما يحدث حتى إعلان الطهران بالتوصل لصيغة اتفاق لوقف إطلاق النار و الانتقال للمرحلة الثانية هذا يعني يدفعنا إلى الأمام بأن ننتظر الرد الإسرائيلي. كل توصلاتنا لاتفاق وكل توصلاتنا لوقفات إطلاق النار كله مرتبط بالرد الإسرائيلي. فإن كان الرد الإسرائيلي يعني غير متوافق للصياغة التي تم التوصل إليها وغير متوافق لإعلان ترامب، يعني زي ما بيقولوا هاي رد الإسرائيلي يا ترامب بدك بالله شرب ميته. فإذا كان الرد الإسرائيلي على الصياغة التي قدمت بالموافقة فهذا يعطينا اندفاع للأمام بأن فعلا هناك انفراج، ولكن إذا كان الرد الإسرائيلي مغاير تماما لما سمعناه فلربما هذا يعني يزيد من إحباط الشارع الفلسطيني.
1: نعم، يعني بسؤال ومحور أخير ولا أسألك، في حال تم هذا الموضوع وحتى لو فككت الصواريخ والأنفاق وما إلى ذلك، هناك يعني لا شك أنه أسلحة فردية منتشرة، عائلات، جماعات مسلحة، خصومات داخلية، السؤال إلى أي مدى المواطن الغزي يخشى هذا الخطر، خطر الفراغ الأمني إن صح التعبير وهذه المرحلة الانتقالية؟
0: ومن اللحظات الأولى للحرب محمد الشارع الغزي يعيش فراغ أمني كبير جدا، كما نلاحظ تحرك القوات الشرطية يتم استهدافها، تحرك المجموعات المسلحة لفض أي اشتباك وأي إشكالية عائلات يتم استهدافها. هذا الأمر صراحة يعاني منه الشارع الفلسطيني، وليس غريبا على إسرائيل أن يعني بشغلات أخرى غير جمع السلاح وتفكيكها، لربما أن يقول لك تسليم الزي العسكري، تخرج إسرائيل تقول لك أن تسلم المسدسات الفردية التي تستخدم من بعض التجار، يعني صراحة لأنفسهم في هذا الفراغ الأمني الذي يعيشه قطاع غزة. الوضع في غزة محمد يعني صعب، صعب جدا جدا. حماس في ما قبل من أكتوبر كانت تحكم غزة بالحديد والنار، وهذا الأمر الآن بعد الحرب، بعد هذه الحرب الدروس، أصبح هناك فراغ سياسي. كل يوم في غزة هناك إشكاليات، كل يوم في غزة حالات قتل بسبب أن هناك يعني فراغ أمني في قطاع غزة، هذا الفراغ الأمني الذي حدث بسبب الحرب. وعندما تتحرك القوات الشرطية أو المجموعات الأمنية التي تريد ضبط الحالة الأمنية يتم استهدافها وارتقاؤهم شهداء. فالوضع في غزة يعني صعب جدا. الناس تتمنى أن تعود بالضبط، الناس تتمنى أن يعود الوضع الأمني لما قبل 7 أكتوبر.
1: أريد أن أشكرك جزيل الشكر زميلي الصحفي ولاء بارود، صحفي من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: نبقى في ذات الملف ونتحول إلى الكاتب الصحفي والمحلل السياسي ومدير مكتب قناة الشرق في رام الله الأستاذ محمد دراغمي. صباح الخير أستاذ محمد. أستاذ محمد، اتفاق تاريخي يقول ترامب، كيف يمكن أن نقرأ ما بين السطور؟
2: نعم، هنالك جهود جديدة وهنالك متغيرات تجعل من إمكانية هذا الاتفاق أن تتحقق. هذه الجهود أولا بنيت على أسباب فشل الخطط السابقة، الأفكار السابقة والمشاريع السابقة فشلت لأنه كانت تطلب من حركة حماس تسليم كامل سلاحها بدون أي حقوق للموظفين، بدون أي ضمانات للانسحاب الإسرائيلي. الآن المتغير الجديد أنه فشلت كل المحاولات السابقة، لذلك ذهبوا إلى حلول وسط، كومبرومايزز يعني مساومات. فالمساومة المطروحة حاليا هي أن توافق حركة حماس على نزع السلاح الثقيل وبما في ذلك الأنفاق وورش العمل والمستودعات وغيرها، إلى لجنة فلسطينية، لجنة الحكم الفلسطينية. هذا مرتبط بالانتحارات

0: للسياسي والاجتماعي بعد فقدان القدرة على الحكومة وبعد هذا الإنهاك الطويل مدة الحرب لسنوات؟
1: شوف، هو حركة حماس بعد 3 سنوات من الحرب حرب إبادة هي في غزة، يعني كل حدا من حماس مستهدف، حتى الشرطي إذا بده يروح ينفذ مهمة يتعرض للقصف، فبالتالي حماس تتعرض لإبادة. السؤال بالنسبة لحماس المطروح كان هو أنه يسلموا سلاحهم ولا تنزع أسباب الإبادة، لا تنزع، يعني يبقى الجيش الإسرائيلي محتل الغزة وفيش ضمانات بانسحابه، فيش ضمانات بوقف الاغتيالات، فيش ضمانات بوقف الاعتقالات. فكان فالمطروح على حماس لم يكن مناسب بالنسبة لها، يعني كنا عندما نسألهم كانوا يقولون المطروح علينا واحد من خيرين، إما أن نموت ونحن نحمل السلاح أو أن نموت بدون سلاح، هذا هو المطروح علينا، فنفضل الأولى إذ بتموت بكرامة. فبالتالي اليوم المطروح عليهم نوع من الحل اللي صعب لكنه ما فيش بديل له، هذا صعوبته أنه بدهم يسلموا كل هذا السلاح، لكن سهول إمكانية تبريره أنه هذا ما تسلم لإسرائيل ولا تسلم لقوات دولية، هذا تسلم للجنة الفلسطينية ومربوط بالانسحاب الإسرائيلي ثمنه كبير، فإذا انسحبت إسرائيل فهينا سلمنا، ما انسحبتش إحنا كل واحد في دار أهله سلاحنا معنا. فبالتالي هو دعني أقول أنه اكسرسايز، تمرين، وهو من بنات أفكار محمد دحلان المسؤول الفلسطيني الذي يقيم حاليا في الإمارات. محمد دحلان ابن غزة وسياسي قديم وخبير، وهنالك انتخابات وحماس ربما تدعمه في الانتخابات وهو منخرط في العملية لأنه ابن غزة، وقدم أفكار للأمريكان وهو على صلة مع الأمريكان، وقدم أفكار والأمريكان وافقوا عليها وقال لحماس بأنه هذا هو المخرج، لذلك وافقت عليها. بقي الجانب الإسرائيلي وهي بالمناسبة لم تكتمل، يعني الأفكار هذه أفكار مطروحة وفي موافقات مبدئية لكنها غير مكتملة، ما زالوا يعملون في القاهرة على وضع صيغة نهائية الآن. هل هنالك فرصة؟ بالتأكيد، يعني هاي تحرك المياه الراكدة، لكن هناك انتخابات إسرائيلية ربما تعيد، لأن الحكومة الإسرائيلية لا تذهب إلى اتفاق مع حماس لا يتضمن النزع الكامل، لأنه هذا مش نزع كامل، السلاح الثقيل، سيخرج أحد في إسرائيل يقول في مسدسات فردية وفي أسلحة فردية وفي أر بي جي، هاي أسلحة تعتبر فردية، فبالتالي بدنا إياها ربما، وربما يعتبرها نتنياهو نصر ويوافق، لا نعرف، نأمل أن يكون ذلك.
0: طب يعني أستاذ محمد، أعود معك يعني بسؤال ومحور أخير إلى دور حماس تحديدا. خطة ترامب الأصلية نصت على عدم وجود دور لا مباشر ولا غير مباشر لحماس وللفصائل الفلسطينية في حكم غزة على تفكيك البنى العسكرية والأنفاق ومرافق إنتاج السلاح وما إلى ذلك. سؤالي لك يعني كمتابع كذلك للشأن الفلسطيني، هل إقصاء الحركة بالكامل يساعد بالفعل على الاستقرار أم يدفع لربما نحو العمل السري وتقويض هذه الإدارة الجديدة في حال تمت الأمور وسمعنا أخبار إيجابية وكأنه من الرد الإسرائيلي؟
1: نشوف، بالتأكيد هناك تحديات كبيرة. حركة حماس توافق على أن لا يكون لها دور، ليس تطوعا لأنه هي تعرضت للتدمير، يعني هي تعرف أنه اليوم غزة 70% من قطاع غزة محتل وفي كماشة، يعني الجيش يحكم قبضته على غزة، فبالتالي ما عندها خيارات، فبالتالي الشروط أنها تبعد عن الحكم نعم هي موافقة، لكن هي تطالب بحقوق للموظفين، وهذا شيء عادل أنه الموظفين يأخذوا رواتب أو رواتب تقاعدية. الآن الدور السياسي لحركة حماس، حماس تدرك أنه غزة لا يمكن أن تعود كيانا عسكريا من جديد، لا يمكن، فبالتالي إذا هي بدها تتمسك بالسلاح وبالمقاومة المسلحة، إذن غزة ستبقى تحت الاحتلال إلى الأبد ولن يكون هنالك مخرج. لذلك يعني ممكن تكتيك تفاوضي، لكن ممكن كمان استراتيجيا هم بفكروا أنه لازم نتوصل صفحة الحرب، ما في إمكانية توصل صفحة الحرب إلا تقدم الثمن، والثمن هو السلاح، وأصلا السلاح مهم بالنسبة لحماس لحماية الحركة، واليوم مش لحماية غزة، غزة المحتلة لا تستطيع أن تحميها بما تبقى لديك من سلاح، ولا يمكنك أن تنتصر في معركة عسكرية مع إسرائيل طبعا، هذا مستحيل، إسرائيل دولة إقليمية عظمى، من ناحية عسكرية. فبالتالي هم يذهبون إلى هذا الخيار، لكن

0: هل هنالك عقبات ربما تفشل؟ نعم، هناك الكثير من العقبات، ربما إسرائيل ترفض وربما تماطل، وفي التطبيق ربما تماطل فيتوقف التطبيق. هذا كل السيناريوهات واردة، يعتمد على الضغط الأمريكي. هل الأمريكان في وضع أنهم يضغطوا على إسرائيل ويرفعوا لها الكارت الأحمر وكلهم ينسحبوا من غزة وإحنا منرتب غزة؟ بالنسبة لحماس أنها تيجي لجنة لتحكم غزة، هذا طبعا صعب عليها، لكن ما عندهاش خيار آخر إلا توافق وتحاول تشتغل في العمل السياسي في انتخابات قادمة، تحاول تشتغل في العمل الجماهيري. صحيح. أما العمل العسكري فموضوعه انتهى، ومثل مسألة وقت، يعني ما تبقى من عمل عسكري في غزة مسألة وقت، يرتبط بانسحاب إسرائيل، يرتبط بإجراءات أمنية جديدة، لأنه في المستقبل حتى لو أجد هذه اللجنة وحكمت، حماس فكرت تعمل والله معسكر أو تدريب عسكري أو خلايا عسكرية، إسرائيل موجودة على الحدود وحتقصفهم. فالعمل العسكري انتهى في غزة ولا يمكن أن يعاد، وإذا عاد بده يسبب مزيد من المعاناة لأهل غزة، وأهل غزة يعني لديهم ما يكفيهم، فبالتالي ما تدرك ذلك
1: الأولى. يعني هذه هي صورة الحال. أريد أن أشكر جزيل الشكر أستاذ محمد دراغمي، الكاتب الصحفي المحلل السياسي ومدير مكتب قناة الشرق في رام الله. شكرا جزيلا لك.
0: أهلا بك،
1: يعطيك العافية. فاصل ونعود للمتابعة.

0: تحت الرعاية الملكية السامية، أربعة عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 من آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوك تختاروا الجهاز الأنسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
3: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90. أصابع شنيتسل ماما عوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90. كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90. عسليات مردخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8، خاضعة لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
5: النداء الأخير لأصحاب الأسطح. النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
6: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
7: رن جرس الحملات. طيبة مدرسة بالحملات. رزمة 3 دفاتر A4 سلك 72 ورقة ب10 شيكل. رزمة 3 دفاتر A5 سلك 72 ورقة ب10 شيكل. حقيبة مدرسية ابتدائي زائد عجلة زائد علبة أكل زائد مقلمة زائد مطرة ب230 شيكل. قلم بريات ب2 شيكل. حقيبة للروضة أو بساتين ابتداءً من 15 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات، خاضع لشروط الحملة.
8: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية ومتطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة. نجمي 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
1: اليوم السادس مع محمد أبو العز محميد.

0: 43 دقيقة بعد الثامنة، عدنا إليكم في برنامج اليوم السادس. كنا في موضوع غزة وهذا الاتفاق الذي أعلن عنه ترامب ووصفه بالتاريخي. تحدثنا كذلك إلى الزميل محمد القاسم لقراءة هذا الاتفاق وهذا الإعلان إن صحت تسميته من الجهة الأمريكية، ومن ثم كنا في قطاع غزة، وبعد ذلك كنا في قراءة تحليلية مع الأستاذ محمد دراغمي، ونحن إلى ملفنا التالي. بعد أشهر دامية وحصيلة مرتفعة من ضحايا جرائم القتل، شهدت البلدات العربية انقطاعا استثنائيا يمكن القول امتد قرابة 3 أسابيع دون تسجيل جريمة قتل، إلا أن جريمة قتل الشاب عامر القرعان في كسيفي أنهت هذا الانقطاع وأعادت السؤال الأهم: هل ما شهدناه بداية تحول يمكن البناء عليه، أم مجرد استراحة قصيرة داخل أزمة لم تتغير أسبابها؟ أقول صباح الخير بروفيسور نهاد علي.
1: يسعد صباحك، صباح جميع المستمعات والمستمعين.
0: أهلا بك بروفيسور نهاد. يعني كيف يمكن قراءة ما كان خلال الأسابيع الثلاثة الماضية إن صح التعبير؟
1: أولا، وجود جريمة أخرى يثبت أنه ما في عنا نقطة تحول أساسية في ملف العنف والجريمة في المجتمع العربي. يعني إذا بدنا ننظر من ناحية سوسيولوجية لظاهرة العنف والجريمة، أو كما أسميتها الإرهاب المدني في مجتمعنا الفلسطيني، يعني من الصعب أنه تضع إصبعك على سبب واحد وتقول هذا هو السبب الأساسي. الظاهرة هي مركبة جدا، لها كثير عوامل، قسم منها يتبع الشرطة، قسم منها يتبع الوضع الاقتصادي، يتبع الوضع الاجتماعي، الشبيبة، تشغيل الشبيبة، تعليم الشبيبة، الشبيبة اللي عمليا لا تعمل ولا تتعلم. عنا يعني عشرات الأسباب، وما بنقدر نحط إصبعنا على سبب واحد. وبالفترة الأخيرة يعني بالشهرين 3-4 الأخرانيات ما شفنا أنه في سياسة كبرى من قبل الدولة أو من قبل المجتمع العربي اللي وضعت خطة شاملة لمحاربة العنف والجريمة في المجتمع العربي. لذلك من الممكن أنه ندعي أنه هنالك عوامل ظرفية، عوامل استثنائية اللي ما بنقدر نضع الإصبع عليها ونقول هذا هو السبب في انخفاض الجريمة، ولكن أنه نقول أنه هون صار في عنا يعني نقطة مفصلية في محاربة الجريمة. يعني آسف جدا، ما بقدر أكون متفائل لهاي الدرجة وأنه أقدر أقول أنه انتقلنا إلى المرحلة الأخرى. من ناحية علم الاجتماع، ظاهرة من هاي النوع يعني إحنا بحاجة لأشهر من الانخفاض، والانخفاض ما بيصير فجأة. يعني اللي صار في عنا من ارتفاع حاد في الجريمة إلى توقف كامل. فهون ما يعني بتكون عنا مصيبة كبيرة إذا بالفعل كان في سبب مباشر اللي أوقف الجريمة. يعني بتكون هاي المصيبة أكبر من مصيبة العنف. يعني أنت فاهم علي إيش معناها؟ معناها إنه في إيدين هي اللي بتحرك هذا العنف، هي اللي بتحرك هاي الجريمة، وهاي الإيدين كبست على الزر وقالت بس وقفوا لهون. وهذا الهدوء بتكون أكبر بكثير.
0: صحيح، وهذا الهدوء بروفيسور ما الذي يعنيه اجتماعيا؟ وهنا لربما سؤال الكبير. يعني مجتمع عاش مدة طويلة على وقع هذه الأخبار اليومية من القتل، تمر عليه فجأة أسابيع بهدوء نسبي، هل يمكن أن يصبح هذا الغياب مدة 20 يوم فقط حدث استثنائي بحد ذاته دليل على، وكأنه دليل على مدى تطبيعنا مع الجريمة؟
1: تحويل أو النظرة للجريمة كأنها جزء من الحياة اليومية هي عمليا بتعطيها شرعية، وهون تبدأ الخطورة أخي محمد. يعني إذا المبنى الاجتماعي بدي ينظر على القتل وعلى استعمال السلاح وعلى الطخ على إنها جزء من الحياة اليومية تبعتنا، جزء من سيرورة الحياة اللي إحنا منعيشها، يعني هذا وضع غير طبيعي. وللأسف الشديد يعني توصيفك صح، يعني إحنا يعني المبنى الاجتماعي قاعد يستنى، يعني وين بدها تيجي الضرب الكبرى؟ يعني ليش منظمات الجريمة مثلا خففت النشاط تبعها؟ يعني إحنا ما شفنا إنه صار في تفكيك لعالم الجريمة.

0: تفكيك لمنظمات الإجرام. ما شفنا في هدنة كبيرة مثلا ما بين منظمات الإجرام اللي وقفت عملها، مع كل الاحترام للجان الصلح وأكن لهم احترام كبير جدا، ولكن ما في قدرتهم تفكيك هاي المنظمات. يعني بيقدروا يعالجوا إشكالية معينة ما بين حمولتين ما بين عائلتين، ويعطيهم ألف عافية على عملهن اللي هو على حساب وقتهن وعلى حساب راحتهن وفقط من أجل خدمة المبنى الاجتماعي ولوجه الله تعالى. ولكن هم يعني حالتين ثلاثة أربعة من حالات الصلح اللي صارت هي غير كافية على القضاء على هاي الظاهرة أو على انحسار هاي الظاهرة.
1: ومع اضطراب الانتخابات بروفيسور، كيف يمكن أن نقرأ تحويل هذا الهدوء بين هلالين إلى قصة نجاح حكومي محتمل ودعاية انتخابية لبعض الجهات؟
0: أخي محمد، من هون للانتخابات رح يصير كثير تغييرات في هذا الملف. وبتعرف إذا من هون للانتخابات الشرطة بتقدر تظلها محافظة على هذا الوضع القائم، يا سيدي فلت استعملها في الانتخابات. بس ساعتها المصيبة إنه الشرطة قادرة، وهذا اللي إحنا دائما بنقوله أخي محمد، إنه محاربة العنف والجريمة في المجتمع العربي هي قرار سياسي نقطة. كيف ممكن محاربته، كيف كان ممكن محاربته في المجتمع اليهودي ممكن محاربته في المجتمع العربي؟ وهون مهم انه نذكر، اذا بتنتبه في الشهرين ثلاثة الاخرانيات العنف بدي يرجع للمجتمع اليهودي، وانت بشو انا بقول بدي صحيح. يرجع، لانه الجريمة في الاساس ومنظمات الاجرام هي في الاساس في المجتمع اليهودي، واحنا استوردناها من هناك او تم تصديرها لنا. يعني صار في ترانسفير لمنظمات الإجرام وللجريم من المجتمع اليهودي للمجتمع العربي، اللي للأسف الشديد لاقت فيه أرض خصبة جدا جدا في مجتمعنا، لذلك طال أمدها. ولكن في منتصف التسعينات لما قرر رئيس الحكومة أرائيل شارون محاربة العنف والجريمة، وضع خطة سنة كاملة اللي قدرت تنزل بين 40-60% من العنف في المجتمع اليهودي. وهذا بيأكد انه القرار سياسي وانه ممكن محاربة الجريمة، ولكن ما في كبسة على زر لتوقف الإجرام. لذلك يعني صعب انه اكون متفائل اليوم، لانه هذا التفاؤل ما بنقدر يعني نعطيه تفسير علمي تفسير اجتماعي. ما في إمكانية انه وقف كلي، حاجة الى خطة كبيرة اللي بشكل تدريجي توقف العنف، واتمنى ان اكون مخطئ.
1: بالاضافة الى التغني في موضوع محو المسؤولية ان صحت التسمية، سيكون هناك تغني اخر في كل موضوع الشباك كما تفضلت بالذكر. يعني الحكومة ستقول ربما انه وصلت الجريمة الى مستوى يتطلب قدرات الشباك كما استمعنا. سؤالي يعني حتى اذا نجح الشباك بالفعل، وخلينا نفترض هذا الموضوع، في تحديد مسارات المال والسلاح ورؤساء المنظمات وإلى ما إلى ذلك، هل هناك قدرة لمعالجة الشبان اللي ما بيشتغلوا والمتسربين والفقر وضعف الخدمات وانهيار الثقة اللي أصلا الدولة والحكومة عمالة بتسحب في ميزانيات كل هذه البرامج؟
0: يعني اللي حضرتك بتتفضل فيه بأكد الطرح اللي أنا بطرحه، محاربة الجريمة هي مش بس توقيف رئيس عصابة إجرام أو نائبه أو أحد من كبار عائلات الإجرام، أو متأسف على كلمة العائلات، منظمات الإجرام الموجودة، هي عمليا بحاجة لفحص الجذور لهاي الظاهرة، والجذور هي اجتماعية وهي اقتصادية وهي تعليمية وهي بيداغوجية، وما في عندنا خطة يعني اللي عالجت. بحاجة لوضع خطة بدنا نسميها خماسية ثلاثية لسنتين، بحاجة لوضع خطة تبدأ من برامج التعليم، تبدأ من إنفاذ القانون داخل المبنى الاجتماعي، تبدأ عمليا من تصالح ما بين المجتمع العربي وما بين الشرطة. يعني بدأت هاي الظاهرة في 2000 نتيجة عدم التصالح ما بين هذا المجتمعين, ما بين الشرطة وما بين المجتمع العربي, اللي من زعلت الشرطة من المجتمع العربي وأتركته لهذا الفراغ.

0: الفيزيائي اللي جاب عمليا عصابات الإجرام لعنا. من هون بديت في سنة الألفين ظاهرة الجريمة في قوتها في المجتمع العربي. لذلك يعني استعمالها في الانتخابات فليستعملوها، ولكن مين عمليا ممكن يصدق؟ بالنسبة للشباك احنا بحاجة ل يعني استعمال آليات الشباك، ولكن من أجل إدخال الشباك بحاجة لتغيير قانون حتى الشباك يقدر يدخل للمجتمع العربي، وتعريف ظاهرة الجريمة بالمجتمع العربي على أنها إرهاب وليس فقط إرهاب مدني.
1: أريد أن أشكرك جزيل الشكر بروفيسور نواد علي، الباحث والخبير في علم الاجتماع والتحولات المجتمعية، رئيس قسم التعددية الحضرية في كلية الجيل الغربي وجامعة حيفا. شكرا جزيلا لك.
0: ومؤسسة شمول نيمان
1: في التخنيون، صحيح. شكرا جزيلا لك.
0: يسعد صباحك.
1: يعطيك العافية. الزميل ضياء حاج يحيى، صباح الخير.
2: الخير لك محمد ولكل المستمعين.
1: يعني رغم هذا الانقطاع وهذه الانفراج بين أقواس ضياء، إلا أنه جريمة للأسف الشديد في النقب هذا الصباح. المعطيات لديك.
2: نعم، عامر القرآن قتل بجريمة إطلاق رصاص يوم أمس في قرية الكسيفة بالنقب. طبعا حتى هذه اللحظات الشرطة تفشل في الإعلان عن معتقلين، وقالت إن الخلفية جنائية وعلى ما يبدو تعود للنزاع بين عائلات. طبعا حسب التوثيق لجريمة القتل الذي نشر، فإن الضحية كان داخل مركبته وأقدمت مركبة وفيها ثلاثة مسلحين قاموا بإطلاق الرصاص، نزلوا من المركبة وقاموا بمطاردة المركبة التي حاولت الفرار من المكان، إلا أنه على ما يبدو يعني أصيب الضحية الذي كان يقود المركبة، ومن ثم استمروا في إطلاق الرصاص تجاه المركبة ولاذوا بالفرار. طبعا هذه الجريمة محمد كما ذكرت تأتي بعد انقطاع 17 يوما أو أكثر بدون جريمة قتل، ليس فقط يعني بدون جريمة يعني ليس فقط انخفاض في جرائم القتل محمد، إنما أيضا كان المجتمع العربي شهد انخفاضا أيضا في عمليات إطلاق الرصاص ومظاهر الجريمة في هذه الأيام الأخيرة. ولكن تأتي هذه الجريمة يعني بطبيعة الحال يعني كامر قد نقول يعني بسبب أنه لا توجد أي خطة استراتيجية لمحاربة الجريمة. بطبيعة الحال جميع النزاعات الموجودة والمتواجدة ما قبل هذه فترة الهدوء يعني سوف تعود إلى ما كانت عليه، ولكن قد نقول يعني أن الانخفاض محمد يعني وهذه يعني نقطة كانت هامة، الانخفاض أيضا في المجتمع اليهودي أيضا في عملية إطلاق الرصاص والقتل، ونحن والمجتمع اليهودي أيضا دخلنا في مرحلة قبل هذه الأيام أيام الهدوء في مرحلة صراعات دامية، وأيضا كانت انفجارات واستعمال واستخدام العبوات الناسفة في المجتمع اليهودي. صحيح. وأيضا في المجتمع العربي، إلا أنه يعني فجأة هذا الانقطاع لمدة 18 يوما، ويمكن أن نقول أن هذه الفترة الأكثر التي يشهدها المجتمع العربي بدون جريمة قتل ما بعد 7 أكتوبر الذي شهد في فترته يعني لمدة شهرين تقريبا بدون جرائم قتل.
1: أشكرك جزيل الشكر زميل ضياء حاج يحيى، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى ختام الساعة الأولى من اليوم السادس، نخرج إلى فاصل ومن ثم نعود لمتابعة الساعة الثانية.

0: المدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني ولي فود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ورك تواليت موليت 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8 خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي
3: حطمنا الأسعار.

0: الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
1: رن جرس الحملات. طيبة مدرسة بالحملات. دبك 9 جرام بشيكل. توش مدقيش ستابيلو 3 ب10 شيكل. أقلام خشب رصاصي مع محاي 12 قلم 4 وحدات ب10 شيكل. يوميات الطالب ب6 شيكل. مسطرة ألمنيوم 30 سنتي بشيكل. رزمة ورق A4 ب15 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات. خاضع لشروط الحملة.
2: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
0: في آي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
3: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. اليوم الثاني

0: عدنا إليكم في الساعة الثانية من برنامج اليوم السادس، وكنا معكم في الساعة الأولى في لفيف من الموضوعات بدأناها في قطاع غزة، وهذا الاتفاق أو إعلان الاتفاق الذي تحدث عنه ترامب الليلة الماضية. وبعد ذلك كنا في هذا الانقطاع الاستثنائي بين هلالين في الجرائم رغم تسجيل جريمة هذا الصباح في أو فجر هذا اليوم في كسيفي في النقب. نحن إلى ساعتنا الثانية من برنامج اليوم السادس. قبل أشهر قليلة من انتخابات الكنيسة المقررة في 27 من تشرين الأول المقبل، أطلق ائتلاف 2026 حملته المدنية لرفع نسبة التصويت وتعزيز المشاركة السياسية في المجتمع العربي عبر نشاط ميداني ورقمي. أقول صباح الخير دكتور سامر سويد.
1: صباح الخير أهلين.
0: أهلا بك، مدير عام المركز العربي للتخطيط البديل وإحدى المؤسسات الشريكة في ائتلاف 2026. لمن يسمع الآن باسم ائتلاف 2026 للمرة الأولى، من يقف خلفه؟ كيف تشكل المؤسسات المبادرات التي يجمعها دكتور سامر؟
1: صراحة في ائتلاف 2026 مش جديد، احنا قلنا بالعمل مركز العربي للتخطيط البديل بادرنا للائتلاف الأول في عام 2019 في انتخابات شهر سبتمبر 2019، ومن يومها في كل انتخابات نجدد عمل الائتلاف لرفع نسبة التصويت، وفي كل انتخابات تكون جمعيات أخرى منضمة، انتخابات أكثر انتخابات أقل. في هذه الانتخابات القريبة هنالك اهتمام كبير من غالبية المجتمع المدني بتشجيع التصويت بعد الأربع سنوات الأخيرة من المضايقات والوضع السيء كل النواحي. هنالك قناعة بأنه الوقت الانتخابات هو فرصة للتغيير، ولذلك في هذه الانتخابات تتوقع أن يكون أكبر عدد من المؤسسات داخل الائتلاف وأكبر حملة من الحملات التي كانت سابقة. وأريد أن أضيف أنه في هذه الانتخابات تتوقع أيضا أن يكون حملة مقابلة، حملة لمقاطعة الانتخابات، ولكن ليست حملة مقاطعة انتخابات من قبل مقاطعين عرب نحترمهم ونغدر موقفهم، وإنما حملة لتعطيل سير الانتخابات من قبل جهات يمنية عديدة. هنالك مؤشرات تقول أنه

0: هذه الانتخابات ستكون يعني فيها الحملة الأكبر من هذا النوع التي ممكن أن يتم فيها إعاقة عملية التصويت وإلى آخره ونزاعة التصويت واستخدام الذكاء الاصطناعي في ذلك وإلى آخره. لذلك ما أريد أن أقول أنه أمام هذه التحديات يجب أن يكون هذه المرة الحملة الأكبر والأوسع.
1: نعم، يعني في الحديث عن الحملة الأكبر والأوسع، أين تقف هذه الحملة من الأحزاب؟ تؤكدون أن الحملة غير حزبية، لا تدعو إلى قائمة معينة، كيف يمكن التعامل مع أمر من هذا القبيل أو مع مؤسسة شريكة ناشط في الحملة له انتماءات حزبية واضحة؟
0: أنا أيضا يوجد لي انتماءات حزبية واضحة ولا أخفيها، ولكن بكل ما يتعلق بالحملة، الحملة هي لتشجيع التصويت، لا نقول الشخص لمن يصوت وإنما نتحدث عن أهمية التصويت، وهذا ما يتيح لنا القانون. يعني إذا قمنا بشيء آخر بتشجيع التصويت لأحزاب وإلى آخره سيتم إيقاف الحملة من قبل لجنة الانتخابات، لأن حينها ستكون حملة غير لا تفي بالشروط القانونية.
1: نعم.
0: حسب القانون، قانون دي 15 اسمه في البلاد، وأقيم في عقاب حملة كانت اسمها دي 15 في انتخابات 2015 في الوسط اليهودي، القانون يحدد علينا ويحتم علينا أن نكون حياديين بهذا المعنى. ولكن كلنا أبناء هذا المجتمع، الحملة في المجتمع العربي، نحن نعرف لمن سيصوت المجتمع العربي، ونريد تشجيع هذا لكي يكون لصوت المجتمع العربي مكان وصدى أوسع بعد الانتخابات. هذا ما نقوم به.
1: دكتور سامر، دعني أسألك عفوا عن يعني آلية وماهية العمل. هل يعني لربما هذا السؤال يسأل، هل تكفي اللافتات والفيديوهات والمؤثرون لإقناع شخص فقد ثقته مثلا في العملية السياسية؟ ما الذي ستضيفه المرحلة الميدانية إلى المرحلة الإعلامية؟ رح يكون في لقاءات مباشرة مثلا مع الناس تتيح لهم الاعتراض، طرح الأسئلة وما إلى ذلك؟
0: طبعا الحملة مركبة من عدة جوانب، عدة مركبات، عدة أعمدة تقف على الحملة. ما رأيناه حتى الآن هو فقط الجانب الإعلامي، لافتات وإلى آخره مباركته من عمل في السوشيال ميديا وفي عدة منصات. ولكن المرحلة القادمة هي مرحلة الخروج إلى الشارع. نحن يعني من كل الفحوصات التي قمنا فيها والأبحاث العديدة التي قارنت بين حملتنا هنا وحملات في العالم وحملات سابقة وإلى آخره، رأينا أن العمل في الشارع يعني يجب أن يكون شهران قبل الانتخابات. ولذلك نحن لا نخرج لليوم إلى الشارع، لأن جزء من الخروج إلى الشارع أصلا مبني على متطوعين وإلى آخره، فأنت لا تستطيع أن تجذبهم أشهر كثيرة قبل الانتخابات.
1: صحيح.
0: الحملة الإعلامية هي لتحضير الشارع، بعدها سيكون يعني جزء من المجهود الذي أنا أقوده تحديدا هو تنظيم 200,000 زيارة بيتية لبيوت. هذه الزيارات يقوم بها طلاب جامعيون من نفس البلدة التي ومن نفس الحارة أحيانا. يعني الآن كلها مرحلة تحضير لنكون جاهزون مع بنى تحتية كفيلة بإخراج هذا إلى حيز التنفيذ. ولذلك نحن في فترة تدريبات، في فترة تجنيد متطوعين، تجنيد معاملين وإلى آخره.
1: يعني أفهم من حضرتك أنه ثمة سعي لتفادي خطر أن تصل الحملة إلى الأشخاص المهتمين بالسياسة فقط، بينما لا تصل إلى الفئات الأبعد عن المشاركة والتي تحتاجون إليها أكثر في هذه المرحلة.
0: أنا أريد أن أقسم لك شعبنا إلى ثلاث أقسام. 40% يصوتون بكل الحالات، 20% لا يصوتون بكل الحالات، قسم مقاطع وقسم لظروف ولا يهتم بالسياسة. كما أيضا في انتخابات المجالس المحلية نسبة 85% ولا يوجد هناك مقاطعة مبدئية. و40% هم الجمهور الهدف للحملة. 40% المتبقون الذين يصوتون ولكن أحيانا لا يصوتون، وأحيانا حسب الطقس، وأحيانا حسب تركيبة الأحزاب، وأحيانا حسب فراغهم في نفس اليوم وإلى آخره. هذه 40% اللي هن ما يقارب 450,000 مصوت عربي هم جمهور الهدف للحملة. ونحن نريد أن يخرج غالبيتهم، حينها نستطيع نحقق النتيجة المرجوة.
1: أريد أن أشكرك جزيل الشكر دكتور سامر.

0: سويد مدير عام المركز العربي للتخطيط البديل على كل هذه التفاصيل والإضاءات. سنتابع معكم بطبيعة الحال. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك محمد.
0: شكرا شكرا إلى اللقاء. إلى اللقاء. إذن كان هذا الحديث حول الحملة غير الجديدة كما ذكر الدكتور سامر سويد مدير عام المركز العربي للتخطيط البديل. نتحدث عن ائتلاف 2026 وهذه الحملة التي يعني كما ذكرنا تنطلق في ظرف انتخابي سياسي استثنائي. الانتخابات المقبلة كما تعلمون ستكون الأولى منذ أحداث 7 أكتوبر وما تبعها من حروب وتحولات سياسية واجتماعية عميقة. المشهد الحزبي لا يزال معقد بما فيه خريطة الأحزاب العربية ولربما قابل للتغيير حتى تقديم القوائم النهائية في ظل كل هذه المساعي بطبيعة الحال للتوحيد. واستمعنا مليا هذا الأسبوع كذلك لجهود لجنة الوفاق من أجل كل ما يتعلق بهذه التحديات وتذليل هذه التحديات. لربما واحدة من التحديات التي تواجه ائتلاف 2026 تحديدا ولا يقتصر فقط على تذكير الناس بموعد الانتخابات بل في محاولة إقناع خلينا نسميها هيك ببساطة مواطن يشعر بالغضب بالإحباط ويعتقد أن مشاركته السابقة لم تغير الواقع بأن صوته هذه المرة بات قادرا فعلا على إحداث الفرق. من هذا الموضوع إلى سياق آخر هذه المرة في حقل الثقافة والأدب. ينظم في مركز العلوم والفنون في أم الفحم لقاء أدبي لإحياء ذكرى الشاعر والأديب الراحل أبو بلال أحمد سليم حميد ولمناقشة ديوانه زفرات مهموم الذي يرى النور بعد رحيله. تنضم إلينا الباحثة والشاعر الناقدة الأدبية المشاركة في الندوة أستاذة إيمان مصاروي. صباح الخير.
2: صباح الخير أستاذ محمد. صباح الخير للسادة المستمعين لراديو الناس للقائمين على الراديو. صباح الخير.
0: أهلا بحضرتك. بداية ماذا تمثل هذه الندوة في استحضار سيرة المرحوم وكذلك منجزه الأدبي وخصوصا إنه نتحدث عن رحيل كان صادما للأماني؟
2: نعم يعني بداية دعني أقول المثل الذي دوما نقوله للشعراء الذين تركوا أثر لأدبهم في المجتمع. نقول يموت الشاعر وتبقى القصيدة، وإذا مات الشاعر فعلا تبقى القصيدة. يعني هذه المبادرة دعني بالبداية أعرف أنها تقوم بمبادرة من مؤسسة أنصار الداد ومديرها التنفيذي محمد عدنان جبرين بالتعاون مع مركز العلوم والفنون في أم الفحم. غدا في تمام الساعة 1 دعوة وفاء للاحتفاء بإرث الشاعر الراحل عاشق الداد وصادر الحرف الأستاذ أحمد سليم حميد رحمه الله. بالنسبة للندوة هي ندوة ليست مجرد وقفة تقديمية بل هي فعل وفاء ثقافي وإنساني، وهذا ما يحتاجه الشاعر سواء كان بحياته أو بعد وفاته، لأنه الشعر الحقيقي هو لا يرحل بانتفاء الجسد بل يبقى حاضرا في النصوص اللي تركها وكتبها في القيم اللي حملها. فالراحل أحمد سليم محميد أبو بلال لم يكن شاعر يكتب للمتعة الجمالية بل كان صاحب رسالة حمل هم الإنسان والوطن والعقيدة واللغة والهوية، وجعل من القصيدة منبر للدفاع عن الهوية والانتماء. واستحضار سيرته بهاي الندوة رح يكون استحضار لمرحلة كاملة من الوعي الثقافي الفلسطيني في الداخل، ولصوت ضل مخلص لقضايا على مدار 4 عقود. ربما كثير من الناس ما بتعرف انه هو على مدار 40 سنة كان يكتب شعر، ولكن يبدو انه الظروف ما خد

0: مكانته في أنه يطلع يعني للإعلام بشكل صحيح.
1: وفي الحديث عن الشعر، هذا الديوان الذي سيناقش في هذه الندوة سفرات مهموم، الذي يرى النور بعد رحيله، كان من المفترض أن ينشر في حياة صاحبه، ما حكاية الوصول إلى القارئ بعد الرحيل؟
0: صحيح، يعني احنا صدمنا برحيل الشاعر مبكرا، كنا نعلم بأنه مريض وكان الديوان شبه جاهز ليرى النور ونحتفي به يعني قبل وفاته، وأعده هو بنفسه للنشر على فكرة، واختار قصائده ورتبها، إلا أنه القدر يعني ما أمهله ليرى كتابه بين إيديه. بعد وفاته يعني العائلة حملت هاي الأمانة الأدبية وحرصت على أنه تخرج الديوان للنور وفاء لوصيته، على فكرة وصى في حالة مماتي، كان حاسس أنه هذا الكتاب أو الديوان يجب أن يرى النور، يعني إيمان منه بأنه الكلمة الصادقة لا ينبغي أن تدفن مع صاحبها. فصدور زفرات مهموم هو امتداد لصوت الشاعر بعد غيابه ورحيله، وكأنه القصائد اللي كتبها أرادت أنه تقول أنه الموت يستطيع أن يغيب الجسد ولكنه يعجز عن إسكات القصيدة، وكما قلت في البداية يموت الشاعر وتبقى القصيدة.
1: نعم، يعني دعينا بعد إذنك أستاذ إيمان مصاروي نتوقف عند قراءتك النقدية لهذا الديوان، المضامين، القضايا، ملامح التجربة الشعرية، اللغة، الأسلوب لدى الراحل أحمد سليم حامد.
0: نعم، شكرا لهذا السؤال. اللي شدني في الديوان إنه الديوان كان عبارة عن شب متواصل مع بعض، إنه ما حملش هم واحد للإنسان الفلسطيني في الداخل، بل كان مشروع شعري متكامل تداخلت فيه ثلاث محاور كبرى. يعني هي أكثر إشي كانت بارزة في الديوان، اللي هي العقيدة والهوية الوطنية واللغة العربية، وكانت هاي المحاور غير منفصلة عن بعض، كانت تتشابك بشكل دائم في قصائده. بالمحور الديني مثلا على سبيل المثال، كان يتحول الإيمان إلى ميزان أخلاقي، كان يقرأ من خلاله يعني الشاعر يبعث رسالة من خلاله عن الواقع والتاريخ. والمحور الوطني على سبيل المثال كذلك، يعني كانت فلسطين والقدس والإنسان الفلسطيني مركز القصيدة، لكن بالمقابل المحور اللغوي كانت اللغة العربية هي قضية وجود وانتماء وليست مجرد وسيلة للتعبير. أنا توقفت عن صدق التجربة للشاعر لأنها تمثل العام. صحيح هو شاعر كتب بلسان حاله، ولكن الشاعر إن لم يكن رسول فهو ليس بشاعر، هو مثل العام، كل ما يعانيه الفرد الفلسطيني في الداخل هو كتب عنه.
1: وبعد هذه القراءة المتعمقة، يعني ما الذي تم اكتشافه من قبل حضرتك في هذه التجربة للمرحوم لم يكن ظاهرا قبل الشروع في هذه الدراسة؟
0: صحيح، يعني أنا أكثر ما فاجأني أني ما كنت يعني ما لقيتش أنه هو مجرد شاعر بيكتب قصيدة متفرقة، موضوع هون موضوع هون. أنا وجدت صراحة مشروع فكري متماسك تشابكت فيه الثلاث نقاط اللي حكيت عنها وكتبت عنها في مداخلة النقدية اللي راح ألقيها غدا، كانت كلياتها متشابكة بنطق واحد. اكتشفت انه قوة تجربته ما كانت تنوع موضوعاته، بل كانت بصدقها. كان يكتب عن القضايا من داخلها مش من خارجها، هو عاشها وحمل هذا الهم في وجدانه، عشان هيك كانت قصيدته وثيقة شعورية وثقافية بنفس الوقت. تجربة الأستاذ أحمد سليم محميد كانت تجربة متفردة، لأنه كتب القصيدة العمودية، كان ملتزم في القصيدة العمودية، ولكن ما تخلت عن بعد هالجمالي. يعني هو كتب في الحداثة، صحيح كتب

0: لبحور الشعر الفرهدية، ولكن هو كتب في الحداثة أنه كانت قصائد جمالية، لذلك هو وازن بين الرسالة الفنية والرسالة الفكرية.
1: رحمة الله عليه، هذا ما يسعنا قوله في هذا المقام، وإذا مات الشاعر لم يمت القصيد. يعني في مركز العلوم والفنون يوم أحد السبت الساعة الواحدة.
0: يعني نستغل وننتهز الفرصة أخي محمد أنه ندعو المهتمين من أم الفحم، من خارج أم الفحم، أدباء، شعراء، من يهمه الثقافة والأدب والهوية واللغة والعقيدة والعادات والتقاليد، يجب أن يحضر ليستمع عن هذا الشاعر الراحل من الناحية الفكرية والإبداعية والإنسانية.
1: أشكرك جزيل الشكر الأستاذة إيمان نصار والكاتبة والشاعرة.
0: شكرا لكم.
1: شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: فاصل ونعود للمتابعة.

0: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
1: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، أربعة عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصريا في آي بليس. عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
5: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90. أصابع شنيت سلمة معوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90. كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90. عسليات مردخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
6: من مجموعة المشهداوي.
7: حطمنا الأسعار.
8: ستر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات ستر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
9: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
10: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
11: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
12: يا صباح الورد كله.
13: صباح الفل والياسمين عموه.
14: احلى صباح
15: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير. راديو
16: اليوم السادس مع محمد ابو العز محمد.

22 دقيقة بعد 9 عدنا إليكم في برنامج اليوم السادس وإلى الضيف في الاستوديو. وضيفتنا اليوم شابة في 22 من عمرها اختارت ألا تحصر تجربتها الجامعية بين المحاضرات والامتحانات، فإلى جانب دراسة القانون وعلم الإجرام دخلت مبكرا إلى العمل القانوني والميداني واقتربت من

0: المحاكم والملفات الجنائية، قضايا الأحداث والعلاج والتأهيل. في موازاة ذلك انخرطت في النشاط المجتمعي خصوصا في القضايا المرتبطة بالشباب والعنف والجريمة، قبل أن تحمل هذه التجربة معها إلى مساحة دولية مختلفة، سنتحدث عنها كذلك في هذا اللقاء. أقول صباح الخير لمريم محمود أبو العيلي. صباح الخير مريم.
1: صباح الخير، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. نقول المحامية مريم محمود أبو العيلي ولا بكير؟
1: طالب. طالب كمان شوي محامية.
0: يلا، بطاقة هوية شخصية لمن لا يعرف من هي مريم.
1: مريم محمود أبو العيلي، طالبة حقوق وعلم الإجرام، عمري 22 سنة، من قرية عرعر المثلث. بس أنا دايما بحكي عن حالي، أنا بنت كل المجتمع العربي، ومش بس بنت عرعر. أنا خلال تعليمي الأكاديمي باللقبين بنفس الوقت، علم الإجرام والمحاماة، تعلمت كمان عدة شهادات لتطوير نفسي، ومنها شهادة مستشارة برلمانية في الكنيسة، شهادة CBT اللي هو علاج سلوكي معرفة، شهادة مرافعة شرعية اللي هو بالقانون، بس أكثر بالمرافعة الشرعية بالمحاكم الشرعية، ومنها اللي أكتسب خبرة لتطوير نفسي.
0: ما شاء الله ما شاء الله. طب بما أنه إحنا بلشنا هيك بطاقة هوية شخصية، ما بيحكوا لك المقربين منك شو بدك بوجع الراس مريم؟
1: كثير. وجع
0: راس كثير، لأنه
1: وجع راس كثير كبير، ولبنت في المجتمع العربي وصغيرة بعمر 22 بلا وجع راس كثير كبير. بس قد ما بآمن بنفسي، أنا قد هذا وجع الراس وقد هاي التحديات، وما بهتم
0: لهاي. عظيم. يعني هو مرات ما بيكون السبب هو لا سمح الله انتقاص منك أو كذا، مرات بيكونوا مخايفين عليك وعلى صحتك وعلى الضغوط النفسية. يعني احنا بنحكي على الجمع ما بين القانون، المحاماة، وعلم الإجرام. لماذا بدل الاكتفاء بتخصص واحد؟
1: اللي فتح عيني أكثر على موضوع الجنائيات وعلم الإجرام، واخترت بالأخص هذا الموضوع اللي هو صعب لبنت شاب في المجتمع العربي، هو قفة المجتمع عنا. صار عندي تساؤلات دايما بيني وبين حالي، شو يعني قفة المجتمع؟ ليه بصير عنا بالمجتمع العربي كثير عنف؟ فحكيت بدي أتعلم هذا الموضوع لأفهم مجتمعي أكثر، والتحديات اللي بواجهها مجتمعي بالأخص بموضوع العنف والجنائيات.
0: وحسب رأيك أنت نجحتي في إدارة هذا الجمع بين التخصصين الجمعيين والعمل كذلك والنشاط المجتمعي، لأنه يعني عم نحكي على أمور وحقول اللي هي مزبوط في بينها تلاقي، ولكن كذلك في بينها اختلاف.
1: صحيح 100%. هي زي ما برجع بحكي، رغم التحديات وصعوبة اللقبين وكيف دمجتهن، بس هني بالآخر لقبين بيكملن بعض، المحاماة وعلم الإجرام، وشغلي كمان بالمحاكم وبالدفاع العام خلاني أكثر أفهم هاي المواضيع، وأفهم المواضيع الاجتماعية بتخص مجتمعي، زي ما حكيت بالأخص موضوع العنف، قفة العنف.
0: حكيتي لي على موضوع بناء الشخصية خارج الجامعة، حصلتي على شهادات في الاستشارة البرلمانية، المرافعة الشرعية، العلاج السلوكي المعرفي، والإرشاد، وقيت ما شاء الله ما شاء الله.
1: صحيح.
0: شو الرابط بين هاي المجالات المتنوعة مريم؟ هل تحاولين فقط بناء شخصية قانونية، ولا شخصية تستطيع كذلك فهم الإنسان، التواصل مع المجتمع؟
1: صحيح، أنا بشتغل على نفسي، مش بس لأكون شخصية قانونية، لا كمان على شخصية اللي تكون فهم الإنسان اللي قدامي من ناحية اجتماعية، اجتماعيات، شخصيات، لأنه أنا بآمن إنه بشي يوم رح أكون إن شاء الله، وهدفي اللي أساعد فيها شباب مجتمعي والناس اللي بحاجة لمساعدة ليطوروا من نفسهم. فهاي الشهادات اللي عملتها لأمكن من نفسي وتمكين من نفسي وأطور من نفسي لأفهم أكثر بعمق، وعشان لقدام بإذن الله أوصل لهدفي وأساعد اللي بده مساعدة من شبابنا، ونزيد التعليم مع شبابنا في المجتمع العربي بطريقة صحيحة.
0: تعرفي في هذا الجيل كأنه في اندفاع من قبل الفئة الشبابية لحصد، خلينا نسميها، شهادات ودورات وما إلى ذلك. بس أنا بدي أسألك، كيف ممكن نتأكد، أو كيف ممكن مريم تتأكد بأنه الشهادة بتتحول فعلا لمهارة حقيقية، مش كمان شهادة منعلقها على الحيط أو سطر إضافي في السيرة الذاتية في CV منضيفة؟
1: صحيح، لما نندمج بالحقل بالمجتمع العربي بعد جميل. ما نأخذ الشهادة، كثير مهم جبنا الشهادة تعلمناها بس تمام تعال ننزل على الحقل نتعلم نخوض هاي التجربة. أنا تعلمت مرافعة شرعية بس أنا بروح على المحاكم الشرعية لأشوف فيها أكثر لعمق وأستغل الشهادة اللي عملتها.

0: بشكل كثير مهم بعد ما ناخذ الشهاده نندمجوا بالمجتمع لنشوف اكثر.
1: في الحديث عن الاندماج في المجتمع بفهم وبعرف انك كذلك بتشاركي في عدد من النشاطات المتعلقه بمواجهه العنف والجريمه وتوعيه الشباب وتشجيعهم على التعليم والقياده والمشاركه. لماذا هذه الملفات بتشكل أولوية بالنسبة إليك؟ وبعرف أنه لكلياتنا بتشكل أولوية كمجتمع عربي، ولكن بعرف كذلك مريم أنه في هذا الاهتمام أجا من محل أو من حدث شخصي.
0: صحيح، بلش هذا الحدث عندي أنا من جيل 18، خلصت الثانوية وطوالي بلش التعليمي بالمحاماة. سمعت كثير لا محاماة وجيل 18 طوالي بعد الثانوية، يعني كان آخر امتحان عندي بشهر 8 وفتت بشهر 10 طوالي بداية اللقب. بلشت هون بتحدي أني أسمع حكي مريم لا صعب لبنت محاماة، طب اصبري تعلمي أكثر عبراني بعدين فوتي وعلم الإجرام. فهذا التحدي حكيت وإصرار زادني إصرار لأنه أفوت حتى لو أني بنت وصغيرة صبية بهمش راح أفوت، واخترت هذا التحدي رغم صعوبته وزادني أكثر دافعية إنه أوصل رسالتي لشبابنا بالمجتمع العربي رغم التحديات أنتوا بتقدروا توصلوا. يعني ورغم صعوبتهم تسمعوش لحكي الناس، حكي الناس بس بيرجعنا لورا، لا أنتوا تقدموا تسمعوش لأنكم أنتوا بشي يوم راح تكونوا مثل وقدوة لغيركم.
1: ويمكن كذلك يمكن أنت تكون جزء من عائلة تفقد شخصا ما.
0: صحيح.
1: تبي تحكي عن الموضوع؟
0: بالمجتمع بموضوع العنف القصد. صحيح، احنا فقدنا قريبة جدا عزيزة علينا مع الأسف بقضايا العنف اللي هي توفيت حرقا على يد طليقها بعد صراع فترة بأمور الطلاق. عندها 3 أولاد، 15 سنة و10 سنين و7 سنين. كان يهددها على فترة معينة إنه رح يحرقها ورح يقتلها حرقا. توجهت للشرطة لفترة وتوصل رسالة إنه أنا بتهدد عن طريق طليقي. مع الأسف وصل لهدفه وحرقها وقتلت حرقا على يد طليقها.
1: الله يرحمه. طب يعني بدي هيك نغير الموضوع شوي ونروح على كل موضوع القدرات والفرص. وإحنا دائما بنسمع على كل موضوع، أكيد مريم تسمعي كذلك، إنه مشكلة الشباب العربي هو نقص ربما في الفرص، في التوجيه، في الأطر الداعمة. ومرات منحمل الشاب نفسه أو الصبي نفسه طبعا مسؤولية عدم النجاح بينما نتجاهل الظروف اللي بدأ منها. كيف بتشوفي هذا الموضوع لما تيجي اليوم صبي في عمرك أو أكبر شوي أو أصغر شوي تيجي تنصحك تقولي أو تأخذ نصيحتك واستشارتك عفوا وتطلب منك نصيحة من هذا النوع، شو كيف بتعطيها هاي المشورة؟
0: حتى لو تسكر بوجهنا باب في ملان بواب بتنفتح لنا، في ملان فرص لإلنا. وإحنا كطلاب عرب بعرف إنه إحنا محدودين بالفرص في الدولة، هذا الإشي زادني دافعية أكثر لأبحث مش بس على فرص هون، لأنه تسكر لي فرص كثير هون كوني شابة عربية. طلعت لمنظور أبعد وقلت رح أفكر بفرص دولية وهناك أوصل صوتي للطالب العربي إنه الفرص حتى لو إنها تسكرت بوجهك في كثير فرص ثانية تيأسوش. ولكل شاب وصبية عربية أو شاب عربي في المجتمع العربي خلوا التحديات هي تكون سر لنجاحكم حتى لو كانت صعبة.
1: ودائما أنا بحكيها مريم أنه كذلك قصص نجاح الناجحين هي لربما تمثل نموذج للبقية بأنه الكل قادر، ولربما تكون قصص ملهمة. وتعالت نروح على هذا البرنامج الدولي.
0: أكيد.
1: كيف عرفتي فيه؟ كيف سمعتي عنه؟ احكي لنا عنه أكثر.
0: أنا إنساني جدا متطلعة على كل الفرص في القانون، بعلم الإجرام، لكل شيء فيه تطوير لنفسي. لما حكيت لك جملة تسكر بوجهي كثير فرص وبواب هون كوني شابة عربية تحت مسمى عربية، وقلت واجهت هيك موقف اللي هو أثر فيه جدا مع زميلة في المجتمع من الوسط اليهودي، قالت لي أنتوا الطلاب العرب باختصار بوجي أنتوا طلاب العرب طلاب القانون ما بتوصلوا تعملوا استاج أو تدريب في المحاكم، المحكمة العليا في القدس. قلت لها صحيح، جاوبتها صحيح، نوصلش للمحكمة العليا في القدس لأنه نوصل للمحاكم الدولية برا.

0: الأساسيين. خضت هاي التجربة رغم صعوبتها. كان أحد شروط للقبول
1: برنامج جامعة ليدن الصيفي.
0: صحيح جامعة ليدن في لهاي الصيفي اللي هي بالمشاركة مع المحاكم الدولية. أول أحد شروط المشاركة في هاي في هذا البرنامج إنه يكون طالب لقب ثاني بالمحاماة أو محامي. وأنا طالب لقب أول. مع هيك قلت بديش أتنازل عن هاي الفرصة اللي هي كثير مهمة. بدي أجرب أخذ التجربة بالآخر بخسرش. بدي أجرب. كتبت سيرة ذاتية مرتبة. بعثت كدي أنا مهتمة بالموضوع. وبعثت كل اللي المطلوب مني. وقلت رح أستنى مع أنه كنت فاقد الأمل لأنه كان أحد الشروط بشكل واضح قطعين لقب ثاني وفوق. أو محامي. ومع هيك برغم جيلي كمان 22 انقبلت وكنت الوحيدة العربية بالبرنامج مش بس من الدولة في كل الوسط العربي وكلياتهم كانوا
1: في كل العالم العربي
0: في
1: كل العالم العربي.
0: صحيح.
1: وهذا بعطي شعور بالإنجاز بس كمان بعطي شعور بالمسؤولية مريم.
0: مسؤولية لأنه هناك أنا رح أحكي وأوصل وأكون وجه مش بس لمريم لكل مجتمع العربي.
1: وبما أنك نشطة في موضوع العنف الجريمي كذلك وأنت يعني خرجت من هذا الواقع لقيت إنه المشاركين هناك الزملاء عند الأحاديث حتى الرسمية والجانبية بيعرفوا شيء عن واقع الفلسطينيين في الداخل ولا اضطررت إلى شرح الهوية المركبة اللي ما حدا بفهمها غيرنا بحس مرات؟
0: أكون صريح معك جدا كنت أحكي عربي مسلمي حاصلة على الجواز الإسرائيلي طوال يفهمه فاهمين القضية. جميل. ما كنتش أواجه ويتعاطفوا معي لأنهم فاهمين القضية كلياتهم من مختلف العالم من الصين إسبانيا إيطاليا عن جد كانوا أجانب يعني وأنا كنت مفكر ومتوقع ومحضر نفسي ومهيئة نفسي أني أواجه صعوبة بس كنت بس أحكي هاي الجملة أعرف عن بطاقة الهوية من وين أنا وعربي مسلمي يفهم طوالي.
1: جميل. طب البرنامج هذا كيف فهمنا أنه يتناول موضوع عدة موضوعات يعني الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي القانون الدولي الإنساني حقوق الإنسان العدالة الدولية الهجرة والتغير المناخي. بدي أسألك هيك عن الموضوع اللي خلينا نقول هز أفكارك أو عبر عن رؤيتك أكثر من غيره وين حسيتي أكثر هيك في
0: أكثر لأنه أنا بتعلم بدراستي بالأكاديمية القانون الدولي تعلمته بس على الكتب بالدراسة بالمحاضرات ما كنتش أفهمه أكثر لعمق لما رحت على المحاكم وفتت على المحكمة الدولية والمحكمة الدولية الجنائية والمنظمات والأمم المتحدة. أنا شفت اللي تعلمته بالأكاديمية وبالتعليم بالمحاضرات شفته على أرض الواقع. شفت قدامي قضية محكمة اللي بتخص حل نزاع بين دولتين مقدونيا الشمالية والسويد فهون كنت أفهم أكثر لعمق القانون الدولي.
1: طب يعني بعيدا عن المحاضرات والمحاكم كيف كانت التجربة الإنسانية مع مشاركين ومشاركات من دول ومن جامعات مختلفة حول العالم وهيك مواقف لربما تتذكريها تنم عن اختلاف ثقافي مش شرط انه يكون سيء ممكن يكون جميل هيك بتتذكري اشياء من هذا النوع؟ عادة في البرامج هاي بيكون في كم كبير من الاختلافات اللي بناخذها معنا كمان للبيت.
0: صحيح. وبالاخص لانه كل واحد جاي من دولي جاي من ثقافة وديانة مختلفة اللي اكثر اثر فيه للإجابة رغم اختلاف الثقافات رغم اني الوحيدة عربية وكنت حاسة حالي هيك شوي انه كلهم اجانب وانا عربية الوحيدة اللي اثر فيه احترامهم كلهم يعني كل واحد بيحترم الثاني بطريقة كثير متبادلة رغم اختلاف الثقافات ورغم اختلاف أفكار بالسياسات والتفكير بالقانون الدولي. يعني كل واحد جاي من منظور بأخذ مثلا هاي القضية منظور معين أو سياسة معينة رغم الاختلاف كنا نتناقش ونحكي مع بعض ونوصل لحل وسط بين الكل رغم الاختلاف.
1: جميل جميل. طب يعني هذه القيمة اللي تحدثت عنها وموضوع التعددية ورغم الاختلاف نصل في نهاية المطاف إلى لغة مشتركة ما بتفكري أنه لربما هذا يفيدك في تجربة ما هون يعني مع شباب وشابات ورشات عمل وما إلى ذلك اللي تنتقل هذه التجربة وبالتالي ما تكون الفائدة اللي كانت في لهاي لمريم فقط وإنما كذلك لشبان هون تأخذيها معك
0: 100%. وهذا هدف اللي كان لإلي بدي أوصله كمان إني أوصل رسالتي لمجتمعنا.

0: وشبابنا العربي انه انا اليوم رحت خضت هاي التجربة، شفت الاختلافات وكد احترمنا بعض. احنا هون اليوم بالدولة وبالمجتمع العربي بصير في بيني وبينك نقاش، واول اشي بصير سلاح طخ.
1: صحيح.
0: مع الاسف فقديه مهم نوازن هاي الامور. تمام، كل واحد جاي من بيئة معينة، ثقافة معينة، بس تعالوا نتناقش، نحكي، نحترم بعض رغم الاختلاف. بصيرش اشي.
1: صحيح.
0: اسمع وخلص، طنش، مش عاجبك طنش، اسمع، بس ما تختار الأسلوب اللي هو العنف والعنيف.
1: في نقاشات معينة كنت هيك تقولي خليني ساكت حاليا وترددي في البداية وبعدين تفتح معك زي ما مقولها في الدرجة؟
0: صحيح، كان أكثر دمجوا موضوع السياسي وبالأخص عن أزمة أو الحرب بين إسرائيل وغزة. هون بالأول كنت أقرر هيك شوي أتحفظ بالصمت لأنه موضوع سياسي معقد شوي.
1: نعم.
0: بس بعدين شوي شوي لما شفت انه لا عم بتعلم بالقانون الدولي كثير مهم كمان احكي رأي لاني جاي من الحقل، انا
1: صحيح.
0: من الدولة.
1: صحيح.
0: وبعرف ايش صار بالحقيقة.
1: صحيح.
0: فلما كانوا محاضرين يحكوا او المحاميين عن هذا الموضوع بالاول كنت اسكت، بس بعدين لا افوت واحكي واشارك. كان الاشي كثير متبادل باحترام يعني من عن طريقكم.
1: مريم قبل لهاي هي نفس مريم بعد لهاي، بمعنى يعني بعد تجربة الدفاع العام، دراسة القانون، علم الإجرام والاطلاع على المؤسسة الدولية، وبعدها كنت في لهاي واطلعت على عدة مجالات مختلفة. حسيت أنه لحظة شوي خلينا نفكر، ممكن أكون بمحل ثاني غير اللي كنت مخطط له قبل.
0: صح.
1: في شيء من النوع.
0: صح. كنت رسمي كثير قدامي أحلام معينة قبل أطلع على لهاي. بعد ما طلعت على هاي وشفت الفرص هناك وشفت التطور هناك وكدي في احترام وكثير أشياء إيجابية، رجعت بأفكار ثانية بس هي إضافة وأشياء إيجابية أكثر.
1: جميل، جميل جدا. طيب يعني بسؤال أخير وهيك خلينا نقول الرسالة لربما لمن يستمع إلينا، لما اليوم نتطلع وانت بتطلعي في المراية على نفس البنت اللي قررت التقدم لهذا البرنامج، كانت شروطه كيف ذكرنا تبدو أكبر من مرحلتها الأكاديمية، واليوم هي رجعت مع شهادة تجربة دولية، شو اللي ممكن نتعلمه عن الخوف والفرص والتحدي هيك برسالة لمن يستمع وتستمع إلينا؟
0: أكيد رسالتي هو إنه قد ما تكون الفرص مرتبطة أو معقدة أو فيها تحديات كثير كبيرة تيأسوش، بالعكس خذوا هذا التحدي، خذوا هاي التجربة، جربوا بالآخر حتى لو ما انقبلتوش أنتوا جربتوا، عملتوا اللي عليكم.
1: صحيح.
0: تسمعوش بالأشياء أو من الناس السلبية، خذوا اسمعوا طنشوا كملوا، لأنكم أنتوا بشي يوم رح تكونوا قدوة لغيركم. وأنا اليوم هاي التجربة اللي صارت معي هي رسالة لكل حدا، قد ايه كانت صعبة وما كنتش متوقع انقبل، طلعت وانقبلت رغم التحديات، رغم اني سمعت لا مريم تطلعيش لحالك على هاي مجال صعب، قانون دولي، جنائي، محاكم جنائية، تخدش هاي التجربة. طلعت ورجعت برسالة ورح أكمل أوصل هاي الرسالة، ومش بس أنا اليوم رح أكون أوصل رسالة لمجتمعنا وشبابنا العربي، كمان غيري من شبابنا ومجتمعنا العربي رح يوصلوا لأعلى مني ويجيبوا معهم رسالة أقوى.
1: فخورين فيك وفخورين بوجودك معنا في استوديوهات راديو الناس. بدي أشكرك جزيل الشكر مريم محمود أبو العيلي، طالبة حقوق وعلم إجرام وناشطة اجتماعية، وكما نقول الباب يفتح فقط لمن يقرر أن يطرقه. شكرا جزيلا مريم، شكرا لك، شكرا لحضورك. فاصل ونعود للمتابعة.

0: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
1: رن جرس الحملات، طيبة مدرسة بالحملات. مجموعة مقالم سحاب ب2 شيكل، أقلام توش 12 قلم ب2 شيكل.

0: طاقم حقيبة جيل روضة وبستان زائد قنينة زائد علبة أكل زائد 3 مناشف ب 45 شيكل. حقيبة علبة أكل أصلية حافظة للحرارة ب 10 شيكل. برايات حديد 24 براي ب 10 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات. خاضع لشروط الحملة.
1: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الأنسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
2: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
3: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعا مختلفا في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 4 حتى 20 من آب أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبي دكان المستورد بالناصرة.
4: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. اليوم السادس مع محمد أبو العز محمد.
5: ست واربعون دقيقة بعد التاسعة عدنا إليكم في برنامج اليوم السادس. منصات التواصل الاجتماعي تحولت إلى مساحة يلجأ إليها الأهالي بحثا عن إجابات سريعة لقضايا التربية والتعامل مع الأبناء. أستاذة يارا جبرين، مختصة علاج طبيعي ومرشدة والدي، صباح الخير.
6: نور،
5: أهلا
6: محمد.
5: أهلا بك. وحضرتك اخترتي توظيف هذه المنصات لتقديم الإرشاد الوالدي ولكن بلغة بسيطة سلسة قريبة من الناس، بدي تحكي لي عن هاي التجربة يا رب.
6: اخترت السوشيال ميديا زي ما حكيت اليوم، هي من حس هي صارت أول مكان الأهل بيلجوا لإله لما يكون عندهم سؤال أو حيرة بتخص أطفالهم. فاليوم إذا المعلومة المهنية ما كانتش موجودة هناك، رح يلاقوا كثير معلومات مش شرط تكون دقيقة أو مناسبة لكل بيت وطفل. فبالنسبة إلي كان التحدي كيف أوصل هاي المعلومة بلغة علمية بسيطة قريبة من كل أم وأب بدون لا تحملهم ذنب أو تحسسهم أنهم مقصرين.
5: جميل جميل. يعني يارا خلينا نسمع هيك جزء بسيط من واحد من الفيديوهات اللي كذلك أنا شخصيا هيك كثير حبيت. خلينا نسمع.
7: كف بحياتي لما صرت أم، حسيت إنه أصعب شيء في الأمومة هو إني أربي طفل، بس الموضوع بقاش هيك. حسيت إنه ابني في كل مرة بيورجيني إشي عني أنا، لما أعصب بسرعة، لما أستعجل، لما أخاف، لما أعلي صوتي، وأنا بكره حدا يعلي صوته علي. فبلشت هون أصغي لحالي، أعرف حالي إنه شوفي شو اللي قاعد بيصير، ليش هيك ردات فعلي، ما أنا مش هاي الأم اللي بدي أبكاها. فهمت إنه أنا كل يوم عندي فرصة أختار رد فعل جديد، مش عشان أبكى أم مثالية بالمرة لا، بس لأني بدي أبكى نسخة أحسن من مبارح. ما بأمن بالمثالية.
5: يرى يعني استمعنا إلى هذه اللغة السلسة اللي بتحاكي كل الأم وحتى كل أب. هون بدي أسألك، كيف يمكن تبسيط قضية تربوية مركبة من دون الوقوع بالتبسيط، خلينا نسميه المخل، أو تقديم حلول جاهزة للجميع؟ ممكن
6: أول إشي أنا بستمد يعني قبل كل إشي أنا أم، قبل لا أكون مختصة ولا مرشدة والدية، فدايما أنا بستمد كل موقف أو كل أي إشي بمركه وبعمله كفيديو على السوشيال ميديا من حياتي اليومية أو من الناس المقربة لإلي أو من استشارات بواجهها. فهدفي دائما

0: انه من المحتوى انه ما اجيش اعطي الاهل وصفه سريعه، بس اعطيه معلومات مهنيه بلغه بسيطه تخفف شعور الخوف عند الاهالي ويفهموا انهم هم مش لحالهم بيواجهوا كل هاي الامور، بل يتعامل مع اطفالهم بوعي اكبر، لانه هذا بالتالي بينعكس على كل البيت وعلى الطفل.
1: جميل. شو اكثر القضايا يا يارا اللي او التحديات خلينا نسميها اللي بتلمسيها او بتلمس انشغال الاهالي فيها من خلال تفاعلهم مع المحتوى اللي بتقدميه؟
0: إيه، بحس أكثر المواضيع اللي بتشغل الأهالي هي السلوكيات اليومية مثل الضرب، الصراخ، وكل موضوع الحدود أو تساؤلات عند الأم إنه هل اللي بمرق فيه طفلي طبيعي. فالمواضيع اللي بطرحها زي ما حكيت لك هي من المواقف اليومية اللي بتواجه ممكن كل أم.
1: طب يعني مرات لازم نسأل عن حدود التوعية عبر السوشيال ميديا، وانت بتصير حالة الطفل أو العائلة حتى عموما بحاجة لإرشاد فردي متخصص مش مجرد فيديوهات يشوفوها ويتعلموا منها.
0: صحيح، أنا دايما بوضح محمد أن السوشيال ميديا هي فقط للتوعية، ولا مرة بتكون بديل عن استشارة، لأنه كل طفل وكل عائلة بالتالي لهم ظروفهم الخاصة، فيش حل واحد بناسب الجميع. يعني أنا ما بآمن أنه فيديو مرات 10 ثواني ولا دقيقة ممكن يحل مشكلة، هو بس مرات زي بعطي ضي للأهل ينظروا من منظور أو زاوية ثانية، أو ممكن يساعدهم أنهم يبلشوا يتطلعوا يحلوا المشكلة بطريقة أبسط، بس هو ولا مرة بيكون بديل.
1: يا رانا بدي أشكرك جزيل الشكر على هذا اللقاء وعلى كل هذه المضامين اللي بتقدميها والتوعية. شكرا جزيلا لك يارا جزري، مختصة علاج طبيعي ومرشدة والدية. شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
0: شكرا لك على الاستضافة محمد، نهارك سعيد.
1: شكرا لك، إلى اللقاء. نبقى في السوشيال ميديا، ولكن هذه المرة مع الزميلة عرين نصار وماشي على الموجي. مرحبا. مرحبا عرين.
2: صباح الخير يا محمد لكل جميع المستمعين.
1: صباح الخير. صباح الخير عرين. يعني هذا الأسبوع كان مختلف لأنه ما في مونديال، كنا كل أسبوع نحكي على المونديال.
2: صحيح محمد، بداية بدنا نبلش بالأكثر فيديو تم تناقل أو من أكثر الفيديوهات اللي تم تناقلها بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، يلي هو فيديو لطفلة غزية اسمها ليان قوقة، يلي رسمت جدارية لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على واحد من الجدران في مدينة غزة برفقة واحد من الفنانين يلي كمان غزاوي، وبعثوا الفيديو لرئيس الوزراء الإسباني اللي رد عليهن، ورجعت الطفلة طلعت فيديو اللي هي كتير فرحانة فيه. الفيديو لقى رواج كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وملايين الناس تفاعلت معه، وبنفع نسمع من بعض جزء من الفيديو اللي تم تناقله.
3: هلا إسبانيا، أنا ليال من غزة، اليوم أجينا ورسمنا رسمة لرئيس إسبانيا، وبتمنى هاي الصورة توصل لرئيس إسبانيا وللشعب الإسباني ونحبه كتير.
4: Gracias Layan y a los artistas por este gesto tan bonito y también a todas las personas palestinas que durante todo este tiempo habéis dado muestras de cariño hacia España.
1: طيب يعني هذا بيدرو سانشيز يرد على هذه الطفلة بهذه البراءة وهذا الجمال. خلينا نروح بالمقابل على موقف، يعني قديش هذا الموقف جميل، بدنا نروح على موقف بايخ في لبنان عارين.
2: صحيح محمد، بلبنان الممثل والمخرج والكاتب محمد دايخ اللي هو بطل مسلسل مرحبا دولة تعرض لموقف اللي هو عنصري مبارح، ونشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي طلب تأجير بيت في منطقة بلبنان، ولكن تم رفض تأجيره لأنه شيعي طبعا حسب أقواله هذا هاي الرواية. وبعدين تم تناقل الفيديو من آلاف من الأشخاص من لبنان ومن الوطن العربي، وطالبوا بضحض هاي المظاهر السلبية، خاصة وأنه محمد دايخ يعني أعطى 6 سنين أو 8 سنين على الأقل من عمره لإنتاج أعمال فنية لتضحض الطائفية في لبنان وباقي المظاهر الاجتماعية السلبية، وحتى هو بذات حكى هاي الجملة اللي رفض تأجيره المنزل. وخلينا نشوف اللي نسمع مع بعض الفيديو اللي هو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
5: لا لحقته لأنه أنا شيعي، انت لحقته لانه انا شيعي، بسكو ركضت وراه لهون لانه انا شيعي، عم بحكي هلا انا، اسمعني تسمع ما بترفع الاصبع اخيك لاني شيعي، عم تقول له ممنوع يسكن هون. بلا ليش ركضت وراه لحقته؟ ليه ركضت وراه؟ بصلي 6 سنين بعمل مسلسلات عن هالمناظر، انا 6 سنين بعمل مسلسلات عن هالمناظر،
1: 6 سنين بعمل مسلسلات عن هاي المناظر، يقول محمد الدايخ بطل مرحبا دولي. كنا رح نحكي كذلك عن حزلقوم الحقيقي، ولكن أي دعوة مني الكل يفوت على صفحة راديو الناس في الانستغرام لأنه موجود مادة جميلة جدا عن هذا الموضوع.

0: بدي اشكرك جزيل الشكر عرين نصار وماشي على الموجي. شكرا لك.
1: شكرا محمود، يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك، الله يعافيك عرين. الى الرياضه وكابتن فادي مصطفى، صباح الخير.
2: صباح الخير يا محمد، كمان عندنا في دايخ واسمه انفانتينيو.
0: المونديال مش للبيع، بيقولوا للدايخ انفانتينيو.
2: طبعا اعلانات الاتحاد الوطني وفيفا و55 دوله رفضوا القاطع لمقترح هذا المجنون. طبعا فيفا بشان ادخال مستثمرين من القطاع الخاص في ملكيه حصص من كاس العالم. تخيل كاس العالم اصبح للبيع. يعني الموقف الاوروبي واضح وموحد بالاجماع ويشمل جميع الاتحادات والاعضاء في الوفا، والرساله واضحه، كاس العالم ليس منتجا استثماريا وليس للبيع. شوف اوروبا ترى انه كاس العالم هذا ارث رياضي عالمي بني عبر اجيال من اللاعبين والمنتخبات والجماهير والفرحه، ولا ينبغي نقل هذه الجزئيه الملكيه لمستثمرين القطاع الخاص. طب ولكن من يقول اوكي في اموال كبيره، على ماذا نعترض؟ الاعتراض محمد وليس فقط على الجانب المالي وانما على نموذج اداره الكره مستقبلا. يعني دخول مستثمرين عندهم حصص حقوق تجاريه راح يجعلهم يطالبوا بعوائد ماليه مستثمره، فهذا راح ياثر على المنتخبات الوطنيه، على الاتحادات، على الدوريات، على الانديه، على اللاعبين وكمان على الجماهير. يعني تخيل لما انت مستثمر وعندك مصالح وعندك طبعا التفكير فقط مادي، راح عايش تاثر على رزنامه المباريات، على الانظمه، على توزيع الحقوق، على الحكام، على شكل المسار المسابقات في الفيفا. يعني احنا رايحين على امر خطير جدا. المساله مش فقط يعني مش ربما بتقول مش صفقة تجارية عادية إني ممكن أتراجع عنها. شوف الأموال موجودة والمستثمرين واقفين على الدور في طابور، وهذا رح يحول القرارات الرياضية مرتبطة فقط بإيش؟ بتوقعات المستثمرين، وين ممكن أربح أكثر، في أي دولة، في أي رزنامة. وإحنا رايحين إلى مكان اللي الجهات المسؤولة عن اللعبة بتقول الاستثمار المالي وتحقيق الأرباح هو الذي سيحدد. يعني حبنا للكرة القدم التقليدية اللي فيها فائز وخاسر وتعادل ممكن يكون في خطر. فطبعا انت تفهم بس وين الموضوع واقف. يعني
0: طب فادي، يعني من خبرتك ووجودك كمتابع في كل هذه القضايا، هذه المقاطعة أو التهديد خلينا نسميه ممكن يغير من واقع الحال شيء؟
2: أقل ما فيها يعني أولا خلينا نحكي المقاطعة مش مؤكدة، يعني لا ينبغي التعامل معها لأنه أمر واقع حتى الآن. ماذا موقف تهديد يعني سياسي رياضي واضح أنه الجانب الأوروبي مرتبط، ولكن الخوف أنه طبعا الاتحاد الآسيوي والاتحاد الأفريقي ممكن يوافقوا. وأنا بقول لك مين هوية من يقف على الدور. تخيل الاتحاد الآسيوي قد يدعم، فواضح أنه المستثمرين من جماعتنا.
0: تمام، بس نحكي عن 13 نسخة فازت فيها دول أوروبية من بين 23، يعني العشرة الأخرى هي فقط من أمريكا الجنوبية. يعني أفريقيا وآسيا حتى ما إلهن خلينا نسميه باع طويل وتاريخ طويل في كأس العالم، هذا بيأثر بشكل واضح.
2: بدي أحكي لك على السيناريو الأخطر. إذا هذا المقترح رغم المعارضة الأوروبية ورغم تهديد الويفا بالمقاطعة، ممكن نشهد أكبر أزمة مسبوقة في التاريخ مع الويفا وبين الويفا والفيفا. وهذه الأزمة طبعا مش فقط إدارية، راح تكون العلاقة بين الاتحاد القارات والفيفا على البطولات وعدم مشاركة المنتخبات الأوروبية في كأس العالم. تخيل هذا كأس العالم بدون المنتخبات الأوروبية، أي مستقبل سيكون؟ أي تسويق للبطولات العالمية ستكون؟ أين أوروبا من ضم أكبر عدد منتخبات في العالم؟ هل المقاطعة رح يكون لها أثار رياضية تجارية جماهيرية ضخمة حتى سياسية؟ فباعتقادي هذا الخلاف بلشوا إنفانتينيو ويعرف أنه ممكن يكون عنده دعم، ولكن لا يعرف ما هي العواقب التي تنتظره سياسيا.
0: هو لا يعرف ماذا ينتظره، ولكن نحن نعرف أنه بانتظارنا يوم الأحد لربما وقوف عند هذا الموضوع في البرنامج الرياضي معك، أليس كذلك؟
2: مساء رياضة. إنفانتينيو إن شاء الله.
0: شكرا. شكرا جزيلا لك زميل كابتن فادي مصطفى. إلى اللقاء. إلى اللقاء. من هذه الزاوية الرياضية نصل إلى ختام برنامج اليوم السادس لهذا اليوم. أشكركم المستمعين والمستمعات الأكارم على حسن المتابعة والاستماع. أشكر طاقم البرنامج، الزميل محمد علي أبو ليل في الهندسة الإذاعية، الزميلة ماجي علوطي في الإنتاج والتنسيق، الزميلة دانا أبو بكر في الإخراج والديجيتال، الزميل موسى بصول في تطبيق ناس. هذه تحياتي، محدثكم في إعداد وتقديم البرنامج محمد أبو العزم حميد، على أمل أن نلتقي بكم دائما على كل خير محبة. سلام.

الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن.

0: عهد تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاجوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ولك تولت مولد 30 لفة 1.19 شيكل فقط الحملة حتى 5/8. خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: في اي بليس تجربتك بتهمنا. خدمتنا ما بتوقف عند الشراء. خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس مكانك لأجهزة أبل.
4: أجل وقت تضيفوا المزيد من الستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية ومتطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة نجمي 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.

الأخبار من راديو الناس وإليكم التفاصيل. لقي شاب في العشرين من عمره ما صرعه صباح اليوم إثر حادث طرق مروع وقع بين مركبة خاصة وحافلة على شارع 90 في منطقة غور الأردن بالقرب من أريحة وشمال مفترق العربة، فيما أصيب سائق الحافلة بجروح وصفت بالطفيفة. وأفادت الشرطة الإيطالية بأنها باشرت التحقيق في ملابسات الحادث الذي وقع بين حافلة كانت خالية من الركاب فضلا عن مركبة خاصة، مشيرة إلى أن سائق المركبة لقي مصرعه في المكان نتيجة إصابته البالغة هذا، ولم يعلن حتى الآن عن هوية وتفاصيل المتوفى الشخصية. قتل شاب عامر القرعان في جريمة إطلاق نار وقعت الليلة الماضية في بلدة كسافي في النقب، فيما أصيب شابان آخران بجروح طفيفة نقلا على إثرها لتلقي العلاج في مستشفى سروكا في بئر السبع. وأشارت المعلومات الأولية بشأن الجريمة إلى أن مجهولين ترجلوا من مركبة وأطلقوا النار باتجاه المرحوم عند مدخل أحد المحال التجارية. وبهذه الجريمة يبلغ عدد القتلى في المجتمع العربي منذ بداية العام 158 قتيلة. لقي الشاب أحمد فوزي بقاعي من بلدة كابول مصرعه مساء أمس متأثرا بجروحه البالغة إثر تصادم دراجته النارية بمركبة بالقرب من مفترق القرية. وأقرت الفرق الطبية في المركز الطبي للجليل وفاة الشاب بعد نقله إلى المركز وهو بحالة حرجة. في حادث آخر أصيب شاب بجروح وصفت بالخطيرة الليلة الماضية إثر تعرضه لحادث أثناء قيادته دراجة كهربائية في مدينة نوفا جليل، ونقل المصاب إلى المستشفى بعد تقديم العلاج الأولي له في موقع الحادث. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق قال إنه ينص على تشكيل حكومة فلسطينية جديدة لإدارة قطاع غزة وانسحاب القوات الإيصالية بعد تنفيذ مراحل الاتفاق فضلا عن نزع سلاح حماس وسائر الفصائل في القطاع. ويأتي إعلان ترامب بعد جولة من المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وفي ذات السياق قال مسؤولان في حماس إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل يتضمن بنودا تتعلق بملف سلاح الحركة والانسحاب الإيصالي التدريجي من قطاع غزة. في سياق متصل قال رئيس مجلس السلام نيكولاي ملادينوف إن الاتفاق يشمل نزع السلاح والانتقال المدني في غزة، وأشار إلى أن نجاحه سيتوقف على تنفيذ بنوده بصورة فعلية، مؤكدا أن الانسحاب الإسرائيلي يجب أن يسير بالتوازي مع تنفيذ ترتيبات نزع السلاح. بينما قال مصدر أمريكي إن

0: رئيس ترامب سيشعر بالخيبة في حال رفضت إسرائيل اتفاق نزع السلاح المعلن. وأشار المصدر إلى أن إيران حاولت ثني حماس على الاتفاق، إلا أن الولايات المتحدة نجحت في إبرامه. يأتي ذلك فيما لم يصدر موقف رسمي عن إسرائيل ردا على الاتفاق حتى الآن. قال بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس إن الجيش الإسرائيلي فجر شبكة أنفاق بالقرب من قلعة شقيف البوفور جنوبي لبنان باستخدام نحو 700 طن من المتفجرات. وشدد البيان على إبقاء القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية واستمرار عملياتها ضد حزب الله لمنعه من تعزيز قوته وفق ما جاء في البيان. الأحوال الجوية. تتواصل الأجواء الحارة إلى شديدة الحر في مختلف أنحاء البلاد، وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات، وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من موجة حر شديدة خلال الأيام المقبلة. ختام النشرة، كونوا بخير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس 103.3 و 107.8 FM.

0: جهاز بطاقة طالب في الفروع. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
2: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
4: في قطارات بدكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات آلاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
5: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
6: حطمنا الأسعار.
4: سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في iPlace بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الأنسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. iPlace، مكانك لأجهزة أبل.
2: رن جرس الحملات، طيبة مدرسة بالحملات. دبك 9 جرام بشكل توش مدقيش ستابيلو 3 ب10 شيكل، أقلام خشب رصاصي مع محاي 12 قلم 4 وحدات ب10 شيكل، يوميات الطالب ب6 شيكل، مسطرة ألمنيوم 30 سنتي بشيكل، رزمة ورق A4 ب15 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات، خاضع لشروط الحملة.
3: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح.

0: صباح بتنور فيكم.
1: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90. أصابع شنيتسل ماما عوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90. كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90. عسليات مردخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8. خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.

0: الماس 103.3 و107.8 FM.
1: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: رن جرس الحملات طيبة مدرسة بالحملات. رزمة 3 دفاتر A4 سلك 72 ورقة ب10 شيكل. رزمة 3 دفاتر A5 سلك 72 ورقة ب10 شيكل. حقيبة مدرسية ابتدائي زائد عجلة زائد علبة أكل زائد مقلمة زائد مطرة ب230 شيكل. قلم بريال ب2 شيكل. حقيبة للروضة أو بساتين ابتداء من 15 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات خاضع لشروط الحملة.
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
2: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعا مختلفا في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
0: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ورق تواليت موليت 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8 خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: في اي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس مكانك لأجهزة أبل.
5: أجل وقت تضيف المزيد من الستايل لحياتك.

3800. أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط. لتجربة قيادة نجمي 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. قالت الشرطة أنها اعتقلت مشتبهين في العشرينيات والثلاثينيات من عمريهما من النقب للاشتباه بضلوعهما في جريمة قتل عامر القرعان في كسيفي. كما ضبطت الشرطة المركبة التي يشتبه باستخدامها في الجريمة، فيما تشير التحقيقات الأولية إلى نزاع بين فرعين من ذات العائلة. وكانت الجريمة قد أسفرت عن مقتل الشاب عامر القرعان وإصابة شابين آخرين بجروح طفيفة. وكانت المعلومات الأولية بشأن الجريمة قد أشارت إلى أن مجهولين ترجلوا من مركبة وأطلقوا النار باتجاه المرحوم عند مدخل أحد المحال التجارية. لقي الشاب أحمد فوزي بقاعي من بلدة كابول مصرعه مساء أمس متأثرا بجروحه البالغة إثر تصادم دراجته النارية بمركبة بالقرب من مفترق القرية. وأقرت الفرق الطبية في المركز الطبي للجليل وفاة الشاب بعد نقله إلى المركز وهو بحالة حرجة. لقي شاب في العشرينيات من عمره مصرعه صباح اليوم إثر حادث بين مركبة خاصة وحافلة خالية من الركاب على شارع 90 قرب مفترق معبر الكرامة في غور الأردن. وأصيب سائق الحافلة بجروح طفيفة، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث. في حادث آخر، أصيبت سيدة في الثلاثينيات من عمرها بجروح خطيرة إثر حادث بين مركبتين على شارع 204 قرب زدي بوكر في النقب، ونقلتها طواقم الإسعاف بمروحية إلى مستشفى سروكا في بئر السبع. في حادث آخر، أصيب سائق دراجة نارية في الثلاثينيات من عمره بجروح خطيرة إثر اصطدام شاحنة به على شارع 90 قرب بحيرة طبرية، ونقل إلى مستشفى بورية في المنطقة لاستكمال تلقي العلاج. في حادثة أخرى وقعت الليلة الماضية، أصيب شاب بجروح خطيرة جراء تعرضه لحادث أثناء قيادته دراجة كهربائية في مدينة نوفا جليل. أصيب فلسطيني بالرصاص الحي خلال اقتحام عشرات المستوطنين بحماية القوات الإسرائيلية بلدة تل وقرى مجاورة في محافظة نابلس. وتخلل الاقتحام لاعتداء على منازل وممتلكات بالتزامن مع استمرار المداهمات والاعتقال ونصب الحواجز في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق قال إنه ينص على تشكيل حكومة فلسطينية جديدة لإدارة قطاع غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية بعد تنفيذ مراحل الاتفاق، فضلا عن نزع سلاح حماس وسائر الفصائل في القطاع. ويأتي إعلان ترامب بعد جولة من المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. في ذات السياق، قال مسؤولان في حماس في حديث لوكالة رويترز إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل يتضمن بنودا تتعلق بملف سلاح الحركة والانسحاب الإسرائيلي التدريجي من قطاع غزة. إلى ذلك، قال مصدر أمريكي لوكالة رويترز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيشعر بالخيبة في حال رفضت إسرائيل اتفاق نزع السلاح المعلن. وأشار المصدر إلى أن إيران حاولت ثني حماس على الاتفاق، إلا أن الولايات المتحدة نجحت في إبرامه. يأتي ذلك فيما لم يصدر موقف رسمي عن إسرائيل ردا على الاتفاق حتى الآن. قال بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير أمنه إسرائيل كاتس إن الجيش الإسرائيلي فجر شبكة أنفاق بالقرب من قلعة الشخيف البوفور جنوبي لبنان باستخدام نحو 700 طن من المتفجرات. وشدد البيان على إبقاء القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية واستمرار عملياتها ضد حزب الله لمنعه من تعزيز قوته وفق ما جاء في البيان.

0: أعلن الجيش الإيراني استهداف منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة أحمد الجابر الجوية في الكويت بطائرة مسيرة، موضحا أن الهجوم طاول حظائر طائرات وأنظمة اتصالات ومستودعات للمعدات. وقال إن الضربات جاءت ردا على غارات أمريكية استهدفت إيران، فيما لم يصدر تعليق فوري عن القيادة المركزية الأمريكية. الأحوال الجوية. تتواصل الأجواء الحارة إلى شديدة الحر في مختلف أنحاء البلاد، وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من موجة حر شديدة خلال الأيام المقبلة. ختام النشرة، كونوا بخير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: هذا الصيف راح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
1: حطمنا الأسعار سي سيتروان، تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
2: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90، حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90، شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90، أصابع شنيتسل ماماعوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90، كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90، عسل ياد مردخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصريا في آي بليس، عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.

0: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
1: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات آلاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الأنسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
4: أجل وقت تضيفوا المزيد من الستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
5: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو ناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم التفاصيل. لقي الشاب محمد فايز الدواهيك في العشرينيات من عمره من بلدة كسيفي مصرعه صباح اليوم إثر حادث سير مروع وقع بين حافلة خالية من الركاب ومركبة خاصة على شارع 90 بالقرب من مفترق معبر أليمبي. وفي عقاب الحادث أغلقت الشرطة شارع 90 في المقطع الممتد بين بيت حجلة ومنطقة قصر اليهود أمام حركة المركبات في كلا الاتجاهين حتى إشعار آخر. قالت الشرطة إنها اعتقلت مشتبهين في العشرينيات والثلاثينيات من عمريهما من النقب للاشتباه بضلوعهما في جريمة قتل عامر الجرعان في كسيفي، كما ضبطت المركبة التي يشتبه باستخدامها في الجريمة، فيما تشير التحقيقات الأولية إلى نزاع بين فرعين من العائلة نفسها. وأشارت المعلومات بشأن الجريمة إلى أن مجهولين ترجلوا من مركبة وأطلقوا النار باتجاه المرحوم عند مدخل أحد المحال التجارية. وارتفعت أعداد القتلى في المجتمع العربي منذ بداية العام في عقاب هذه الجريمة إلى 158 قتيلا. في حوادث الطرق كذلك لقي الشاب أحمد فوزي بقاعي من بلدة كابول مصرعه ليلة الماضية متأثرا بجروحه البالغة إثر تصادم دراجته النارية بمركبة بالقرب من مفترق القرية. في حادث آخر في النقب أصيبت سيدة في الثلاثينيات من عمرها بجروح خطيرة جراء حادث بين مركبتين على شارع 204 قرب أزدي بوكر. وفي حادث آخر أصيب شاب بجروح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه لحادث أثناء قيادته دراجة كهربائية في مدينة نوفا جليل. وقرب بحيرة طبرية أصيب سائق دراجة نارية في الثلاثينيات من عمره بجروح خطيرة جراء اصطدام شاحنة به على شارع 90 قرب البحيرة. أصيب فلسطيني بالرصاص الحي خلال اقتحام عشرات المستوطنين بحماية القوات الإسرائيلية بلدة تل وقرى مجاورة في محافظة نابلس. وتخلل الاقتحام الاعتداء على منازل وممتلكات بالتزامن مع استمرار المداهمات والاعتقالات ونصب الحواجز في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق قال إنه ينص على تشكيل حكومة فلسطينية جديدة لإدارة قطاع غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية بعد تنفيذ مراحل الاتفاق، فضلا عن نزع سلاح حماس وسائر الفصائل في القطاع. وفي ذات السياق قال مسؤولان في حماس لوكالة رويترز إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل يتضمن بنودا تتعلق بملف سلاح الحركة والانسحاب الإسرائيلي التدريجي من قطاع غزة. وكانت مصادر أمريكية قد قالت لوكالة رويترز إن الرئيس ترامب سيشعر بالخيبة في حال رفضت إسرائيل اتفاق نزع السلاح المعلن. وأشار المصدر إلى أن إيران حاولت ثني حماس على الاتفاق لكن الولايات المتحدة نجحت في إبرامه. هذا ولم يصدر حتى الآن موقف رسمي عن إسرائيل ردا على الإعلان. قال بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي ولوزير الأمن الإسرائيلي إن الجيش الإسرائيلي فجر شبكة أنفاق بالقرب من قلعة شقيف الوفور جنوبي لبنان باستخدام نحو 700 طن من المتفجرات. وشدد البيان على إبقاء القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية واستمرار عملياتها ضد حزب الله لمنعه من تعزيز قوته. أعلن الجيش الإيراني استهداف منشأة عسكرية أمريكية في قاعدة أحمد الجابر الجوية في الكويت بطائرات مسيرة، موضحا أن الهجوم طاول حظائر طائرات وأنظمة اتصالات ومستودعات معدات. وقال الجيش الإيراني أن الضربات جاءت ردا على غارات أمريكية استهدفت إيران، فيما لم يصدر تعليق عن القيادة المركزية الأمريكية حتى الآن. أفادت صحيفة الجارديان البريطانية نقلا عن مصادر يمنية بأن المملكة السعودية تستعد لعملية عسكرية واسعة ضد جماعة الحوثي في اليمن قد تشمل هجوما بريا في وسط البلاد، إلى جانب تحرك بحري يهدف إلى تأمين الملاحة في البحر الأحمر وكسر الحصار الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط السعودية. وبحسب التقرير فقد أعادت القوات السعودية تمركزها في مناطق شرقي اليمن تمهيدا لاحتمال شن هجوم في محافظة البيضاء في وسط البلاد، وهي منطقة يسيطر عليها الحوثيون منذ أعوام في إطار استعدادات عسكرية وصفت بأنها الأوسع منذ فترة. الأحوال الجوية. تتواصل الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة في مختلف أنحاء البلاد، وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات، وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من موجة حر شديدة خلال الأيام المقبلة. ختام النشرة، كونوا بخير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90، حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90، شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90، أصابع شنيت سلمان معوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90، كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90، عسل ياد مرديخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
5: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
6: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوك تختاروا الجهاز الأنسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
7: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعا مختلفا في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 4 حتى 20 من آب أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
0: بالمختص المفيد مع عفاف شيني.

0: أهلا فيكم مستمعات ومستمعي راديو الناس وعدد جديد من برنامج المختص المفيد. حلقتنا اليوم راح تكون حول قضايا الإهمال الطبي اللي بشكل عام تثير أسئلة قانونية وإنسانية معقدة أيضا، خصوصا لما يتسبب الإهمال الطبي أو الخطأ الطبي إن كان في التشخيص أو في العلاج أو في التدخل الجراحي بضرر صحي قد يرافق المريض طوال حياته. راح نطرح الكثير من المحاور، كيف بفرق القانون ما بين الإهمال الطبي والخطأ الطبي، متى تصبح هذه الحالات أصلا قضية تستوجب المساءلة والتعويض، ورح نتطرق لقضايا عينية تعامل معها ضيفنا في إطار عمله القانوني. على كرسي المختص يجلس المحامي إياد مطانس المختص في قضايا الإهمال الطبي. أهلا وسهلا فيك إياد.
1: أهلا فيك عفاف ولجميع المستمعين.
0: أنا سعيدة أنك هيك حاضر معنا اليوم، لأنه من تجربة سابقة إلنا كل ما يتعلق بموضوع الإهمال الطبي يعني هيك بتفاصيل بتهم كتير الجمهور، بتهم المستمعات والمستمعين، وإن شاء الله نتوفق بأنه نوصل اليوم الكثير من المعلومات من خلال حديثنا معك، فأهلا وسهلا فيك.
1: يلا بهمتك.
0: يلا إياد، بداية قبل ما ندخل هيك من خلال قضايا عينية ونسمع منك تفاصيل مهم أنه نوصلها للناس لرفع الوعي، خلينا نعمل هيك مدخل تمهيد ونفرق كيف بتعامل القانون مع الخطأ الطبي بتعريفه الجاف مقابل الإهمال الطبي.
1: شوفي إحنا

0: بمجال القانون منعرف انه مش دايما لما بيكون في خطأ طبي بيكون بالضرورة نتيجة اهمال من قبل الطاقم الطبي. عشان نعرف نميز هل هنالك اهمال بخلال السيرورة الطبية لازم, انا بدي احاول ابسطها يعني, لازم المدعي انه كان في اهمال طبي يعرف بالضبط شو المتبع بأروقة المستشفيات. يعني إذا أجتنا حالة معينة اللي فيها مرض معين لازم نرجع للكتاب للسيرورة شو بتقول, هل الموجود هون لازم إحنا نتعامل معه بأدوية معينة, بفحوصات معينة, بطريقة علاج معينة, نشوف شو الكتاب بيقول, وإذا إحنا بنقدر نحط أصبعنا على مرحلة زمنية معينة بخلال العلاج اللي فيها الطاقم شوي حيد عن هذا الكتاب وعن المتبع وعن المقبول بمجال الطب, حيد شوي, وهذه الطريقة الغير معتادة بالتعامل جابت لضرر, فعمليا احنا ممكن نطلع من اطار الخطأ لاكثر لاتجاه الاهمال. هاي بشكل يعني بسيط جدا, بس برضو منيح انه نشير انه نعرف نميز بين خطأ وبين اهمال. هو امر جدا صعب بمرق بنات شعرة
1: في على المستوى القانوني عم تحكي اياد,
0: طبعا كمان في الحياة اليومية في المحاكم. يعني الحاكم لما بتجي قضية من هالشكل بشكل عام, اول شيء بده يعرف يميز هل هذا الضرر اللي صار هو نتيجة خطأ اللي كان ممكن يكون باحسن ايدين, او انه كان ممكن يتعاملوا بطريقة مغايرة ويقللوا من الامكانيات انه يكون في خطأ معين من هالشكل او ضرر معين نتيجة اهمال. يعني بكل المراحل احنا السؤال هذا بوجهنا, هل هنالك اهمال او مجرد خطأ طبي, حتى لما اقدم الدعوة وحتى بعد ما اقدم الدعوة القاضي اللي بده يبث في الدعوة دائما بحاول يوصل للحل الانسب بهاي الجزئية بالسؤال.
1: حتى من خلال يعني خلينا نقول هيك اجابتك اللي هي الى حد ما مبسطة, الى حتى ما نفوت بالامور المعقدة, مسموع انه المسار بالمرة مش سهل على المستوى القانوني والقضائي اياد. وهذا بخدني لاني اسألك قبل ما نتطرق لقضايا عينية, بعد في فكرة سائدة عند البعض انه قضايا الاهمال الطبي او الخطأ الطبي جدا صعب اثباتها قانونيا امام المحاكم, دايما الطبيب او المؤسسة الصحية والمنظومة الصحية هن اللي بيكونوا على صواب. شو بيكون ردك لهاي الناس اللي بتتشكك مع انه يمكن في كيس عنده مثل ما بنقول باللغة القانونية؟
0: صحيح, انا بدي اكون حذر بجوابي لانه من جهة بديش اوهم المستمعين انه الحديث هنا على قضايا اللي هي سهلة. هي من ناحية السيرورة القانونية هي تعتبر قضايا معقدة شائكة اللي بتأخذ عادة أكثر وقت في أروقة المحاكم من قضايا أضرار تاني مثل حوادث طرق أو حوادث عمل. الصعوبة فيها هي نتيجة أنه إحنا نيجي كمحامين منمثل أشخاص مقابل مؤسسات كبيرة ضخمة اللي دايما هي يعني زي تعمل دروس منزلية أوكي؟ كيف تتصرف لما يكون في دعوة على الطاولة. فهني عندن طاقم محامين مش عاطل, هني عندن مؤسسات اللي شركات تأمين كبيرة, هني الجيب الخميلة الوسيعة, وبالمقابل عندي شخص اللي هو متضرر بأغلب الأحيان, الضرر بيؤدي لمشاكل مادية, وعشان أتعامل مع هيك قضايا أنا بحاجة أحمل شوال مصاري وأجي فيه على يعني عشان أقدم دعوة من هالشكل أنا بحاجة أتوجه لدكتور مختص اللي يجيب لي تقرير, وهذا التقرير بأغلب الأحوال مكلف كثير. ففي يعني فوارق من ناحية الطرفين, طرف اللي هو المتضرر وطرف اللي هو مؤسسة كبيرة, ولكن أنا بدي أكون حذر زي ما حكيت, هذا الإشي مش لازم ييأس ومش لازم يخلي يردع الناس من إنه تدق باب المحكمة لما هي بتحس إنه في هنالك ضرر غير متوقع. أنا فتت أعمل عملية بسيطة وطلعت من هاي العملية مع إشي تاني اللي ما حداش حكاني عليه أوكي. أو مثلا اكتشفت عندي مرض وأنا برجع على الذاكرة أو برجع لورا شهرين ثلاثة أربعة سنة بلاقي أنه أنا مثلا حكيت عن عوارض كانت تصيبني مدة سنة عند الدكتور المعالج، وهذا الدكتور محل ما يبعتني للفحوصات اللي بآخر المطاف أنا عملتها كان ممكن يبعتني عليها قبل بسنة وأكتشف المرض بمراحله البدائية، وهذا الإشي كان ممكن يقلل من خطورة المرض ومن العواقب ومن الأضرار. يعني دائما لازم إحنا نسأل

0: لحالنا أسئلة لما منكتشف المرض اللي ممكن تفتح لنا باب من خلاله إحنا نتوجه للحلبة القضائية، وإذا بطلع لنا تعويضات نخدن، فما نخاف من هيبة المؤسسة الكبيرة، وما نخاف من إنه إسا بدأ أروح على قضية اللي ممكن تأخذ سنتين ثلاثة. لا، يعني بنهاية المطاف حتى سنتين ثلاثة بالآخر إذا قرر المحامي المختص بهذا المجال إنه في عندك حق وبتقدر تأخذ مبلغ تعويضات اللي هو بنهاية المطاف بيساعدك تكمل حياتك بأقل عواقب، أنا بنصح الجميع إنه يتوجهوا لمحامي مختص اللي يفحصوا الأمور ويمشوا بالسيرورة، حتى لو إنه هاي السيرورة مش سهلة.
1: صحيح. وأنا بوافقك كمان الرأي، ومش لازم يعني كل موضوع كمان مرات إنه هاي قضايا اللي بتأخذ وقت بالمحاكم بنقول بدها نفس طويل. تمام، يكون بدها نفس طويل، ولكن لما في يعني أمر يستوجب مساءلة قانونية وإنه يحصل الشخص المتضرر على تعويضات، بالعكس المفروض إنه يعني يخوض هذا المسار. إياد، من خلال خبرتك قضايا الإهمال الطبي عديدة وهي بتتقسم لمجالات عديدة، شو أكتر أنواع القضايا اللي بتتلقاها اللي بتوصلك في أي مجال تحديداً؟
0: شوفي، إذا بدنا نيجي إحنا نفحص إيش أكتر المجالات بتتقدم فيها من ناحية عددية دعوات، فيمكن تتفاجئي، مجال طب الأسنان.
1: طب الأسنان، نعم. عدديًا أكثر قضايا توصل
0: بنسبة مئوية بوصل لحدية 80%. طبعًا إحنا لما بنحكي هاي الأرقام والنسب إحنا بنستند على معطيات اللي ببعتوها شركات تأمين اللي هي بتأمن مثلًا الأطباء المختصين، بتأمن المستشفيات الحكومية، بتأمن صناديق المرضى اللي موجودة في البلاد. فكل سنة هن بيطلعوا زي رسم جرافي اللي بيورجوا فيه كيف تتوزع القضايا الإهمال الطبية على مجالات طب مختلفة. فدائما إحنا من آخر، بديش أبالغ، ولكن آخر 25 سنة قضايا الأسنان وقضايا الجراحة التجميلية بتتصدر القائمة هاي من ناحية عددية.
1: وفعلا فاجأتني بالنسبة، يعني أنت وقعت الجراحة تكون اللي بتتصدر.
0: إحنا دايما في الهالي هاي على قصة قضايا الحمل والولادة والجراحة، لأنه عادة المبالغ اللي تدفع في قضايا الحمل والولادة والجراحة بتكون أكثر من المبالغ اللي تدفع في قضايا الأسنان. قضايا الأسنان عادة يعني بيكون الضرر اللي موجود عند الشخص اللي بأخذ علاج مش مظبوط بمجال الأسنان، هو يعني بيقدر يصلحوه ويعاوده ترميم الأسنان، بيكونش في ضرر اللي هو ثابت مستديم مدى الحياة. فالإشي بيكون من ناحية قيمته المادية أقل، أما عدديا هو أكثر. وفي يعني في تفسيرات إذا بدك
1: منحب نتطرق لها.
0: أول تفسير إنه إحنا في طب الأسنان إحنا منروح على عيادة اللي هي شخصية،
1: عيادة خاصة غالبا،
0: عيادة
1: في معظم
0: خاصة
1: الأحيان
0: للطبيب. هذا الطبيب مش موجود بمؤسسة بمستشفى اللي يجوا يقولوا له اسمع لازم لما يفوت عندك المريض تسجل تفاصيله، تسجل ماضيه الطبي، تتطرق لتعقيدات.
1: حتى ما يعني ما منوقع قبل علاجات الأسنان، ما منوقع على
0: مفروض قانونيا مفروض انك انت لما تاخذي اي علاج طبي انك تمضي على موافقة، وانك تمضي على زي استمارة معينة اللي بيسألوا عندك سكري، بتدخني، قديش، فهمتي كيف؟ فلما الحديث مع إشي اللي هو مش مؤسسة كبيرة ومنظمة، كل طبيب بتعامل مع هذا الموضوع على شور راسه. فلما أنا كمحامي بتوجه لطبيب الأسنان وبقول أعطيني الملف الطبي تبع المريض الفلاني حتى أفحص سيرورة العلاج، أنا بأكد لك أنه بكل ملف أنا باخده من طبيب أسنان أنا بقدر أطلع فيه ثغرات اللي بتخليني أقدم دعوة. حتى لو أنه الأضرار هي مش أضرار كبيرة، وممكن العلاج يكون مظبوط، ولكن نتيجة أنه هذا الطبيب مش ماشي بسيروري صح قانونيا بقدر ألاقي ثغرات قانونية لأتشك عليه. فبالتالي في عندي عدد قضايا كبير ضد أطباء الأسنان، مش شرط يكون التعويضات بشكل بمبالغ متوازي. بس هاي واحدة من التفسيرات الكبيرة. تاني تفسيرات لوجود هيك شيء إنه هاي كلها شغلات اللي هي بتطلع من الجيب الشخصية تبع كل شخص. يعني سلة الصحة اللي موجودة بصندوق المرضى ما بتغطي هاي العلاجات. فعمليا وهذا أثبت على مجال سنوات إنه لما أنا بروح كشخص وبدفع لعفاف حتى تعطيني علاج 30,000 شيكل، وبكون السقف التوقعات تبعي عالي، إذا عفاف تعطيني 80% من النتيجة وأنا دافع من جيبتي، يعني جيبتي متوجعة، فبيكون في عندي محفز انه انا
1: اتوجه
0: ارجع قسم من المصاري. صح.

0: فلما بيكون الإشي العلاج بسلة الصحة سالة بريئوت ومغطى من صندوق المرضى، الدافع عند الناس تروح وتفحص الأمور هو بيكون أقل.
1: بيكون أقل فعلياً. أنا أفكر إنه هذا عامل حاسم وعن جد بشكل نفسي، وكأنه هيك بيشتغل على متلقي العلاج. ياد قانونياً قضائياً الصعوبة بهاي الملفات أين تكمن؟ كيف تتعاملوا معها؟ كيف دور القضاء كمان تتعامل مع هاي الملفات؟ تبعت عم بحكي علاجات الأسنان أو طب الأسنان.
0: علاجات الأسنان يعني ما بتختلف عن باقي المجالات. حتى أقدر أفوت على الحلبي أنا بحاجة لتقرير طبي من دكتور مختص، يعني إذا المجال تبعي هو جراحة مثلا الفم والحنك فبدي جراح فم وحنك اللي يكتب أنه في العلاج كان في إهمال 1-2-3 وكمان بخلال التقرير اللي بعطيني إياته مجبور أنه يجي ويحصي يعطيني إحصاء شو العلاج المصلح بده يكلفني، يعني حتى أنا أروح وأرمم تمي من ناحية علاجات قديش ممكن يكلفني هذا.
1: هي مكلفة العلاجات
0: جدا. بس غاد بتكمن القضايا هون، يعني تقرير اللي أنا برفقه للدعوة وبقدم الدعوة، وهاي الدعوة بتمشي بأروقة المحاكم زي أي
1: دعوة تاني،
0: دعوة إهمال طبي تاني ما فيهاش فارق. ولكن الكثرة في هذا المجال، وكمان أنه أنت عم تتعامل مع أشخاص، مع أطباء، ممكن في هذا المجال أنا بدي أعطي إسا نصيحة، أنه عادة الأطباء مثل ما بيكونوش كتير مدققين في سيرورة العلاج أنه يسجلوا ويعملوا كذا، في كتير مرات عم نلاحظ أطباء أسنان اللي هن بدون تأمين. لما طبيب الأسنان بيكون بدون تأمين، في حال صار في عندي أنا أضرار وبدي أتشكى على الطبيب حتى أخذ، فأنا بلاقي حالي موجود قدام شخص طبيب في قلب المحكمة اللي بده يدافع عن اسمه، بده يمشي في المحكمة للآخر، ومحل ما يكون الملف يأخذ سنة بأخذ 4. ليش؟ لأنه بيدفع التعويضات من جيبته في حال وافق، وفي حال وافق يدفع التعويضات ممكن اسمه شوي يتشوه بجوجل وبالإنترنت اللي هنا وما بفضل
1: طبعا،
0: فبدي يدافع عن اسمه، وهذا الدفاع بخليه يكون أكثر صلب من ناحية أخذ وعطاء، وبخليش مجال للتسوية بنصف الطريق، فمننجبر نمشي أكثر لآخر الطريق، وهذا الإشي مكلف للطرفين يعني. فهاي نقطة أساسية بمجال طب الأسنان، إنه الناس لما بدها تروح تاخد علاج هاي يعني أفضل إنه تروح على محل اللي هو عنده أبو أم تابع لصندوق مرضى في كتير، وعند أطباء اللي في عندهم تغطية من ناحية تأمينات ومن ناحية كذا.
1: هي توصية عامة في هذا السياق طبعاً. لأنه مين بيحتاجش علاج أسنان؟ يعني هذا مختلف عن جراحة أو عن أي إجراء صحي أو طبي تاني
0: طبعا.
1: طيب ياد، من الأسنان بدي أنتقل معاك لموضوع آخر، فكر أنه هو من القضايا هيك بالغة الحساسية، من الملفات اللي كمان هي مركبة، الحمل والولادة. واضح أنه هذا كمان فيه يعني يمكن مجالات معينة كمان بالنسبة إلكو كمحامين مختصين في الإهمال الطبي، ولكن الخطأ أو الإهمال في هذه الحالات بقلب حياة عائلة بأكملها. خدني شوي على هذا العالم، شو تعقيداته؟ شو أكثر الملفات اللي بتوصل؟ هل هو خلال عملية الولادة نفسها بصير في مرات تعقيد معين، أو ما قبل فحوصات الحمل وما إلى ذلك؟
0: شوفي، بقضايا الحمل والولادة إحنا عادة منقسمهن لثلاث أجزاء. أول جزء اللي هو مرحلة ما قبل الحمل. أوكي؟ في كتير أزواج اللي بتستصعب أنه تفوت على حمل طبيعي، فبتلتجئ لكل الموضوع تبع IVF. بخلال IVF إحنا بعد ما في عنا حمل ممكن هنالك يكون في صعوبات معينة، ممكن هنالك يكون في أخطاء معينة، في أمثلة عدة يعني. في مرات مثلا كان في عنا قضية في المكتب إنه البويضات اللي أخدوها من امرأة وحطوها في فريزر، وهذا الفريزر خرب والبويضات
1: أتلفت يعني
0: أتلفت وزتوهن، فإحنا عم نحكي على جزئية اللي هي قبل الحمل. أوكي؟ هاي قضية بحد ذاتها قبل الحمل. قضية الحمل اللي هي الجزئية الثانية من نوع القضايا، الحمل هو مجال كتير كبير، يعني ممكن نحكي على مشاكل بتشخيصات جيناتية. يعني كل امرأة اللي هي فاتت على الحمل وبتوصل للدكتور، أول جلسة بيكون قال لها بدك تعمل فحوصات 1-2-3 حتى نكتشف إذا عند الجنين في مشاكل جيناتية. ممكن إنه لما ينعمل بمراحل أكثر متقدمة فحوصات مثل الألتراساوند، ممكن هنالك إنه يكون في إمكانية يكتشفوا مشاكل اللي هي عند الجنين.

0: وما اكتشفوها. طبعا هاي الأمور إحنا بأغلب الظن أغلب الحالات وين بنكتشفها؟ في ساعة الولادة، لما بيكونوا الأزواج عم بترقبوا بيستنوا أسعد لحظات حياتهم، بيكتشفوا إنه الجنين الولد اللي خلق في عنده عاهة خلقية معينة اللي كان ممكن مثلا يكتشفوها. طبعا هذا سؤال طبي، هل العاهة اللي خلق معها الولد كان ممكن يكتشفوها ولا لا، وكيف وبأي فحوصات؟ فهاي جزئية اللي هي جزئية كبيرة جدا
1: ومعقدة كمان،
0: جدا معقدة. فإحنا في مجالات معينة يعني دايما لما بدنا نبحث سؤال من هالشكل إحنا بحاجة لطبيب اللي هو عنده خبرة كتير كبيرة بمجال الحمل والولادة، اللي بقعد حدنا وندرس مع بعض الملفات اللي بتوصل لعنا على المكتب، هل مثلا الفحوصات انعملت بشكل سليم ولا كان في إمكانية اكتشاف الأمراض أو المشاكل اللي موجودة عند الجنين بمرحلة الحمل. إسا هون إحنا في عنا مشاكل أنا كمان بحب أنوبه عليها.
1: وأنا
0: عادة بوسطنا العربي في كتير فئات ما دخلش من أي مذهب ومن أي دين، موجودة هاي الفئات عند المسيحيين، موجودة عند المسلمين، موجودة عند الدروز، اللي هن بوصلوا مثلا للدكتور وبيكونوا قالوا له للدكتور: دكتور أنا بديش أعمل الفحص الفلاني لأنه حتى لو عملته واكتشفت أنه عند الجنين في ثغرة معينة، في مرض معين، أنا راح أخلي الجنين في بطني وراح أخلفه لأنه دينيا هذا الإشي غير مقبول يعني. فهاي الشريحة من الناس أنا ما عم بحكي إشي ضده، ولكن هاي الشريحة لازم تعرف نقطة معينة كتير أساسية، إنه بيجونا مثلا بعد ما يخلق الولد مثلا مع داون سيندروم أو مثلا مع مشكلة بالقلب اللي هي خلقية، وبيقولونا إنه إحنا ما عرفناش عن هاي المشكلة، فإحنا منلتجئ للملف الطبي ومنشوف إنه في من طرفهن رفض إنه يعملوا فحص معين. لما في رفض مدون بالملف الطبي أنا ما خلوليش ولا أي إمكانية للمساعدة. ليش؟ لأنه أنا شو بدي أتوجه بقضية هقول؟ أنا بدي أقول إنه لو إنه هاي الإمرأة عرفت إنه عند الجنين في مشكلة معينة كانت توجهت للجنة حتى توقف طبية حتى توقف الحمل، وكانش هذا الولد خلق مع هاي العاهة. كنت بمنع إنه الولد يخلق مع هاي العاهة، ولكن لما بيكون في رفض عمليا في إشي اللي بيقطع العلاقة السببية بين إنه الولد يخلق لبين العلاج الطبي. اللي قطع العلاقة السببية هو تصرف الإمرأة والرفض، ففيش عندي إمكانية قانونية إنه أساعد. فهني هاي الشغلة لازم تتاخد بعين الاعتبار، إنه إذا أنا بدي أرفض إنه أعمل فحوصات اللي كان ممكن تكتشف مرض معين خلال الحمل، فيش عندي الإمكانية إنه إذا لا سمح الله الولد خلق مع ضرر معين أجي وأتشكى على الطاقم الطبي. وهاي الشغلة لازم ينتبهوا لها، لأنه كمان في هون كمان بحب أنوه بهاي الشغلة، إنه إحنا مرات منشوف إنه في شغلات مدونة مثلا رفضت الإمرأة إنه تأخذ، بنرجع للناس لصاحبين الشأن بيقولنا يا عمي إحنا هذا الموضوع ما كانش على الطاولة،
1: ما انطرح أصلا
0: أبدا، ما كانش انطرح الطاولة. وأنا بقولش إنه هذا الإشي ما بيصيرش، بيصير بيصير، وأنت أغلب الظن إنه بيصير، إنه لما بيخلق الولد وبيكتشفوا المؤسسات الطبية إنه هذا الولد والله عنده مشكلة جينية اللي كان ممكن نكتشفها، تعال نرجع للملف الطبي تبع هذا الولد نشوف ليش مثلا الطبيب ما عملش 1 2 3 4. فإحنا شفنا بالسنوات ماضية بملفات معينة إنه في بعض الطواقم الطبية حاولت تضيف شغلات على المستندات وعلى الملفات
1: عشان
0: الطبية،
1: عشان هيك المتابعة القانونية مع أهل الاختصاص مهمة جدا
0: جدا. بس عشان كمان هيك كمان لازم إحنا ليش إحنا بنحكي عن هاي المواضيع، حتى كمان الناس إنه تكون واعي إنه اللي بتسجل بوقت الفحوصات هو شغلات اللي مفروض تكون تمثل شو صار سيرورة، وإنه الناس تكون عندها علم إنه أعطوني أنا أشوف شو تسجل، لأنه بدي أحافظ على الملف وأرفقه للملف الشخصي تبعي وأخليه عندي في حال أنا احتجته أرجع وأشوف شو اللي تسجل.
1: طبعا إياد، نصيحة ذهبية بما يتعلق بهذا الموضوع، لأنه هون كمان شوي النصيحة يمكن صعبة، إحنا عم نحكي على حمل وولادة وتعقيدات مرات يعني غير متوقعة، يمكن بعد حين الإنسان بيعرفها، هذا مش حدا اللي دخل على عملية وصار معه تعقيد فهو فتح عينيه وعرف إيش صار معه. شو نصيحتك بهذا الموضوع؟
0: شوفي أنا قبل فترة بدي أحكي لك على هاي الشغلة، هيك بريت البروتوكول شوي.
1: يلا تفضل.
0: في عندي صبية
2: سمعتني قبل سنتين في برنامج اللي أنا أحكي فيه نصائح شو يعني

0: عملوا الامرأة الحامل، فهي فاتت ووصلت جوزها انه يمسك التليفون ويسجل بالتليفون السيرورة كلها، يعني كان في معها تليفونين، كل ما يطلع مونيتور مثلا يعملوا له فحص مونيتور يمسك يصوروا يمسك
1: تحصبا اجراء وقائي اخذته.
0: فانا احنا بدناش هيك، هذا مش مفروض،
1: مش لهي الدرجة،
0: لا أكيد. ابدا مش مفروض يكون. ولكن النصيحة الذهبية في هذا المجال انه احنا اليوم بعصر اللي فيه امكانيات طبيه يكتشفوا بخلال الحمل والولاده كتير من الامراض اللي قبل كم من سنه ما كانوش يحكوا فيها، النصيحه دائما انه احنا نلتزم للتعليمات الطبيه ونكون صحيين ونكون واعيين ونكون على قد المسؤوليه. بس اذا صار لا سمح الله في النتيجه اللي هي غير متوقعه، انه يقوموا بتدوين المعلومات قد ما يكون قريب للتوقيت تبع الولادة أو التوقيت تبع اكتشاف الضرر، لأنه مع الوقت المعلومات اللي ممكن تكون لإلي أنا مهمة ممكن تروح من الذاكرة. فأنا بنصح أول شيء أنه يقوموا بتسجيل الأحداث اللي علقاني بالذاكرة أول بأول، نتيجة طبعا بعد ما يكتشفوا المرض طبعاً. ما يكونش في أوبسيسيا اللي احنا نفوت على العلاج ونبلش ندون، لا، لما يكون في عندي ضرر وأنا عندي شك معين إنه هذا الضرر هو مش طبيعي ومش إيش اللي ممكن احنا نتقبله، فيسجلوا المعطيات اللي في ذاكرتهن حتى أنا أقدر لما أجيب الملف الطبي أعمل مقارنة بين شو تسجل من قبل الأطباء لبين شو تسجل من قبل العائلة، وأعمل هاي المقارنة اللي ممكن تساعدني كتير إذا بدي أقدم أنا دعوة أو أفحص إمكانيات أو فرص تقديم دعوة من
1: مع الشكل. التسلسل الزمني. طيب، من هاي المعلومات والقضايا اللي كتير مثيرة للفضول وهيك بتساعدنا فعليا أنه نعرف كل هاي التفاصيل القانونية، نخرج إلى فاصل، بعد الفاصل نواصل هذا العدد من برنامج المختص المفيد مع المحامي إياد مطانس المختص في قضايا الإهمال الطبي.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: في اي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
2: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ورق تواليت مولد 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8 خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: النداء الأخير لأصحاب الأسطح. النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
5: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
6: بالمختص المفيد
7: مع عفاف شيمي.

عدنا ونواصل معكم هذا العدد من برنامج المختص المفيد. موضوع حلقتنا لليوم الإهمال الطبي، أيضا عم نحكي عن الخطأ الطبي هيك من خلال نماذج وقضايا عينية يتعامل معها ضيفنا المحامي إياد مطانس المختص في هذا المجال، مجال الإهمال الطبي. عن جديد أهلا وسهلا فيك إياد. قبل الفاصل فتحنا محور الحمل والولادة، وكنت حكيت لنا إن

0: لما بيكون في عندها ولادة مبكرة بأسابيع أكثر مبكرة، ولكن لما بتفوت على غرفة الولادة إحنا عم نحكي على جزئية مهمة جدا اللي هي بتكون يعني كمان كتير فيها خطورة معينة نتيجة عدة أمثلة ممكن يصير، يعني نتيجة إنه مثلا الولد ما بطلع بسيرورة سهلة، بيعلق بمنطقة معينة بالرحم، بتعوقوا على انه يقرروا اذا لازم يعملوا عملية قيصرية او يكملوا بعملية الولادة الطبيعية. فبنهاية المطاف لما بيخلق عنا ولد اللي احنا بنشوف انه في عنده عوارض اللي هي من ناحية جهاز الأعصاب بتأشر إنه الضرر اللي هو موجود عنده حاليا، يعني عنده لونه أزرق، مش عماله يتنفس بالطريقة سليمة، ببكيش، في علامات معينة اللي ممكن يكتشفوها عند الولد اللي بتحط الأصبع إنه الضرر اللي موجود هو ضرر قريب جدا على سعة الولادة، يعني ما إنه ضرر اللي كان موجود عند الولد بخلال حمله بالتسعة أشهر اللي قاعد فيهن في الرحم. فهاي لما إحنا منشوف إنه عنده علامات اللي بتشير إنه هون الضرر بهاي السعتين ثلاثة، فمنطلب ملف اللي هو خاصه بالولادة ومنبلش دقيقة بدقيقة نراقب كيف تقدمت هاي الـ
1: وعندكو توثيقات يعني عم نقول دقيقة بدقيقة أو لكل قانون. عملية الولادة
0: طبعاً
1: يعني بتشوف المونيتور كل الأجهزة التسجيلات
0: المستندات اللي هي مستندات المفروض يتعاملوا معها الطاقم اللي بيكون في خلال الولادة بتوثق عملية الولادة دقيقة بدقيقة. يعني الامرأة لما بتفوت تخلف بيقيسوا لها ضغط بشكل دايم، بيشوفوا قديش في عندها تفتيح، قديش في عندها ايش المونيتور بيقول، قديش النبض تبع الجنين وتبعها، يعني كل هاي الامور ليش معمولة قانونيا حتى تمكنني انا افحص السيرورة بالوقت المناسب. فهاي جزئية كتير مهمة، ليش؟ لانه عادة احنا منشوف أطفال اللي بيكون في عندهم أضرار جسمانية بالغة الخطورة اللي بدهم يعيشوا معها كل العمر، وبالتالي التعويضات اللي ممكن ياخذوها هي بتكون تعويضات كبيرة جدا. فهاي الجزئية طبعا احنا منشوفها من ناحية عددية أقل من مثلا ملفات الأسنان وباقي المجالات التجميلية، ولكن أكثر جزئية بندفع فيها تعويضات. ليش؟ لأنه الأضرار عادة بهاي الأيام المبكرة عند الطفل بتكون كبير جدا، وبالتالي التعويضات اللي ممكن احنا في المحكمة نوصلها هي تعويضات كبيرة، لانه بتاخد بعين الاعتبار المعاناة انه هذا الطفل راح يكبر مش راح يقدر يشتغل، فبالتالي راح يخسر ايامات شغله ومعاشات، راح تاخد بعين الاعتبار انه هذا الطفل بحاجة لمساعدة 24/7 ومش بس في مرات مش بس من شخص واحد، ورح تاخذ عين الاعتبار انه الاب والام رح يعطلوا من شغلهم.
1: يعني هذا بجاوب على سؤال كمان اللي كنت بدي اطرحه، انه كيف بشكل او باخر يعني تحسب قيمه التعويض لما هيك بتوقفوا في دور القضاء بما يتعلق بهذا الجانب، فتؤخذ بعين الاعتبار كل هاي الامور.
0: طبعا احنا بقضايا الاهمال الطبي بشكل عام عفاف احنا لازم بالاول نقطع الدرجه، نطلع على الدرجه ونمرقها بسلام، اللي هي هل الحديث على اهمال او خطا او انه كان في شيء من التصرفات تبعون الطاقم الطبي اللي هو مش سليم، اوكي نمرق هذا المرحله. المرحله الثانيه اللي احنا بدنا نثبتها انه نتيجه الإشي الغير سليم، نتيجه الاهمال الطبي، في عندي ضرر جسماني اللي انا بيطلع لي اخذ عليه تعويضات. لما بدي اجي على هاي الجزئيه اللي هي الثانيه، جزئيه الاضرار، احنا بنلتجئ لملفات سابقة اللي فيها انعملت معادلات معينة اللي أنا بحط فيها معطيات تبع الطفل أو تبع الشخص المتضرر، جيله، إيش كان يشتغل، إذا كان عنده مثلا شغلات اللي دفعها من جيبته حتى يتعامل مع الضرر تبعه، مثل إنه اشترى مشد، راح عمل علاجات فيزوترابيا، هيدروترابيا، بيحتاج سيارة خاصة، بيحتاج يجهز بيته ويهيئ بيته من جديد حتى يقدر يتأقلم مع الإعاقة الجسدية اللي موجودة عنده. فكل هاي يعني مركبات اللي احنا بنحطها بشكل معادلة معينة اللي بنفوت عليها معطيات بنهاية المطاف بتعطيني مبلغ معين اللي هو متبع بأروقة المحاكم. طبعا القرارات في أروقة المحاكم مفروض تكون كلها متجانسة، يعني ما بتلاقي واحد عنده نسبة عجز 10% وبنفس فئة العمر وعنده نفس الدخل الشهري وباخد مبالغ اللي هي مختلفة.

0: في عن نفس الشخص بنفس المعطيات من من من
1: وكأنه في رينج معين أو مجال معين
0: بالضبط في تجانس بين المبالغ اللي بتدفع بمعادلات اللي هي متفق عليها بشكل مسبق وهاي عشان أنت تكوني فاهمي يعني الناس مرات بتفكر بتقول المحامي جاب لي ملايين هذا محامي شاطر المشاكل عندنا في الإهمال الطبي هي مش بالمعادلة ومش بحساب التعويضات المشاكل الكبيرة إنك أنت تقطع المرحلة الأولى اللي هي إنك تثبت الإهمال يعني متى ما
1: المرحلة الأصعب خلينا نقول
0: صحيح إحنا بحال أثبتنا إنه كان في إهمال وبيطلع لهذا الشخص تعويضات الحياة بتصير أسهل وأغلب الشغل بنعمل عن طريق المحكمة المحكمة هي اللي بتيجي وبتحسب وبتقول طبعا أنا باجي بقول للحاكم بطلب إنك يا حاكم تعطيني 1-2-3-4 ولكن بنهاية المطاف هل مخول يعطي التعويضات ويحسبها هو القاضي
1: صحيح.
0: هي المحكمة فبالتالي هاي الجزئية اللي انت اتطرقت إليها جزئية الأضرار والتعويضات المناسبة هي الجزئية الأسهل بهاي المجالات
1: طيب وتبقى هذه القضايا مثل ما قلنا هيك الأكثر يمكن حساسية يدخلني على قضايا الإهمال الطبي في مجال الجراحة وإحنا دايما بفكرتنا أنه غرفة الجراحة معرض فيها أنه يصير الكثير من الأمور وقديش شفنا يعني حتى بفكر القضايا الصعبة اللي بتوصل لوسائل الإعلام نشوف عنوان أنه تم استئصال عضو غلط بترت إجر شمال محل يمين فنسمع عن هاي القضايا اللي هي كتير صعبة شو أبرز الأمور اللي بتصير في غرف الجراحة القضايا اللي بتتعاملوا معها وين تكمن الصعوبة في هذا المجال
0: طلعي بالجراحة أنا بدي أحكي لك على أمثلة لقضايا اللي ممكن إحنا نواجهها بهذا المجال يعني في عنا زي ما أنت تفضلتي في عدة نقاط اللي هي حسب حتى القانون الإسرائيلي وحسب معتقدات اللي طلعت من وزارة الصحة ممنوع تصير يعني شو هي الشغلات اللي ممنوع تصير يعني مثلا إنك أنت تنسى ملقط مثلا في بطن بني آدم هذا إشي أو أي جهاز طبي اللي أنت تستعمله خلال العملية بقلب جسم البني آدم إن كان ملقط إن كان سكينة صغيرة إن كان يعني حتى قطعة قماش اللي بيستعملوها وبيستعملوا كتير هاي القطع في خلال العمليات ممنوع يبقى بقلب الجسم الإنسان هاي شغلة ممنوعة يعني إذا صارت كان في عنا أمثلة في مرة أجت لعندي صبية اللي في بطنها في ملقط وبتشوفيه بصورة رنتجن ملقط أو صبية اللي عملت عملية قيصرية ونسوا بقلب بطنها منشفي منشفي اللي هي يعني شاشي بس شاشي بكبر منشفي شاشي بكبر
1: عقد ما صعب نسمع هاي التفاصيل غريب بالنسبة إلنا يعني إحنا بنعرف إنه غرفة العمليات في طاقم كبير يعني
0: صحيح.
1: هل يعقل
0: صحيح.
1: إنه
0: هن شو بيعملوا حتى يتأكدوا إنه ما في إشي انتسى في عندن لائحة هاي اللائحة بتقول إنه إحنا فتنا على العملية مثلا بعشرين شاشي لازم نعد 20 شاشة قبل ما نطلع من البطن فمرات العد محل 20 بيطلع 19 مرات بتصير وصارت في أمثلة على هاي بس هاي شغلات اللي حسب وزارة الصحة الإسرائيلية ممنوع تصير في حال صارت فيش عندي المرحلة الأولى إنه أنا لازم أثبت
1: من مرحلة إثبات الإهمال
0: بروح دغري لعد المصاري
1: نعم التعويضات المالية
0: التعويضات المالية في عندي مثلا قصة مثلا دايما في العمليات الجراحية مش مهم ايش العملية قديش كبرها وقديش تعقيدها في عندي نموذج اللي هو نموذج الموافقة فهذا نموذج الموافقة في هون شغل كتير مهم انه احنا ننوه عليها بيكونوا كاتبين انه انت خلال العملية ممكن احنا مثلا نضطر اذا كنا مفروض نفتح لك بطنك 5 سنتي عشان نعمل عملية زايدة مثلا اوكي احنا في عنا امكانية اذا احتجنا او اذا صار الوضع سائل الوضع معك انه نفتح لك كل بطنك
1: اوف هي بتكون موجودة بتكون وكتير ناس بتقراش كمان هاي الاستمارة
0: ولكن انت ماضي على امكانية من هالشكل او انه مثلا نفوت مثلا ونضرب عندك مثلا عصب معين او يصير في جرح في محل اللي هو قريب او نستأصل جزء من اوكي هاي الشغلات بتكون مرات مدونة اذا الناس شو عنده وعند بالها انه بما انه انا مضيت وانا ما قريتش اوكي ولكن بعد ما طلعت من العمليه وشفت انه صار في تعقيدات معينه بالعمليه وانا طلعت مع اضرار برجع لهاي النموذج وبشوف يا الله بقول مثلا انا ماضي معناته بيطلع ليش اتشكى هون في خطا في المفهوم نفسه لا احنا بننوه انه حتى لو كانت الامور هاي مدونه في النموذج اللي انت مضيت عليه نموذج الموافقه هذا مش بالتالي انه مفروض تصير يعني اذا احنا اثبتنا إنه الإشي صار نتيجة إهمال وليس خطأ أز بطلع لك إنك تقدم دعوة يعني الدكتور في حال صار ضرر اللي هو المريض موافق عليه لازم يثبت أو إحنا نثبت إنه الدكتور عمل كل شيء مفروض يعمله ولكن بإيد ربانية صار اللي صار. أوكي؟ بس إذا بدي أرجع أنا على السيرورة الطبية بلاقي إنه الدكتور عمل كل شيء، ساعتها إذا عمل كل شيء صح وبنهاية المطاف كان في ضرر، النموذج هذا اللي أنا ماضي عليه بعطيه حصاني للدكتور من أي دعوة أنا ممكن أقدمها. بينما إذا أنا بصير عندي ضرر ومع إني ماضي عليه أنا برجع على السيرورة وبقدر أحط أصبعي إنه يعني
1: كان في إشي لازم ينعمل ما نعمل على سبيل المثال،
0: يعني هون مثلا مزبوط أنت ضربت هذا الشريان بس أنت كنت أو مثلا هذا العصب بس أنت كنت حسب الدفتر لازم مثلا تحط جهاز معين مثلا بهذا المحل اللي ممكن يعطيك تنبيه إذا أنت قربت على هذا العصب بدك تضربه مثلا. فإذا ضربته للعصب وأنت مش حاطط الجهاز اللي ممكن كان ينبهك فبتقدرش أنت تتحصن بالنموذج،
1: على الرغم من أنه الإنسان ماضي وموقع على هاي الاستماع،
0: هذا الإشي المهم،
1: هاي نقطة جوهرية
0: بالضبط، أنه حتى لو أنت ماضي لا روحوا افحص ممكن بالآخر يقول لك الدكتور عمل كل شيء صح فيش عندك إمكانية تقدم. فهاي جزئية كمان قصة الأضرار اللي ممكن تصير اللي أنا مدون وكتبها. شغلات بمجال الجراحة اللي ممكن تصير، طلعي كل موضوع الاستئصال الأورام السرطانية احنا بنشوفها هاي بشكل كمان شائع، انه بالنسبة لنا لما في عنا ورم سرطاني دائما الأنظار بتروح للمختص الأنكولوج اللي بيعالج هذا الورم، ولكن في شق اللي هو جراحي بحث بهذا المجال، انه لما بقيموا مثلا الورم نفسه وبعد فترة احنا بنكتشف انه الورم رجع وبنفس المحل وممكن بفحص عميق للعملية الجراحية نكتشف مثلا انه الورم ما نقام لما الجوانب كلها نظيفة، وصار في عنا حالات من هالشكل انه احنا اكتشفنا انه لما عملوا الاستئصال استأصلوا بشكل جزئي فقط الورم بدون ما يكتبوا انه احنا ما قدرناش نستأصله.
1: كمان نقطة مهمة لانه بموضوع الاورام السرطانية ناس بتفكر انه الورم برجع ما هو خبيث، بس انه انت عم بتسلط الضوء على نقطة كمان مهمة
0: جدا، انه لا عم بحكيك انا كمان من مجال جراحي مش من مجال
1: طبعا أنكولوجي. واضح
0: يعني الطبيب الجراح لما بده يستأصل ورم بالثدي واحنا بنشوف انه الكتاب بنصح انه لما بدك تستأصل خلي الاطراف تبعون الاورام تكون نظيفة من اورام، يعني اعمل فحص تاني اللي انت تتأكد عن طريقه انه انت طلعت كل الورم. فكان في عنا كتير ملفات من هالشكل انه غدرنا نثبت انه الورم ما تم استئصاله بشكل كامل، وهذا الاشي سرع بعملية انه المرض يرجع وبالتالي رجوعه هو بحد ذاته ضرر كبير و إلى آخره. هاي كمان بمجال الجراحة.
1: إياد بهذا الموضوع هيك بالدقائق المتبقية بدي أستغل الوقت كمان لأطرح كمان محور، بس بهذا الموضوع شو النصيحة الأهم بالنسبة إليك لما شخص داخل على غرفة جراحة شو لازم يعمل؟ يعني توثيق ما بنقدر شون نوثق إيش بيصير خلال العملية الجراحية، لشو مهم الناس تنتبه؟
0: شوفي إحنا عادة مننصح إنه اقرأ النموذج اللي بعطوك إياه، ولكن أنا يعني كنت بالطرف الثاني كنت كمان محاملة مستشفيات وبعرف شو هاي النماذج، وأكبر بروفيسور بيقدرش يقرأ هاي النماذج بالفترات اللي بعطوها للمريض قبل ما يفوت على العملية. يعني عادة بيجيبوا النماذج هاي ساعة قبل والمريض بيكون متوتر ما فيش عنده الإخلاء ولا
1: وخلص كمان ساعة فايت على العملية
0: صحيح بالنسبة حتى لو قرر يعني شي تاني مش فنصيحتنا انه انت اعرف على شو انت عمالك تمضي. طبعا بالشق الطبي الطبيب هو اللي بنصح، انا عم بنصح بالشق القانوني
1: طبعا واضح.
0: يعني ما ينفهم حكي انه هاي اهم من الفحوصات الطبية، لا بالشق القانوني احنا بننصح انه شوف شو بتمضي قبل ما تمضي وقبل ما تعمل العمليات افهم على ايش انت فايت، ولما بيكون في ضرر وبتكتشفه طبعا انك انت تتوجه لمحامي، شو الهدف من التوجه للمحامي باسرع وقت ممكن في هاي المرحلة، لانه عادة احنا ما بنقدم دعوة دغري بعد ما نكتشف ضرر، احنا بنستنى فترة الوضعية الصحية تستقر. لأنه إذا قدمت أنا دعوة دغري وسكرتها وبعدين اكتشفت أنه في عندي تطورات سلبية بالموضوع الصحي بقدرش أفتح الملف كمان مرة
1: صحيح.
0: فعادة أنا ما بقدم دعوة أول ما بيجيني، دائما بقول نستنوا سنة خليني أطمن أنه صحتك منيحة، ولما بتوجه للدعوة القضائية بتوجه بشكل شامل
1: أيوة بيكون الصورة أوضح.
0: بتكون الصورة أوضح. بس ليش مهم لهاي الناس لما بتكتشف

0: بعد عملية أو بعد إنه تتوجه للمحامي، لأنه الفحص تبع الدرجة الأولى اللي حكينا عليها، فحص إنه هل كان هنالك إهمال طبي أو خطأ طبي، هذا الفحص بقدر أعمله أنا يوم بعد العملية. ليه؟ لأنه بتوجه للمؤسسة وبطلع الملف، لما الملف بيكون بعده خام وبعده طري، وإذا بدي أقارن بشغلات معلوماتية المريض بعده متذكر، وبعد في عندي الإمكانيات أنه أنا أروح وأعمل فحص تاني وتالتة. يعني الفحص بيكون أسهل علي إذا كان قريب من الأحداث، ولكن أنا ما حتى لو فحصته لقيت أنه عن جد في إهمال طبي، أنا ما بقدم دعوة بهذا الوقت.
1: بتحافظ على الوثائق المستندات والحقائق وبتستنى هاي الفترة
0: صحيح.
1: الزمنية
0: صحيح.
1: يد
0: كان عندك خبرة
1: بقدر أجي
0: تشتغلي معنا،
1: بقدر أجي أساعدكم في المكتب. على فكرة كتير الموضوع كتير مثير للفضول، على الرغم من أنه كتير شائك، وما شاء الله عليك يعني خبرة متراكمة وعم بتفيدنا بكتير جوانب. إحنا إذا بدنا نحكي على كل المجالات بدي لكل مجال حلقة، ولكن هيك بالدقيقتين المتبقيات بدي أسألك على كل ما يتعلق موضوع الأدوية إياد. وكان في قضية إحنا كتير حكينا عنها، أدوية منتهية الصلاحية انعطت لناس مريضة، بس بالمجمل العام هيك بالعنوان بتوصل القضايا، مش قضايا تمثيلية، عم بسأل على قضايا فردية، ما بعرف متعلقة بأدوية منتهية الصلاحية فاسدة، في هيك قضايا بتوصلكم؟
0: طبعا طلعي، في شق كبير من الملفات اللي بتوصلنا انه هنالك مثلا كان في حاجة انه ناخد نوع دواء معين، وكان في توصي على نوع دواء اللي هو مش بالضبط ملائم الوضعية الصحية
1: بمجالات صحية معينة،
0: بمجالات صحية عدة، مثلا يعني كان بمريض سكري اللي كان مفروض ياخد مثلا علاج معين، باخد علاج تاني مدة سنوات، وبعدين صار في عنده تفاقم بوضعيته الصحية نتيجة الأدوية الغير سليمة. في يعني حكينا قبل عن الشغلات اللي ممنوع تكون
1: اللي حسب وزارة الصحة،
0: حسب وزارة الصحة ممنوع تصير بخلال العلاج. موضوع الأدوية الخاطئة مثلا، مرات في عنا ملفات الأجات بتقول انه مثلا اعطوا طفل موجود بالعناية المكثفة بمستشفى كبير في البلاد، اعطوه دواء اللي كان مفروض ينعطى لطفل نايم حده، وهذا الخطأ بإعطاء الأدوية أدى
1: سبب ضرر يعني في صحته،
0: لوفاته، لهذا
1: وفاة.
0: نعم.
1: وصلت إلى حد الوفاة.
0: نعم. فبالتالي أنه أعطي دواء غير سليم لشخص اللي هو مش مفروض يأخذ هذا الدواء، مش بس كمان لأطفال، في مرات بخربته بنوع الدواء. يعني في عندي ملف مش من زمان صار وبعده بقيد البحث عندي، انه كمان في كانوا مفروض يعطوا نوع مخدر معين للشخص اللي كان مفروض يمرق عملية جراحية، اعطوه محل المخدر ادرينالين.
1: اوف، هذا افكت عكسي،
0: افكت عكسي. فصار في عنده كمان تفاقم ونبض سريع جدا وحالته ساءت للغاية. فموضوع الأدوية يعني هو ممكن يكون أساسي بحد ذاته إنه بس عشان الأدوية، ولكن ممكن يكون مرفق لإله جوانب، كل الجوانب الطبية اللي حكينا عليها. يعني واحد يعني بيعمل عملية ممكن يأخذ دواء اللي هو مش مزبوط، فبالتالي يجيب لأنه عنده ضرر ويكون بحاجة لتقديم دعوة قضائية.
1: الأمور كلها بحاجة لانتباه ومعرفة إياد، يعني الإنسان ما يستكفي مرات بشو بتلقى، يسأل يفحص.
0: شوفي إحنا في البلاد إحنا دائما إحنا يعني أنا في مؤسسات الطبية صارت ما تحبش تسمع كتير باسمي يعني
1: تتعود من اسمك،
0: ولكن أنا بضلني أحكي بشكل أنا مش ما دايما هاي بدنا نلخص ما بوجه أصبع الاتهام للطواقم الطبية أبدا. إحنا بشر، والبشر ممكن بمحلات معينة ما نكون دقيقين في التعامل، والسبب الأساس اللي هو موجود هو الضغط لوزارة الصحة عمالة تعمله في مؤسساتنا الطبية. يعني محل ما يكون خمس أطباء في قسم معين لازم بيكون في طبيب واحد،
1: محل ما كبير منظومة الصحة الإسرائيلية واضح، يعني احنا
0: أغلب في برامج أغلب الدعوات اللي تقدم هي تقدم نتيجة الضغوطات اللي موجودة في وأنه الأطباء مش عم بلحقوا يقوموا بالواجب تبعهن نتيجة أنه هن مش عم بلحقوا. ففي بحوثات كبيرة كتير انعملت بهذا الخصوص، بمستشفيات حتى عالمية أثبتت أنه إذا أنا مثلا كطاقم طبي لما بصير في ضرر بيكون في طاقم كبير وبوسع الهي وبروح عند المريض وبتأسف له وبقول له أنه ما كانش القصد وبشرح له على الوقت شو اللي صار. بورجوا أنه البحوثات هاي بتورجي أنه نسبة تقديم الدعوات

0: بتنزل بقيمة 80-90%. أوكي، فهاي شغلات كمان إحنا بنفتقرها هون ومش موجودة عنا، وهي إلها القسم الأكبر، الحصة الكبيرة بأنه يكون في إهمال ويكون في حاجة أنه نتوجه لأروقة المحاكم حتى نجيب التعويضات اللازمة.
1: صحيح. إياد، جملة أخيرة بتحب نختتم فيها هاي الحلقة؟ يعني أنا فكر إحنا بحاجة لجزء ثاني كمان لنغطي بعد في كتير قضايا، مهم أنه الناس تعرف وكأنه على الأقل أو تسمع التوصيات وتطبقها. كلنا معرضين أنه نكون في مستشفيات ومراكز طبية، فمهم كتير نعرف هاي الأمور. نصيحة ذهبية، جملة اللي بتحب نختتم فيها هاي الحلقة.
0: شوفي، أنا بحب دايما أنهي حلقات بخصوص الإهمال الطبي إنه كيف ما بدينا، إنه الناس لما بيكون في عندها ضرر إنه تروح وتفحص مستحقاتها، وما يكونش في عندها خوف إنه إحنا منتعامل مع مؤسسة كبيرة ومش راح نقدر نوقف عقبالها ومنين بدنا نجيب. حتى يعني لموضوع الضائقة المادية، بما إنه إحنا التقارير الطبية مكلفة جدا وممكن تكون عائق، كانت قبل عائق، اليوم في عدة حلول اللي ممكن المحامي يقترحها على الناس المتضررة حتى تقدر يعني تقدم الدعوة بالطريقة السليمة والقانونية، وتجيب مثلا شركات اللي هي تكون شريكة بتقديم الدعوات وتدفع للأطباء حتى تمكن هاي الناس المتضررة من انه تجيب تقارير لازمة وتقدم دعوات. فعمليا انا بنصح انه لما بيكون في ضرر طبي توجه الناس لمحاميين المختصين في هذا المجال، هن بيسرعوا وهن بيسهلوا عمليا تقديم الدعوات وانه ياخذوا التعويضات اللي بتطلع لنا.
1: ومنتأمل أنه الكل يأخذ هاي التوصية على محمل الجد. إياد، بدي أشكرك جزيل الشكر على حضورك وعلى هاي الحلقة المثرية جدا. المختص المفيد المحامي إياد مطانس، المختص في قضايا الإهمال الطبي، شكرا جزيلا. هذا كان موضوع حلقتنا لليوم، شكرا لكم على متابعتنا، على أمل تكونوا استفدتوا من كل ما جاء في هذا العدد. الشكر موصول أيضا لزملائي في الهندسة الإذاعية، الياس عبد الملك ومحمد علي أبو ليل، في التنسيق ماجي علوتي، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعري نصار، وكنت معكم في إعداد البرنامج وتقديمه عفاف شيني. دمتم بخير وأمان وصحة وعافية، وإلى اللقاء.
2: حطمنا الأسعار، سي سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة، السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4، الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
3: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
4: رن جرس الحملات، طيبة مدرسة بالحملات. رزمة 3 دفاتر A4 سلك 72 ورقة ب10 شيكل، رزمة 3 دفاتر A5 سلك 72 ورقة ب10 شيكل، حقيبة مدرسية ابتدائي زائد عجلة زائد علبة أكل زائد مقلمة زائد مطرة ب230 شيكل، قلم بريال ب2 شيكل، حقيبة للروضة أو بساتين ابتداء من 15 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات، خاضع لشروط الحملة.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية، دكان المستورد بالناصرة.
5: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق، تصميم مخطوف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية ومتطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة، مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة. نجمي 4989. يخضع العرض للأنظمة، التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
2: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصريا في آي بليس، عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.

0: المنتصف من راديو الناس، أهلا بكم، أنا فرات نصار وإليكم العناوين. ترامب يعلن اتفاقا تاريخيا كما يقول بشأن غزة، حكومة فلسطينية جديدة ونزع سلاح حماس والفصائل.
1: الشارع الغزي متعود جدا على استقبال مثل هذه التصريحات التي يعني لا تفضي إلى واقع حقيقي في قطاع غزة، تقدم للمكعبات الأسمنتية الصفراء، الطيران متواصل، قصف متواصل، هذا يتعارض تماما مع ما يتم الإعلان عنه والحديث على أنه تم توصل لصياغة وليس إلى اتفاق.
0: عائلة عربية تتحدث لبرنامج المنتصف عن تعرضها لاعتداء في قلقيلية. وتمرد زيتيمان، وبعد التمرد معاقبة الجنود الذين غادروا القاعدة العسكرية أمس. الهتافات العنصرية أيضا لجمهور بيطار لا تفارق هذا الجمهور أيضا على أراضي القارة العجوز.

إذن هذه الهتافات وكل ما يتعلق بجمهور بيتار وما يتعلق أيضا ببقية المواضيع خلال هذه الساعة الإخبارية. أهلا بكم 103.3 107.8 وأيضا تطبيق ناس. وفي تطبيق ناس الآن: تحرك أمريكي مفاجئ نحو إسرائيل وقلق في مطار بن غوريون. تقارير تقول بأن مطار بن غوريون يستعد لاستقبال طائرات عسكرية أمريكية إضافية وسط تحذيرات من اضطرابات في حركة الطيران وتأخير الخدمات للمسافرين، وهذا أيضا يضع المنطقة من جديد تحت التوتر. وأيضا بكل ما يتعلق في الجيش الإسرائيلي يحسم ملف تمرد جفعاتي السجن والطرد، تم يعني فرض عقوبة السجن على 20 مجندا أو طرد 20 مجندا وسجن جزء من هؤلاء، والبقية تم معاقبة المعاقبة. وبكل ما يتعلق بهذا الموضوع سنكون بعد قليل. مقتل الشاب عامر القرعان في جريمة إطلاق نار في الكسيف، ارتفاع الضحايا العنف والازدياد وبعد سكوت وهدوء نسبي لمدة 20 يوما، هي جرائم القتل تعود من جديد. وأيضا تحذير من موجة حر شديدة، درجات الحرارة قد تلامس وتصل 41-42 درجة مئوية. والعناوين الأبرز في بقية المواقع، بينها موقع واينت ينفرد في هذا النشر بكل ما يتعلق بانضمام ربما يؤاف سيغالوفيتش ل القائمة العربية الموحدة. يعني يؤاف سيغالوفيتش الضابط في شرطة إسرائيل السابق وأيضا نائب وزير الأمن السابق وأيضا عضو الكنيسة عن حزب يش عتيد لبيد ربما ينضم إلى قائمة منصور عباس والقائمة العربية الموحدة، الأمر الذي سئل عنه سيغالوفيتش في استوديو الناس ولكنه أنكر ذلك قبل عدة أسابيع. السؤال: ما الطرح الجديد وما المعلومات الجديدة؟ يدعو تحرنوت في العنوان الرئيسي والمركزي، ويتم وصف هذا الانضمام بأنها يعني قنبلة سياسية من يعني الصنف والنوعي، وذلك في ظل هذا التحالف. هذا في حال بالفعل حصل ذلك، لأنه سئل في الماضي سيغالوفيتش أنكر، سئل منصور عباس وقال ياريت. إذن هذا بما يتعلق بهذا الموضوع، والأيام هي التي ستكون يعني شاهدة بالفعل على هل بالفعل سيحصل هذا الأمر. إن حصل سيؤثر كثيرا على مجرى الانتخابات، خاصة للقوائم العربية وللأحزاب العربية وللصوت العربي ولكل ما يتعلق من تحركات سياسية سنشهد عليها في الأيام والأشهر القريبة وصولا إلى موعد الانتخابات. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مجلس السلام توصل إلى ما وصفه باتفاق تاريخي للنزع الكامل والمتدرج لسلاح حماس وسائر الفصائل المسلحة في

0: قطاع غزة بالتوازي مع انسحاب إسرائيلي مرحلي وانتقال الإدارة إلى لجنة فلسطينية تكنوقراطية وانتشار قوة استقرار دولية وشرطة فلسطينية جديدة. فهل نحن أمام لحظة تحول حقيقية؟ كنا قد تحدثنا مع ولاء بارود الصحفي من قطاع غزة الذي يقول يعني مثل هذه التصريحات ومثل هذه التطورات قد شاهدناها في الماضي ولكن على أرض الواقع الأمر مغاير.
1: الشارع الغزي متعود جدا على استقبال مثل هذه التصريحات التي يعني لا تفضي إلى واقع حقيقي في قطاع غزة. تقدم للمكعبات الأسمنتية الصفراء، الطيران متواصل، قصف متواصل، هذا يتعارض تماما مع ما يتم الإعلان عنه والحديث على أنه تم التوصل لصياغة وليس إلى اتفاق.
0: ينضم إلينا إسلام كمال رئيس تحرير وكالة الأنباء المصرية إندكس. أهلا بك أستاذ إسلام.
2: أهلا بك.
0: يعني استمعنا إلى ما يقول الصحفي الفلسطيني من قطاع غزة ولاء بارود، يقول بأن المكعبات الإسمنتية الصفراء ما تسمى الزنانة وهي الطائرات المسيرة في سماء قطاع غزة والأجواء ما زالت موجودة وتدل على أنه لا لا لا يعني بعيد كل البعد ما يتم تصريحه على الأقل في وسائل الإعلام العبرية وأيضا في العربية. ماذا تقول؟
2: واقعيا حتى الآن طبعا كلامه صحيح، لكن أن الوصول إلى هذا المربع بضغط أمريكي في أمور تتعلق بالمصالح الأمريكية وبتنسيق مع الوسطاء بالذات المصريين والأتراك ومن ورائهم إلى القطريين، أتصور أن هذا الأمر لم يكن لا يحدث إلا بفكرة المصالح بين الأمريكان والإسرائيليين. نتنياهو فعلها مضطرا هذه المرة حتى يحصل على بعض المصالح والفوائد من ناحية ترامب، إما بفكرة المشاركة في الحرب ضد إيران أو فكرة الوقوف بجانبه للمطالبة بالعفو عنه أو حتى زيارة إسرائيل لدعمه وإنقاذه في نتائج السلبية في استطلاعات الرأي الإسرائيلية. عموما في القاهرة الاجتماعات التي ما بين حين وآخر تتم مع العناصر والقيادات في حركة حماس تقول أن هناك أمورا إيجابية، تقول أن الصوت الحمساوي متوائم مع المستجدات ويرفض أن يعطي الإسرائيليين الحجة لتحميلهم فكرة أو مسؤولية عرقلة الأمور. حتى الآن السياق الملف نزع السلاح عليه توائم في الداخل الحمساوي بشكل كبير، الطيارين الداخلي والخارجي يتوائمون على هذا الأمر وحتى بالذات الفريق المنسق مع المصريين والأتراك يعني يقودون في هذا الاتجاه بشكل كبير.
0: وهذا إن دل أيضا يدل بالفعل على عودة الدور المركزي والوساطة المصرية خاصة وبشكل يعني واضح بما يتعلق بقطاع غزة.
2: ده حقيقي، وحتى كمان الهجوم لو اتكلمنا على الهجوم التي تعرضت إليه سفينتي ميناء دمياط المصري، أتصور أنها كان محاولة لتوريط مصر في الحرب وإبعادها عن الملف المهم في غزة بشكل أو بآخر.
0: وإيران تقول لا علاقة لنا بهذه المسيرات،
2: إذا كانت إيران أو الحوثيين أو حتى الآن لم تحمل الدولة المصرية أي طرف والتحقيقات مستمرة في هذا النسق، أنا أراها أنها محاولة لإشغال مصر عن الملف الأساسي في غزة وأيضا توريط مصر بشكل أو بآخر في الحرب.
0: محاولة من إسلام؟ محاولة من من؟
2: حتى الآن يعني خليني أتكلم رسميا، حتى الآن لم تتوجه الدولة المصرية بأصبع الاتهام ناحية أحد معين، لكن القوس مفتوح بشكل كبير، ضيف فيه ما تريد أن تضيف، الكل يعني في إطار إسرائيل، إن كان حتى أوكرانيا البعض يصل بها إلى أوكرانيا نكاية في العلاقات الساخنة ما بين الإيرانيين والمصريين خلال هذه الحرب، وحتى الدعامة أو الدعم السريع ميليشيا الدعم السريع السودانية التي هددت كثيرا باستهداف نقاط كثيرة في مصر، يعني القوس مفتوح بشكل كبير، حتى أن بعض الجهات المصرية بالمناسبة تشكك في النفي الحوثي أو الإيراني وتقول أن هذا أمر اعتيادي، لكننا يعني خلال الحرب بجولتيها وجدنا أمور مشابهة لهذه الوقائع في إطار الوقيعة ما بين الإيرانيين من ناحية والعرب والمصريين من ناحية أخرى، ولذلك تحاول القاهرة يعني تأكيد على ضبط النفس في هذا

0: الإطار، ولدينا يعني سياقات كثيرة تكررت حتى في بداية الحرب ما بعد حرب 7 أكتوبر. كانت هناك مناوشات ما بين الإسرائيليين والمصريين على الحدود مع رفح، ولم يتطورت مصر في هذا النسق. عودة إلى سياق، لأن هذا سياق في غاية الأهمية سيحول غزة بشكل كبير، لأن ترامب نفسه مهتم بإحراز بعض النتائج على الأرض، والمصريين والأتراك ينجزون مع الحمساوية بشكل واضح، والحمساوية نفسهم يرسمون إلى غزة ما بعد غزة، وحماس أيضا في غزة الجديدة، وهذا أمر يربك الإسرائيليين بشكل واضح. يعني كانوا يريدون التعامل مع حماس في غزة كما يتعاملون مع حزب الله في لبنان، لكن حماس كانت أكثر ذكاء في هذا الأمر. وهناك بالمناسبة اتهامات لإيران بأنها تريد إرباك الموقف في مع حماس وتحاول عرقلة هذا الاتفاق، لكن الحمساوية حتى الآن مضغون، ونحن ومن ورائهم يعني مساندون لهذا الأمر، أنه سينقل غزة بشكل كبير خلال الأيام القليلة القادمة.
1: وهل برأيك بالفعل أن هناك تصريحات نسبت لمسؤولين في حماس، أعتقد لصحف أمريكية، تقول بأن لن نتخلى عن السلاح؟
0: هو بص، واقعيا ليس هناك سلاح، وانا بتكلم ان انا بقوله لك ده كلام حتى عن فريق حمساوي هو صوته الاعلى بشكل كبير هذه الاونه، انه ليس هناك يعني اسلحه كبيره في يد حماس، وانه حتى لو حصل تنازل سيكون هناك تنازل لقوه فلسطينيه وطنيه بالتنسيق مع الوسطاء. ومن ناحيه اخرى، لو ارادت حماس او غيرها من الفصائل الفلسطينيه الوطنيه ان تصل الى السلاح لتقاوم وتعود الى المقاومه من جديد، تصور أنه سيكون من بسهولة الحصول كما حصلت عليه سابقا ستحصل عليه ثانيا. والحمساوية ليس لديهم يعني أسلحة ثقيلة وحتى وغواصات كما هم يقولون بالمناسبة، كل هذه الأسلحة وأغلبها يعني صنعوها في ورشهم وعلى أيديهم، وكانت من المنطقة صفر محركة ومؤثرة في حرب ما بعد 7 أكتوبر. وتصور أنه يعني واقعيا الصوت الحمساوي الموافق على نزع السلاح يتوائم على فكرة الحصول عليه من جديد لو أرادوه فيما بعد.
1: نعم، نريد أن نشكرك على هذه المداخلة، إسلام كمال، رئيس تحرير وكالة الأنباء المصرية إندكس.
0: شكرا جزيلا.
1: شهدت قاعدة ازدتمان التابعة للجيش الإسرائيلي أمس الخميس حادثة غير اعتيادية، بعدما غادر عدد من جنود كتيبة في لواء جبعاتي القاعدة العسكرية دون إذن، على خلفية خلاف مع قائد الكتيبة. وبعد هذا التمرد كما سمي في وسائل الإعلام العبرية، هناك طبعا قرارات من سلطات الجيش الإسرائيلي، وهذه من بين القرارات أو العقوبات، فإن الجيش قد حكم على 14 جنديا اعتبروا من قادة هذه الحادثة وقادة هذا التمرد بالسجن لمدة 30 يوما، كما تقرر استبعاد هؤلاء من المهام القتالية ونقلهم إلى وظائف غير قتالية. أما نحو 80 جنديا الذين غادروا القاعدة وعادوا إليها فسيخضعون يوم غد السبت إلى جانب قادتهم لبرنامج قيادي وتربوي يهدف إلى تعزيز الانضباط العسكري وترسيخ القيم والمعايير، هذا ما يقوله الجيش الإسرائيلي. ينضم إلينا دكتور عنان وهبي، الخبير في الشؤون الاستراتيجية والعسكرية، عن هذا الموضوع أيضا بكل ما يتعلق بالتطورات التي تشهدها الساحة والمنطقة. أهلا دكتور عنان.
2: أهلا.
1: بداية إلى هذا الذي سمي بالتمرد في الكتيبة وفي جفعاتي، بكل ما يتعلق أيضا بالعقاب الآن، هل سبق وأن كان مثل هذا التمرد أن يترك أكثر من 100 جندي القاعدة العسكرية يخرجون بدون أسلحتهم، وفقط يعني عدد منهم يعود بعد يعني فترة من الزمن، والآن يأتي العقاب؟
2: نعم فرد، طبعا حصل في الماضي أن كان هذا التمرد من الجنود، حصل في وحدة جولاني سابقا ووحدات أخرى. طبعا هذا يحدث في المجال العسكري، يكون هناك نوع من ضغط نفسي على الجنود وتكون حالة من عدم الاعتراف ربما في يعني كل جندي أو مجموعة من الجنود أو فرقة داخل الفرقة نفسها، وهذا يكون مكان جدل. طبعا نحن نتحدث الآن عن يعني القرن 21، الفكرة الحرية الليبرالية لا تعيش بشكل طبيعي مع الفكر العسكري، الهرم العسكري الذي يعني يؤتمر بشكل واضح،
1: العسكري الكلاسيكي تقصد؟
2: الكلاسيكي نعم.

0: وهذا يعني ربما السبب الذي جعل هؤلاء، نتحدث عن أبناء شبيبة، أن يقومون بذلك. هناك من يقول بأن الخلاف هو بسبب كتابة أسماء لجنود على جدار في داخل هذه القاعدة.
1: نعم، هنالك نوع من يعني عادات تتعلق في يعني وحدات قتالية، لأنه يكون الجنود الذين لديهم يعني مركز بسبب أقدمية في داخل الخدمة يعني تدون الأسماء. هنالك نوع من تراث محلي لكل وحدة ووحدة. جاء هذا القائد وكسر يعني كل هذه اللوحات التي دون عليها نوع من تاريخ يتعلق بالجنود، وكأنه هنالك يعني أولويات أو مستويات. لم يأخذ بعين الحسبان طبعا مدى تأثير ذلك على نفسية الجنود وعلى التراث التراكمي في داخل هذه الوحدة، وهذا كان خطأ القيادة لوحدة جبعتي.
0: دكتور عناب، بكل ما يتعلق بالتطورات الحاصلة يعني والحديث عن هذه التطورات منذ ساعات العصر أمس الخميس واليوم، بكل ما يتعلق بالاتفاق غزة وتصريحات ترامب، ومن ثم حماس تقول لن نتخلى عن السلاح، لن يتم نزع السلاح، برأيك هل بالفعل يمكن أن يتم ذلك في نهاية المطاف؟
1: أعتقد بأنه نزع السلاح في بعض الحالات مثل غزة وللأسف لبنان، جنوب لبنان، لن يحصل باتفاق. يعني هنالك نوع من مراوغة واضحة. الفرق ما بين تلك الجهات بأنه حزب الله يعني كان عنصر لبناني يتحدث بشكل أكثر براغماتي، ولكن لا نرى علامات بأنه سينزع السلاح باتفاق. ولكن في غزة هذا التصريح واضح وبشكل يعني لا يقبل التأويل. حماس تقول نحن لن نترك السلاح، سنعيش على السلاح ونستمر في المقاومة. طبعا هذا يضع الجانب الأمريكي في نوع من بلبلة معينة كجهة تريد أن توفق ما بين الحاجات الأمنية الإسرائيلية وما بين الترتيبات الأمنية والاقتصادية لغزة لاحقا.
0: وعمليا هذا يضع أيضا الوساطة المصرية والجانب المصري الذي يعني يحاول أيضا بجسر الهوة بين الأطراف
1: بدون أدنى شك. طبعا الوظيفة التي تقع على كاهل القيادة المصرية في القطاع ليست سهلة، كجهة عربية، جهة كبيرة تريد من جهة دعم بشكل أو بآخر كل الموضوع الفلسطيني، ولكن من جهة أخرى تلتزم بقرارات واتفاقات دولية، وهو فعلا عميقة في مثل هذه الحالة.
0: هو عميقة، وعلى ما يبدو بالفعل نتحدث عن أزمات أكثر من حديث عن توصل لاتفاق. وأيضا دكتور عنان، طبعا استغل وجودك معنا بكل ما يتعلق بالتقارير التي تقول بأن مطار بن غوريون يستعد لاستقبال طائرات عسكرية أمريكية إضافية، مما طبعا سيصعب على حركة الطيران المدنية وتأخير خدمات المسافرين. بكل ما يتعلق بشطر أو بكل ما يتعلق بالطائرات العسكرية الأمريكية الإضافية، هل هذا يأخذنا ربما للتفكير ويأخذنا نحو سيناريو جديد لمواجهة جديدة؟
1: طبعا لن تستقر المنطقة بدون حل الأزمة الإيرانية أولا، تليها أذرع إيران في المنطقة لبنان وطبعا باب المندب اليمن، وثم القضايا الأخرى يعني العودة إلى التطبيع وحل جميع القضايا الأخرى. نعم، الموضوع العسكري ما زال على الطاولة بشكل واضح. يعني هنالك نسمع هذه الأصوات الآن من في تصريحات أمريكية. إسرائيل حسب طلب أمريكي يعني تريد أن تبقى خارج الجولة العسكرية الثالثة على إيران، وهي الضربات الأمريكية مستمرة. ولكن في حال قررت إيران إدخال إسرائيل، فنعم إسرائيل على جهوزية للدخول إلى هذه المرحلة الثالثة التي نتوقع أن تكون الأخيرة حسب كل المعايير، للقضاء على النظام وبداية جديدة فعلا في الشرق الأوسط. ولكن حاليا إسرائيل هي طبعا قاعدة عسكرية كبيرة في الشرق الأوسط الإسرائيلية وأمريكية، كما أن الخليج لديها الكثير من المعسكرات الأمريكية، وإسرائيل حاليا خارج المعركة.
0: ونريد أن نشكرك على هذه المداخلة دكتور عنان وهبي، الخبير في الشؤون الاستراتيجية والعسكرية، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
0: إذن دكتور عن الوهبي يقول ممكن تكون هذه المرحلة الأخيرة والحاسمة، ونحن بالفعل سنتابع وبكل ما يتعلق بالتطورات أيضا تطبيق ناس. وبعد الفاصل سنكون مع العائلة العربية من مدينة كفر قرى التي تعرضت لاعتداء من قبل أفراد في الشرطة الفلسطينية في قلقيلية. التفاصيل لاحقا بعد الفاصل.
2: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
3: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصرياً في آي بليس. عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
4: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90، حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90، شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90، أصابع شنيتسل ماما عوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90، كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90، عسل يد مردخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
5: مجموعة المشهداوي
6: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة، السيارة العائلية الممتعة C3 Air Cross، السيارة العائلية C4X، والهاتشباك العائلية C4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
7: تحت رعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
8: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
9: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.

0: المنتصف مع فرات نصار.
1: عدنا إليكم من جديد 103.3 107.8 وأيضا عبر تطبيق ناس كما وعدناكم. وكما كان أيضا في العناوين نذهب الآن إلى هذا الملف، وتعرض عائلة من مدينة كفر قرى لاعتداء من قبل أفراد من الشرطة الفلسطينية في قلقيلية. لتفاصيل أكثر تنضم إلينا السيدة الآن عبر الخط الهاتفي ربما لنفهم أكثر التفاصيل وما الذي حصل. أهلا بك، نحاول طبعا من جديد التواصل معها، هي معنا الآن. أهلا بك.
2: يا هلا فيك أخ فرات.
1: أهلا أختي، شو اللي صار وين تا وتحكي لنا التفاصيل
2: إن شاء الله. يوم الأربعاء طلعنا من الدار على الساعة كل مثلا 7 وصلنا هناك 9:30، رحنا على قلقيلية أنا الأم ومعايا 3 بنات، واحدة متجوزة معها ابنها 10 سنين.

0: وصلنا كالكيلية فسوقنا شوي، رحنا في محل اسمه 15، نزلنا فيه بدي أشتري غراض. الولد شاف محل اسمه بده يشتري فخفخينة، فراولة اسمه. هسأت الدقيمة أطلعت من البنك متنات معاها 800 شيكل،
1: سحبته من هناك يعني البنك هناك.
0: ايوه أعطته 200 راح يشتري، وإحنا ضلينا بالمحل الثامن. رجع فيش 5 دقائق رجع الولد بكل ميمرة ماليها على الأرض بكل مزيفة، بتقوله كيف مزيفة؟ اطلعنا رحنا من كل مهضان المصاري معاها 100 تنات، يعني طلعت ناسا من البنك. كيف مزيف يعني؟ كلها مزيفة. هسه الولد كنا لأحكي بالضبط، في كاميرات عنده على فكرة صاحب المحل.
1: نعم.
0: فراولة. فكنا له شو اللي عمل الولد؟ قال فتح الجرور حطها واعطاني هاي. هسه انا هناك طلعت، طلعت صرت كل ما من الشرطة، انا بدي الشرطة تيجي هسه يورونا الكاميرات شو عمل.
1: نعم.
0: هسه فحصها شايف كاميرا مالها اياها للبنت. وبعدين طلع برا ورد عبر. شو طلع برا يساوي ما بعرفش.
1: الشرطة يعني وصلت عندكم لما انتو طلبتوها؟
0: ايش؟
1: الشرطة الفلسطينية وصلت؟ اجت؟
0: لا اسمع شو هسه، ما حدا رضي يعطينا. احنا معانا على تلفوناتنا 100، بس هاي بتوصل للشرطة تاعتنا الاسرائيلية.
1: نعم.
0: هسه هم برضو 100، بس كنا لهم احنا ضررنا بالشرطة الاسرائيلية تاعتنا. احنا بدنا اعطونا انتو رنو اساس تيجي. فما حدا رضى. ما حدا رضى. رحنا على محل بحده كمان ببيع عطور بنعرفه يعني دائما بنشتري من عنده. بنخرف به كم هو اتصل من بالبليفون تاعه.
1: اتصل الشرطة.
0: اجوا اثنين بعرفش هو من طرفنا او من طرف المحل فراولة. ما بنعرف. اجوا ولهم بكل بنتي تعال بدنا ناخذك على قسم الشرطة. بنقولهم ليش؟ شو السبب؟ احنا يعني كنا للشرطة تيجي وينها؟ فكلا تعالين وبدنا نوريكم الكاميرات بدنا نحلهم. فرحنا احنا صدقنا رحنا وين الكاميرات وريني ما رضيش. شايف هسه فتنا هناك ولو تشوف القسم هذا قسم الشرطة اللي عندهم
1: يعني فتوا على قسم الشرطة لأنه بالصورة اللي انتوا بعثينها مبينين قسم شرطة، فتوا عليه هذا القسم
0: ولا مرة؟ أنا بعرف شو شيء هي.
1: لا إنه فتوا على قسم شرطة يعني المكتوب.
0: مكتوب. نعم. علي وديت لك الصورة.
1: نعم. وشو صار جوا؟
0: طلعنا كعادونا مع بعض بالأول أنا وثلاث بنات والولد. فات معنا أول إشي هم أجوا اثنين لابسين لبس عادي مش شرطة، لبس عادي، وقالوا لنا تعالوا وين؟ قال الحكم بسيارتنا يعني الحكمة.
1: نعم.
0: ورحنا ولو 4 فاتوا قعدونا بالغرفة بقولوا يلا وريني الكاميرا. قال لا هاي مزيفة. كنا لمضان المصاري فتش، صار يفتش بشنتاتنا. كنا لهضن قال أنا أم الولاد كنا لهضاي شوف المصاري اللي معها أخذن منها قاعد يفحصن. قالت له بابا استنى مضت عليهم البنات على المصاري اللي معها المتنات، ما يفك يعني ان هم بدهم يغشوا عارفينهم عشان يثبت انه معنا مزيف. فمضت عليهم وكانت لخذ روح شوفين اذا مزيفت ولا لا حسن. هسه رجع كلها لا طب ورينا الكاميرا ما رضي. ليش طلع برا صاحب المحل ما رضيش يورينا الكاميرات. فشو صار؟ البنت كنت اطلع انا بدي هسه مشتري اسرائيلي تيجي ومحامي فما كبل.
1: وين صار أختي الاعتداء عليكم بعد هاي اللي قلتينا إياها؟
0: كيف صار؟ البنت اتصلت بنعرف محامي اسمه فؤاد يحيى. فاتصلت أجت تقول له ألو فؤاد هيت هيت كم شلف منها البليفون تبشلها صباعها بكل قوة شلف صارت تصرخ. رد أجا واحد لابس لبس أسود مش يعني بوليس أسود لابس اللبس تاعته هجم عليها كلها صارت تصيح البنت من الخوف لما شلف البليفون كدم على وجهها كلها تتصيحيش بقول تتصيحيش اجى ضربها على عينها

0: Da da ana sartit sarkh wtayit. Hasa kumt sartit sarkh qalt sarkhish. لو بقول للولد تعال الولد عمره 10 سنين اللي راح يشتري المسخفخ هنا فاجا انا بحد الولد الولد مسكته من ايده من فوق شلعه شلع بده ياخذه على السجن قال لازم بده ياخذك على السجن كنت باي صفه اي ابعد عن الولد اذا بتمد ايدك عليه هسه عاملكم شيء كبير كم ايدك عن الولد انت كشرطي هل تتعنف تعلمت تتعنف على اولاد صغار قال احنا بنحبسهم الولاد الصغار قلت باي صفه شو عمل الولد من انت اللي غشيته قال انتوا اللي بتجيبوا المصاري المزيفه انتوا بتجيبوا عرب اسرائيل قلت له عرب اسرائيل احنا بنطلع من البنوك اصلا حدا مع مصاري بي
1: هيك انتوا عمالين اسا توجهتوا لمحامي والقضيه انتوا مش راح تسكتي عنها
0: لا اخذ البليفون من البنت ما كملت اخذ البليفونات منا
1: إسا تلفوناتكم مش معكم
0: أخذوهن دو مش نحكي مع حدا أدت شرطية لما أنا صرت أصرخ وتعصبنت ولهو بيقول إجاب وحدي لابس برضا لبس سودا أقول لها شو اسمك أنت ما رضيتش بتقول بديش أقول قلت لها لعب دي تقول شو اسمك ولا هي بتقول لي بديش رفعت إيدها بدي تضربني بلا كدمي أضربي مد إيدك علي فكل ياتهم تهجموا يعني المذلة هاي اللي شفناها بهون إلي 60 سنة في إسرائيل ما شفتها أخفرات إحنا عايشين بنعمي هون الحمد لله رب العالمين أثريتنا نعمي من عند الله عايشين هون ما هي مذلة ذلونا شو اللي بدهم إياه ما كبلوش يورونا اللي هذا خلونا كيف بدهم يودونا على السجن
1: بس شو ناويين تساووا يعني توجهتوا لمحامي بدكم تتشكوا على الشرطة إيش كنا ناويين تساووا
0: لا ما بعرفش قال لو تجيبي بنعس عليكم وعليهم قال احنا بهمناش بنمعس عليهم هسه لما خذ البليفون باكي يتصل المحامي ما خلوه باكي يطفيه ما خلهوش تكمل هسه انا حطيت لك رقمي برضو المحامي اساس برضو تسمع منه
1: احنا سيتم يكون لنا حديث مع المحامي اول شيء بدي اتشكرك احنا فقط بنأكد انه توجهنا للشرطة الفلسطينية من اجل الحصول على رد حتى الان لم يردنا اي رد بكل ما يتعلق بهذا الموضوع وايضا بما يتعلق بالاسماء التي ذكرت في هذه الشهادة لهذه السيدة لهم حق الرد إن كان هناك أسماء لمحال تجارية أو لأشخاص إن ذكروا فلهم حق الرد على ما جاء من ادعاء ومن أقوال من هذه السيدة ومن جديد نؤكد بأنه توجهنا إلى الشرطة الفلسطينية ومن أجل الحصول على رد حتى الآن لم يردنا هذا الرد نشكرك على هذه المداخلة ونحن طبعا ننتظر الردود بكل ما يتعلق بهذا الملف وهذه القضية كله عشان 200 شيكل تدعي الشرطة الفلسطينية بأنها مزيفة العائلة تقول تم سحبها من الصراف الآلي وبعد ذلك تم الاعتداء علينا بالضرب داخل محطة الشرطة في قلقيلية حق الرد لشرطة قلقيلية وحق الرد لكل من ذكر في هذا التقرير الخاص ببرنامج المنتصف وراديو الناس نخرج إلى فاصل ثم نواصل
2: أجل وقت تضيف المزيد من الستايل لحياتكم 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة نجمة 4989 يخضع العرض للأنظمة التمويل حتى 60 دفعة عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي
3: راجعين على التعليم؟ خبرائنا في iPlace بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الأنسب لتخصصكم زورونا في فروعنا iPlace مكانك لأجهزة أبل
4: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10.99 مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14.99 مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29.99 ورك تواليت موليت 30 لفة 1.19.99 فقط الحملة حتى 5/8 خاضع لشروط الحملة
5: من مجموعة المشهداوي
6: حطمنا الأسعار سي ستروان تخفض الأسعار

0: عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاجوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
2: في قطارات بدكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
3: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
4: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ورق تواليت موليت 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8. خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: في اي بليس تجربتك بتهمنا. خدمتنا ما بتوقف عند الشراء. خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
7: رن جرس الحملات. طيبة مدرسة بالحملات. مجموعة مقالم سحاب باثنين شيكل. أقلام توش 12 قلم باثنين شيكل. طقم حقيبة جير روضة وبستان زائد قنينة زائد علبة أكل زائد 3 مناشف ب45 شيكل. حقيبة علبة أكل أصلية حافظة للحرارة ب10 شيكل. بريات حديد 24 براي ب10 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات. خاضع لشروط الحملة.
8: تحت رعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
9: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
10: قبل ما يغمى علي متذكر لحظة، يا رب إذا بموت ارحمني، وإذا بعيش بنذر لك حياة.
11: خارج الضوء مع وديع عواودي.
10: كنت مفكر زي أصحابي أسافر. أول شيء سافرت على ألمانيا ما زبطتش، قلت برتب وبطلع كم شهر في ألمانيا، ما زبطت. رجعت وقررت أنه نطلع رومانيا أتعلم طب. صياد سمك من صغري يعني. أنا راجع في يوم الأيام من صيد السمك وقعد في وادي، وقبل ما أغمى علي صليت. طبعا الإنسان بخاف. يا رب إذا بموت ارحمني، وإذا بعيش بنذر لك حياتي.
12: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر.
11: المنتصف مع فرات نصار.

عدنا إليكم من جديد. حتى على أراضي القارة العجوز لم يتخلى جمهور بيتار عن الهتافات العنصرية، مواصلا إطلاق شعارات الكراهية والتحريض في سلوك يسيء إلى الرياضة.

0: كان مفترض أن يكون معنا الزميل فادي مصطفى. نذهب الآن إلى الشيخ دكتور محمد سلامي حسن. شيخ، أنت عقبت على هذا الفيديو وعقبت على ما نشر، وخاصة يعني بما يتعلق بالإساءة بالقرآن الكريم.
1: صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم على هذا التواصل. هذا واجبنا وهذا أضعف الإيمان بالذات في هذه الأوقات. تخيل أخي فرات، نحن لا نتحدث عن جمهور بيطار القدس في أحد مدرجات بيطار القدس في لعبة محلية، نحن نتحدث عن الجمهور الذي يجوب شوارع بوخارست العاصمة الرومانية بتحريض أهوج وأرعن وإساءة للقرآن الكريم، لسخنين، لسليم طعمي، لكل ما هو عربي ومسلم. هذه وقاحة ما بعدها وقاحة، ولا يمكننا السكوت بحال من الأحوال إزاء هذه الإساءة، وينبغي لهذا التصرف أن يجد الصدى والرد المناسب من إنفنتينو اللي هو رئيس الاتحاد العالمي لكرة القدم، وتشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وبتصوري لو كان في هناك إنصاف أكثر من 2000 مشجع يسيئون للقرآن الكريم، هذا الفريق يجب أن يقصى من أي دوري له صلة بأوروبا أو بعالم كرة القدم.
0: وهذه العنصرية بالفعل هي مستمرة، ليس فقط على أرضية الملاعب حينما يأتون إلى سخنين أو إلى يواجهون الفرق العربية، إنما أيضا في أوروبا.
1: تماما. هذه الذهنية بتصوري هي التي تمارس الإرهاب في كل مكان. هذه الذهنية وهذه العقلية وهذه الفوقية يجب أن تواجه برد حاسم وحازم، ويجب أن يصل هذا صوت لأعلى مستوى على مستوى العالم. عندما تتم الإساءة للقرآن الكريم يعني تتم الإساءة لاثنين مليار مسلم ولنصف مليار عربي ولكل إنسان حر وشريف. الرموز الدينية يجب أن تكون بمنأى عن هذا الأمر، عن كل ما له صلة بكرة القدم. ولكن ليس غريبا على هذا الجمهور الذي كان ينعت الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بأبشع النعوت في أثناء المباريات وأثناء تشجيعهم لفريقهم. لفاميليا هي منظمة إرهابية تمارس الإرهاب، لا أقول فقط ضد العرب وإنما على العموم. ومن هنا جاءت الصرخة وجاء النداء حتى يكون هناك الاستنكار على أعلى مستوى من رئيس الاتحاد، رئيس اتحاد كرة القدم في إسرائيل، الإدارات العربية، الإداريين العرب في الاتحاد، الفرق الرياضية، كلنا.
0: هناك ممثلين للعرب طبعا في الاتحاد العام لكرة القدم، يعني يجب أن يكون لهم دور في ذلك وليس فقط الخروج دائما عبر منصات والحديث عن مواضيع لا علاقة لها بالأمور الأساسية.
1: تماما. كما كانت الحرب في البداية، الحرب في نحو غزة، الحرب على غزة كانت هناك لافتات ترفع من أجل إطلاق سراح الأسرى. لماذا لا ترفع اللافتات الآن بلجم جمهور بيطار القدس وتعزيز القرآن وتقدير القرآن واستبعاد القرآن من هذا التحريض الأهوج؟ لماذا لا تكون هناك ردة فعل على مستوى؟
0: لا، وهناك تحريض بدون توقف على شخص سليم طعمة وعلى اتحاد أبناء سخنين وعلى القرى العربية. يعني هناك نداء ثابت يصرف لخيمة كفار، لا يوجد تحريض أصعب من هذا التحريض.
1: تماما. من أجل هذا أنا دعوت إلى إخراج وإصدار بيانات على كل مستوى. يجب أن يكون هذا الصوت مسموعا ومرفوعا على مستوى الدنيا حتى تكشف الدنيا كلها وحتى يكشف العالم عنصرية هؤلاء الذين يعني يجوبون أوروبا، وكأن أوروبا أصبحت ملكا لهم. يعني يقولون ما يشاءون. قبل عام بالضبط أخي الكريم، عندما كان جمهور مكابية الأبيب في هولندا، إذا كنت ذاكراً،
0: صحيح،
1: تلك اللحظة عندما كانوا يحرضون موت العربيم، الموت للعرب، والآن يحرضون في بوخارست على القرآن الكريم، على سليم طعمي، على سخنين، على كل المجتمع العربي، على كل الإسلام والمسلمين.
0: وضحت الصورة. شكرا لك على هذه المداخلة الشيخ دكتور محمد سلامي حسن، شكرا جزيلا لك.
1: حياكم الله.
0: هو المحرر الشؤون الرياضية في راديو ناس فادي مصطفى ينضم إلينا الآن. أهلا فادي.
2: تحياتي لك فرات والمستمعين.
0: فادي، وين باسم سليمان؟
2: باسم سليمان، أحمد أبو العام، عبد المنان التيتي.
0: وين
2: إنسان وكل إنسان مطالب الآن
0: يعني

0: بيطلع باسم سمان بالذات وينه بهاي المواقف؟
1: أين أيضا شينو زوارت رئيس الاتحاد العام؟ أين كل عضو في الاتحاد العام؟ وأين براك أفراموف؟ تعرف براك أفراموف يعني هو صاحب لشبكة مطاعم ما بدنا نعمل له دعاية، اللي على الأقل 30-40% من زبائنه من المجتمع العربي، ولكن يعني هذا أمر قد يكون جانبي في حياته الشخصية، ولكن حينما استلم زمام الأمور في بطار القدس قال جئت لأنبذ العنصرية، أنا غير جاهز الآن لاستقبال يعني لاعب عربي أو مسلم في الفريق، والأمر قد تأخذ مني بضع سنوات، ولكن بين ذلك استقطاب لاعب عربي وبين الشتم وسب القرآن، يعني أنا بس بذكر في الآية الكريمة إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، يعني هذه الأغاني وهذه الشتيمة يجب أن نستنكرها بكل لسان استنكار. أنا بقول لك اليوم بصريح العبارة أنا مصرح أن أقرأ رسائل في أوروبا على الأقل للجاليات العربية في أوروبا، المشجع الإسرائيلي لم يصبح في مأمن في أي دولة، لا في أمستردام لا في لرنكا لا في أي في بولندا، في كل مكان وغير مرحب فيه. تخيل الفرق اليهودية الآن تستضيف في هنغاريا، المجر أصبحت البيت للفرق الإسرائيلية، هي البيت الآن، كرة السلة تلعب خارج البلاد، وكأنه الحرب وكأنه يعني يهيئ العالم انتهت، تأتي هذه العملية وتأتي هذه الأقوال. واليوم صدقني هم بخطوا في البداية المشجع الإسرائيلي اليهودي اللي بات في غير مأمن في أي دولة، وأنت بتعرف فرات وتجولت في أوروبا وبتعرف أنه كيف اليهودي حين تجول في أوروبا يخفي كافة الدلالات اليهودية سواء الكيبا أو العي علامة تخص الديانة اليهودية. اليوم يعني احنا شفنا أنه الذي حصل في لرنكا، وقبل على فكرة قبل المباراة كان اعتداء على إحدى الجماهير، يقال أنه يوناني وأيضا الجالية اليونانية الأصلانية هناك، يعني اليوم كثير زعلانة على عم بصير، كان يعني هناك أكثر من 50 شخص يضرب شخص واحد أعزل، تخيل يعني إحنا اعتدنا أن نرى هذه المصارعة خارج الأستاد، ولكن 40 قبل 40 20 قبل 20 كان يعني 50 شخص انهالوا على مشجع واحد أعزل يضرب لوستو يقال إنه يوناني. أنا بقول لك اليوم ما حصل يجب استنكاره، وأنا أقول لأعضاء البرلمان العرب المدرجات اللي استقبلت وكانت مساحة آمنة في سخنين وفي الدوحة لالتقاط الصور وفي الرين لالتقاط الصور البوستات الجميلة، هذا الوقت لإسماع الصوت والصرخة، يجب إبراك رسالة الآن بالعربية والعبرية إلى براك أفراموف وإلى شينو زوارت واستقبال الرد.
0: الاتحاد الأوروبي كمان، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم،
1: وأيضا الاتحاد الأوروبي، أنا متأكد أن الجالية العربية المسلمة والجالية العربية إجمالا هناك ستقوم بهذا العمل، ولكن أيضا فكرة طبعا طيبة بتطرحها فرات انه ابراك وفعلا يعني المس السافل، هذا المس السافل بالقران وهو العقيده اللي يعني تقول يعني لا نفرق بين احد من رسله، شوف ما اجمل هذه الرساله، وبالتالي ياتي هذا النفر وهذا لا يقول نفر وهذا القرف
0: الالاف
1: الالاف نعم بيشتم القران الكريم بكل وقاحه يعني يصوب ويجول في اوروبا،
0: لا والتركيز ايضا على سليم طعمه، سليم طعمه محابيل وعلى اتحاد ابناء سخنين وعلى سخنين
1: اعتدنا. وأنا أنا على فكرة يعني كنت قبل أبرقت إلى الاتحاد العام سألتهم ما المسموح وما الممنوع، هل يصرف لخيمة كفار مسموحة، هل سليم طعمي؟ صدقني للأسف يعني اليوم بتعامل مع أغنية سليم طعمي محبيل أو سليم طعمي مخرب وكأنها يعني مبطنة ويمكن التعايش معها،
0: لأنهم متعايشين معها يا فادي،
1: ولا قصد الاتحاد العام، الاتحاد العام السنه فكر انه يعني يطلع زي كتيب ما مسموح وما ممنوع من الهتافات. صدقني لن اتفاجأ اذا سمعت انه سليم طعمي محبيل للاسف اني بعيدها اكثر من مره وانه يصرف يا اخي مكفار ستكون من المتاح، يعني في احدى العبارات السيئه اللي قالوا لي في ناس اللي بخص الاتحاد العام انه ايش بدك هذا ما يسمى تركان، او يعني تنفر عن نفسك وتفرغ نفسك الطاقات، ولكن ان تفرغ طاقات في المدرجات مسموح، أن تسيء لدين معين ولقومية معينة مرفوض ويجب إدارته بكل المعايير.
0: هذا مصطفى شكرا جزيلا لك. أطلقت جمعية المنارة نسخة تجريبية من المساعد الصوتي الذكي في تطبيق أرابجاست بوكس لتسهيل الوصول إلى آلاف الكتب الصوتية باستخدام الأوامر الصوتية. حول هذا الموضوع انضم إلينا المحامي عباس عباس مدير جمعية المنارة، أهلا بك.
2: أهلا بك عزيزي فرات إلى كل جميع المستمعين.
0: نعم لو تحدثنا بالفعل عن ما أطلقته.
2: طبعا لحظة هيك مفصلية وتاريخية انه منحب دائما في جمعية المنارة نواكب العصر ونواكب التطور، فطبعا تطبيق أرابكاست بوكس اللي طبعا هو له يعني اطلق منذ سنوات عديدة وهو التطبيق الاول في الوطن العربي للكتب الصوتية اللي فيه اكثر من 6000 كتاب، ولكن عشان نحصل

0: تحسن جودة الاستخدام، فإحنا أنشأنا مساعد صوتي ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، واللي من خلاله طبعا أنا كشخص مع تحدي بصري أنت بتعرف أو غيري بيقدر يستخدم يفوت على الكتاب من خلال فقط أنه يهز الجهاز وبيطلع له التشات بوت أو المساعد صوتي بيقول له تفضل باللغة العربية طبعا لغة الضاد، ومن هناك بيبدأ المحادثة وبيقول له مثلا أنا أريد أن اختار كتاب الأجنحة المتكسرة، فهو بفوت وبسمع إياته أو ابحث عن هذا الكتاب، أنا بداخل كتاب مثلا عزيزي فرات انتقل إلى الفصل الثاني أو الثالث، تقدم 10 ثواني دقيقة، تخيل شو يعني كم ثورة من بخلال هذا التطبيق بيساعد.
1: راحة أيضا
0: راحة يعني إسا طبعا دحكي لك شغلي، اليوم الكتب الصوتية مزبوط هي مساعدة لذوي التحديات، ولكن كمان أنت فراس ممكن وأنت سائق سيارة تسمع كتاب وهيك تقدر تتواصل معه من خلال المساعد الصوتي. فتطبيق عرب كاست بوكس هو متاح لكل الجمهور من المحيط إلى الخليج، وأنا بنبسط أقول للناس يعني بدل ما تقضوا وقتكم على التيك توك وفقط على الأشياء اللي يمكن هيك تكون غير مثرية، فكروا أنه تستفيدوا وتسمعوا، لأنه المعرفة للكتب، لأنه المعرفة قوة، والمعرفة بتعطيك مخزون من المعلومات اللي بأهلك تتطور تنخرط في العمل في التعليم في كل مناحي الحياة. فمن خلال راديو الناس الرائع أنا بدي أقول لكل إنسان في المجتمع العربي وكل واحد بسمعنا محليا وعالميا، نزل هذا التطبيق واستفيد من المساعد الصوتي الرائع، وبما أنه مرحلة تجريبية منحب نسمع أي ملاحظات. فكل اللي عليك تعمله عزيزي فرات الفوت على بتعرف متجر التطبيقات أو بأبل للهواتف من نوع الآيفون أو أندرويد الجوجل بلاي، ويكتب ما هو الكلمة عرب كاست، عرب يعني عربي، A-R-A-B و-C-A-S-T كاست اللي هي ضمن كلمة بودكاست، وبوكس كتب B-O-K-S، ونزله وبنسمع اقتراحاتكم لأنه بهمنا جدا أنه تستفيدوا ونسمع اقتراحاتكم. وأنا بقول لذوي التحديات إحنا في المنارة لن نتناوى من خلال أنه نستمر بمسيرتنا، إن كان في الإتاحة التقنية والإتاحة طبعا العامة اللي موجود اللي بعدها. دائما بحكي معك أنا وياه بنقول قد بحاجة أن قرانا وبلدانا العربية صحيح تكون متاحة،
1: وهذا ما نتمناه. عباس مدير جمعية المنارة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك فرات، شكرا لجميع المستمعين، إلى اللقاء.

مبدع مروان خوري. طبعا ما ننساش كمان اللي بتغني معه مارلين. بهذا نكون قد وصلنا لختام المنتصف. اعداد وانتاج المنتصف ماجي علوطي، في الهندسه الاذاعيه محمد علي ابو ليل والياس مرجيه، في تطبيق ناس موسى بصول، في الاخراج والديجيتال دانا ابو بكر. وننهي مع معايده خاصه للزميل المتالق رياض فضل، من انا اغنيه معايده في الياس معنا وقت نعايد على رياض فضل.

طبعا أي معادي للزميل المتألق رياض فضل، يعني واحد من الزملاء اللي هن بالفعل أعمدة أو عمود من أعمدة هذه الخيمة واللي اسمها خيمة راديو الناس. شكرا رياض على كل لحظة، ونهديك الأغنية من جميع الزملاء، من إلياس، من ماجي، ومن موسى، ومن

0: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
1: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات آلاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
2: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90. أصابع شنيتسل ماما عوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90. كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90. عسل ياد مردخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8. خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعات المشهداوي.
1: في اي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
2: رن جرس الحملات. طيبة مدرسة بالحملات. دبك 9 جرام بشكل توش مدجيش ستابيلو 3/10 شيكل. أقلام خشب رصاصي مع محاي 12 قلم 4 وحدات ب10 شيكل. يوميات الطالب ب6 شيكل. مسطرة ألمنيوم 30 سنتي بشكل. رزمة ورق A4 ب15 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات، خاضع لشروط الحملة.
4: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأمتاز.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. لقيت امرأة تبلغ من العمر 67 عاما مصرعها متأثرة بجروحها الحرجة بعدما صدمتها سيارة في نهرية، كما أصيبت ابنتها البالغة 27 عاما بجروح متوسطة، فيما أصيب سائق السيارة البالغ 76 عاما بجروح طفيفة. أصدر قائد لواء جبعات إحكاما تأديبية بحق جنود تمردوا وغادروا أمس قاعدة داستيمان العسكرية وتركوا أسلحتهم داخلها. عقدت الأحكام بسجن عدد منهم 30 يوما، فيما أبعد 14 جنديا عن القتال على أن يخضع عشرات الجنود الآخرين لإجراءات قيادية وتربوية لتعزيز الانضباط. رحبت اللجنة الوطنية لإدارة غزة بما وصفته بالتقدم المعلن بشأن خارطة الطريق، مؤكدة جاهزيتها لتولي إدارة القطاع وقيادة جهود إعادة الإعمار، وشددت على أن نجاح المرحلة يتطلب شراكة وطنية مع التركيز على إعادة عمل المؤسسات والخدمات الأساسية وتعزيز الأمن العام.

ميدانيا نفادت وكالة رويترز نقلا عن مسعفين في قطاع غزة بإصابة عدد من الفلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاح حركة حماس. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قيادي في كتائب المجاهدين خلال غارة جوية استهدفت جنوب قطاع غزة في وقت سابق من الأسبوع. وقال الجيش أن القيادي المستهدف شارك في هجوم 7 أكتوبر وطلع في عمليات خطف كما عمل خلال الحرب على التخطيط لهجمات ضد القوات الإسرائيلية بحسب بيان الجيش. أعلنت شرطة لندن اعتقال رجل يحمل الجنسيتين البريطانية والأذربيجانية في قبرص للاشتباه بتجسسه على قاعدة جوية بريطانية وتزويد الحرس الثوري الإيراني بمعلومات. أضافت أن المشتبه به البالغ 44 عاما لا يزال موقوفا بانتظار استكمال إجراءات تسليمه. أفادت صحيفة تلغراف البريطانية بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تبحثان فرض حصار بري على إيران ضمن خيارات تهدف إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على طهران. وبحسب التقرير طرح المقترح خلال لقاء جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلتي نفط قال إنهما حاولتا عبور مضيق هرمز عبر مسار غير معلن بدعم أمريكي، مضيفا أن 4 ناقلات أخرى غيرت مسارها بعد الحادث. كما أكد استمرار إغلاق المضيق زاعما أن العبور لن يسمح به إلا بالتنسيق مع قواته البحرية، واصفا تصريحات القيادة المركزية الأمريكية بشأن استمرار الملاحة في المضيق بأنها كاذبة. أحوال الطقس: يكون الطقس الليل صافيا إلى غائم جزئيا، أما غدا فيكون الطقس حارا في المناطق الجبلية والداخلية ورطبا على طول الساحل. ختام النشرة، في أمان الله.

0: أجل وقت تضيف المزيد من الستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
2: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 4 حتى 20 من آب أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
3: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعبس.
4: ألو، أهلين يا هلا. مكالمة قبل أشهر لما تواصلت معي الباحثة لمقابلتي كجزء من أبحاث تقرير صدر مؤخرا باسم خوارزميات العنف. لقيت حالي صراحة في موقف شوي مختلف، مش بس كمحاور في البودكاست بل كشخص شاف بعينه ومن خلال عملي في التتبع الرقمي كيف بتتحول الشاشات الصغيرة لمسرح استعراض وإدارة حقيقية حتى للشارع. هذيك الجلسة والبيانات اللي تمت ما بعدها خلتني أدرك إنه مش قدام مجرد فيديوهات طايشة، بل إنه شبكات مثل تيك توك تعطينا ظاهرة أعمق وأخطر مما نتخيل. أغلبنا لليوم بتعامل مع شبكات مثل تيك توك كمنصة اللي فيها بعض النكات وفيديوهات فيها يمكن رقص أو رياضة أو ترفيه. بنفتح التطبيق بنمرر أصابعنا سكرول سكرول وبنمر على مئات المشاهد بشكل يومي دون ما ننتبه إننا داخلين في شبكة معقدة. الصدمة اللي كشفتها هذه الدراسة إنه المنصة تحولت لبنية تحتية كاملة مكملة بتخدم عصابات الإجرام المنظم في مجتمعنا.
5: أنا رسول الكلام.
4: تخيلوا شاب مراهق قاعد ببيته أو يمكن بالمدرسة بيفتح تيك توك فبيصادف إعلان بيطلب شوفيرية جوارح. إعلان لسياقة سيارة سرعة بدون نمرة ب 15 دقيقة بس مقابل 5000 شيكل تحت شعار تعال ترزق والشغل
6: نظيف نظيف نظيف.
4: أو صبية عندها دين مش عارفة كيف تعمل له جباي، فبتلاقي حساب إجرامي بكتب لها اللي إله حق عند حد يبعث على الخاص وإحنا بنرجع له. أساليب بيع وشراء وتزوير عملات كاش برابط الفلوس إحنا اللي بنطبعها، وتصفية حسابات علنية وحتى تهريب وتبييض أموال بحسابات وتحديات بالبث المباشر، حرفيا بالبث المباشر. المرعب مش بس توثيق الجريمة، المرعب هو ما يسمى الأداء الثقافي إن صح التعبير، لما تنعكس الآية وتصير الخوارزمية القائمة على ما يسمى اقتصاد الانتباه. تكافئ الفيديوهات اللي فيها استعراض للسلاح وفيها مواكب للسيارات الفارهة وأغاني زجل ومهرجانات وضحية وغيرها مصممة مخصوص لشخصيات بارزة بأنها أساطير وزعامة البلد. المراهق بهذه الحالة بطل يشوف المهندس أو الطبيب قدوة، إنما صار يشوف الشاب اللي بتصور مع صفطات المصاري هو نموذج النجاح والهيبة اللي بيحلم نصير زيه. وصلت الأمور للحد اللي في بيئة خاصة في المدارس تحاكي هيكل بنية الجريمة المنظمة. طلاب بيستأجروا طلاب آخرين ألمع منهم بالعنف لحتى يحلوا لهم مشاكل، أو مصطلح سنجير اللي صار له مكان ما بين صفوف المدرسة. الخوارزمية بطلت تنقل الواقع، صارت هي تعيد تشكيله من جديد. في هذا العدد من صوت التك رح نفتح 40 صفحة من هذا التقرير المطول خوارزميات العنف كيف تتحول منصات الترفيه لوسيط اللي بيطبع العنف في داخل المجتمع وبيصنع الهوية الإجرامية وحتى بيخلق تبلد عاطفي تجاه الدم المراق في شوارع بلداتنا؟ هل الحل بيوقف بس عند حذف هذه الفيديوهات؟ ولا أنه المشكلة أوسع من ذلك؟ كمان بأجهزة إنفاذ القوانين، كمان بالشرطة، كمان بالمحاكم، وكمان بالخوارزميات الرأسمالية والظروف البنيوية القاسية عندنا. بنستضيف الباحثة والكاتبة الرئيسية لهذا الإصدار عن مركز حملة، من أهم الدراسات حقيقة اللي تعنى بالديجيتال في السنوات الأخيرة. رح نحكي معها عن الرسائل المسكوت عنها وعن الشبيبة في المدارس، وحتى عن كيف بنقدر نستعيد فضائنا الرقمي ووعي أولادنا قبل ما الخوارزميات تهندس واقعهم القادم. حوار مليء بالاقتباسات من هذا العمل المهم. الرابط للتقرير في وصف الحلقة أو عبر تطبيق ناس. جاهزين؟ لوغ إن.
6: انطلقنا.
4: المستمعات والمستمعين الرقميين غير الافتراضيين، يا مرحب. صوت التك الموعد الأسبوعي لحديث تكنولوجي، ذكاء اصطناعي، حداثة. وهذه المرة كيف ما سمعتوا بالمقدمة، حديثنا عن موضوع بألم كل بيت في مجتمعنا العربي، عن كل مأساة الجريمة والعنف، وهذه المرة في ظلالها الشبكية على شبكات التواصل. وهذه المرة الحديث استضفنا في هذه الحلقة، منرحب فيك، أهلا وسهلا أفنان كنعنة.
7: أهلا فيك أنس، شكرا على الاستضافة.
4: أهلا فيك أفنان. أفنان باحثة مستقلة متخصصة في دراسات الإعلام والاتصال، وحتى مع اهتمام خاص في تأثير التكنولوجيا على المجتمع. أبحاث عديدة كانت في العديد من المؤسسات، وجزء منها من مؤسسات المجتمع المدني، في مركز حملة، سوار، مدى الكرمة، العدالة، مركز إعلام، والعديد من الأماكن. وسابقا أيضا كانت معيدة في قسم الإعلام بجامعة حيفا وفي كلية كنيرت. أهلا وسهلا فيك أفنان. وصراحة يمكن أنا قرأت غالبية التقرير، 40 صفحة، ويعني يمكن لفتني قبل أنه أسألك بالآخر مين كتب، أفنان ولا الذكاء الاصطناعي؟
7: أفنان، بس استعان بالذكاء الاصطناعي. بفكر أنه الذكاء الاصطناعي عن جد صار أداة مهمة اليوم بعملية البحث، حتى يعني بدور يعني نشر عالمية صاروا يعتبروا الذكاء الاصطناعي مورد اللي موجود، بيقدروش يمنعوا الناس أنه تستخدمه، الناس رح تستخدمه بغض النظر شو بقوله، ولكن في له ضوابط. فمن الأشياء اللي أنا بحس أنه الذكاء الاصطناعي أضاف ليها أنه عنده قدرة بحث أعمق فيما يتعلق بأوراق اللي أنا بحاجتها للدراسة.

0: رح يكون كثير صعب ألاقيها أنا لما أعمل بحث يدوي بمخازن المعلومات. بالإضافة لهيك دايما بتناقش أنا والذكاء الاصطناعي، بعمل محادثة مفتوحة معه على الأشياء اللي أنا بقرأها، بشارك شو أنا بفكر، بشارك شو كيف أنا بحلل الأمور من وجهة نظري، وبشوف هل في عنده إضافات أخرى اللي بنفع يضيفها أو إضاءات اللي أنا ما خطرت على بالي من قبل. وبتتفاجأ أنه مرات بلا بيعمل لك هال إضاءات، ومرة ثانية أنت لازم تكون كمان نقدي اتجاه الأشياء اللي بيحكي لك إياها، وتتحدى الذكاء الاصطناعي بأنه على الرغم من أنه هو عنده وصول لمصادر أكثر، بس أنت كمان عندك قدرة إدراك اللي الذكاء الاصطناعي لليوم مش قادر يصلها.
1: مثير جدا، يمكن هذا شيء محل برضو بيرفع ثقة الباحث في نفسه بأنه يعني الأفكار الموجودة عنده والخلاصات في كثير من الأحيان حتى تتفوق على الجانب التقني. وقبل صراحة ما نخوض بفحوى التقرير وهو غالبية حلقتنا اليوم وحديثها عن كل موضوع الجريمة والعنف وأثارها في التيك توك، شوي راح أحكي عن يعني أهمية أنه يكون في أبحاث أصلا. كان نوعا ما أفنان في عندي شعور أنه مؤخرا في السنوات الأخيرة وكأنه العالم راح باتجاه أمور سريعة بالحياة، وأنه الأبحاث هذه المعمقة شوي صارت موضة قديمة، متأسف على المصطلح.
0: شيء جديد لأنك عم تستضيفني.
1: أكيد لا طبعا، لا هذا البحث خاصة في لي علاقة خاصة فيه وممكن نحكي عنه كمان شوي، ولكن هل ما زال في للبحث وخاصة في المجالات التكنولوجية أهمية أثر؟
0: طبعا تعال نبلش من هون إنه ليش أنا أساسا قررت إني أكون جزء من هذا البحث. كان الإشي بالبداية بتوجه من مركز حملة، لما غرفة الطوارئ تابعة للجنة المتابعة شاركتهن إنه هن ملاحظين إنه في حضور أقوى للتيك توك بالتجارب والقصص اللي هن بيسمعوها عن الجريمة والعنف، وكان إنه تعال نعمل بحث عن الموضوع. بمحل معين أنا كمان في عندي ارتباط شخصي اتجاه يعني القضية، أنا بعرف ناس اللي انطخ عليهن، بعرف ناس اللي بعرفوا ناس اللي انطخ عليهن، بعرف ناس اللي تعرضوا لابتزاز ولخاوة، ففي ارتباط شخصي. وبفكر إنه دورنا مرات كثير كباحثين وكمان كإعلاميين إنه إحنا بنشتغل بقلب بنية العنف هاي، إحنا مش مفصولين عنها، بنقدرش نعزل حالنا عنها، فبالتالي لما أنت تكون جواتها أنت بتقدر تشوف أشياء اللي الناس اللي برا مش موجودة. ومن هون بيجي تنبع أهمية أنك أنت تيجي تبحث الإشي كابن البلد كالشعب، واثنين لأنه في ضرورة أنه إحنا نعمل أبحاث اللي هي فيها التزام ومسؤولية اتجاه المجتمع، أبحاث اللي هي منحازة للعدالة الاجتماعية، منحازة للعدالة السياسية، منحازة للفئات المهمشة والمسحوقة بالمجتمع وللإنسان. وكمان بنفس الوقت أنه في حاجة اللي أنا لمستها بكثير أبحاث اللي أنا اشتغلت عليها مع مركز حملة، أنه الناس بتحس أنه هي كثير مرات مش مشيوفة بالقصص تبعتها، بالصدمة اللي هي بتمرقها باليوم يوم تبعها، إن كان من الجريمة والعنف ولا بالمستوى السياسي ولا المستوى الجندري وغيره. وفي حاجة عند الناس إنها هي تحكي، وأنا لما أحكي الناس أنا بحكي إنه البحث هنا بيرجعني للناس وبيخليني أوصل صوت الناس، ومش إنه أنا فقط بروح بسمع شو بتحكي النخبة بالمؤتمرات والندوات تبعتها، وأنا بصير زي كأني امتداد فعلي لصوت الناس من خلال البحث تبعي. طبعا الإشي مرتبط بالمنهجية كيف أنا بجمع المعلومات، بس إحنا بالأساس بنرجع للناس عشان نوثق التجربة المعاشة تبعتهن، ونعطي كمان اعتراف وشرعية للألم تبعهن وللقصة تبعتهن. وبالنهاية إنه إحنا نيجي نفهم، إذا بدي أصل على التكنولوجيا، كيف اليوم التكنولوجيا هي بطلت إشي حيادي وبطلت وسيط اللي فقط بنقل المعلومات، وإنما صار إلها دور بإنها هي تشكل التجربة تبعتي، السلوك تبعي، التصرف تبعي، الرؤية تبعتي، التصورات تبعتي للأمور، عندها قدرة حتى على إنها هي تسرع سيرورات القمع والعنف اللي منشوفها. وهذا إشي شفناه حتى بالمستوى السياسي بثلاث سنوات الماضية، كيف التحريض بترجم كثير مرات لعنف على أرض الواقع. وبسياق الجريمة والعنف إحنا منتطلع ومنقول إنه كمان الجريمة والعنف اللي موجودة بالتيك توك ممكن إنه هي تترجم لعنف على أرض الواقع، وهذا الإشي صحيح كمان حتى على التنمر، صحيح حتى على العنف الجندري وما إلى ذلك.
1: صحيح، ممكن واحدة من الشغلات اللي أنا لفتتني في مثل هذا التقرير إنه صراحة ممكن الاعتماد عليه أيضا كمصدر في مواجهة المؤسسات وفي مواجهة يعني كثير من الأحيان. يعني أنا وكمان كثير من الزملاء في أطر يعني تكنولوجية بتم استضافتنا للحديث عن مواضيع بهذا المكان، وللأسف الشديد بيكون في نقص بالمصادر اللي هي موثوقة، نقص في المصادر اللي هي مش بس قرير أو شعور عام لأي حد منا. فوجود ملف بهذا الحجم وبهذا النوع وبهذا العمق هو جدا جدا

0: أساسي ومهم.
1: أنت لمست نقطة مهمة اللي أنا كنت يعني رح أحكي عنها. النقطة التالية إنه عملياً اللي بيساعدني هذا البحث إنه أنا أفهمه إنه أنا مش كيف الناس بتشوف الجريمة والعنف ولا شو الناس بتتوقع بيصير على أرض الواقع، لأنه ما حدا فينا موجود بالميدان. إحنا كلاتنا بنسمع عن الإشي من الإعلام، من الكنيسة، من الشرطة، بينما أنا هون بفوت بشتبك بالميدان وبالحقل مع الناس وبشوف الواقع زي ما هو كيف الناس بتحكيه مش كيف أنا بتصوره. وبالتالي هذا بيساعدني لما أنا أفهم الأسباب والمشكلة وشو الجذر تبعها إنه أنا أطور آليات للحماية والوقاية لاحقا. لهيك دائما يعني بكل الأبحاث مثلا اللي بتصدر عن مركز حملي مهم إنه إحنا نطلع بالآخر بمجموعة توصيات إنه كيف إحنا بنفكر إنه بنفع نغير هذا الواقع.
0: قبل ما نخوض في التفاصيل نفسها وفي الموضوع، إذا بنفع الآن شوي تعطينا شرح عام عن سيرورة هذا البحث اللي تم للناس اللي ما سمعت أو ما قرأت البحث.
1: البحث شمال عشان أنا أقدر أجمع المعلومات. أنا عملت مقابلات مع 4 مختصين بالجريمة والعنف اللي هني على اطلاع تنقول مكثف ويومي مع الجريمة والعنف بالفضاء الرقمي. الصحفي ضياء حاج يحيى، معك أنت أناس، ومع الدكتور وليد حداد، وكمان مع المحامي رضا جابر. بالإضافة لهيك إحنا كان مهم إلنا كمان إنه إحنا نأخذ نظرة لعالم الشباب، لأنه الشباب هن اليوم أكثر فئة بتستخدم التيك توك، فأنا كان مهم إلي كمان أشوف شو بصير عندهن بالحياة تبعتهن بالمدرسة. فعملنا كمان مجموعة مقابلات مع مهنيين ومهنيات اللي هن بيشتغلوا يعني ومستشارين مستشارات اللي بيشتغلوا بيرافقوا طلاب عن قرب. وبالإضافة لهيك إحنا مركز حملي طور مؤشر العنف اللي هو مؤشر اللي بيحاول إنه هو يرصد المحتوى العنيف الموجود بالتيك توك. العمل على هذا المؤشر استمر أسابيع، لأنه طبعا إنه هي أداة ذكاء اصطناعي بتجمع المحتوى بناء على كلمات مفتاحية اللي إحنا زودناهن فيها، ولكن الذكاء الاصطناعي بيظل عنده محدودياته. أحيانا هو بيقدرش يميز السياق، بيقدرش يميز إذا هذا عنف بالسياق السياسي ولا بالسياق المجتمعي، بيقدرش يميز إذا هذا خبر ولا هي فعلا جزء من إنه اللي نشر هو جزء من منظمة الجريمة، وبيقدرش يميز إذا هذا عنف مجتمعي بالسياق الإسرائيلي ولا بالسياق الفلسطيني. فبالتالي كان في داعي إنه إحنا نشتغل عدة مرات مع الأداة لنعيد ترتيب الأوامر اللي إحنا منعطيها للأداة بحيث إنه هي تقدر تعمل إقصاء لمحتوى اللي إحنا بدناش إياته، ونظل فقط مع المحتوى اللي إحنا بدنا إياته.
0: هذا كنوع من عمليا الربط بين الجانب النوعي والتعمق اللي انت عملتيه بالمقابلات وما بين الجانب يمكن الكمي اكثر. صحيح. اللي احنا فيه بحاجة يعني لنوع من معرفة الحقل مدى حجمه، مدى فظاعة الوضع اللي موجود في التيك توك.
1: هو كان الهدف تماما هيك، انه احنا نعرف قديش الظاهرة منتشرة، بس مش بس، كمان انا اعرف كيف الجمهور بتفاعل مع هاي الظاهرة. قديش في مشاهدات، قديش في اعجابات، قديش في تعليقات، قديش في مشاركات، كم من حدا حفظ الفيديو او نزله عنده. فهذا كمان بيعطيني مؤشر على سلوك الجمهور مش فقط على قديش المحتوى منتشر. وبعد طبعا ما احنا جمعنا المحتوى بالمؤشر، احنا كمان اخترنا 60 منشور منهن كمان للتحليل اللي هو معمق أكثر، اللي أنا بفوت بشوف شو فعلا الرموز اللي تم استخدامها، الصور، الكلمات، الموسيقى اللي تم استخدامها، بفوت بقرأ التعليقات أفهم أكثر المزاج العام تبع الجمهور كيف بتعاطى مع هذا المحتوى. لما إحنا يعني منعلم إعلام وكمان منتعلم، في سؤال كثير جوهري يعني التكنولوجيا، إنه شو بيأثر على شو؟ يعني هل التكنولوجيا بتأثر على المجتمع ولا المجتمع هو اللي بيأثر على التكنولوجيا؟ ودائما تاريخيا كل مرة كان يكون في تكنولوجيا جديدة اللي هي بتطلع يكون في عندك نوع من البانيكا المرتبطة بهاي التكنولوجيا اللي هي بانيكا أخلاقية، لسه منقول إنه هذا إشي شرير جاي يدمر المجتمع وما إلى ذلك. بس أنا بدي أحكي إنه تعال نوقف شوي ونفكر إنه التكنولوجيا هي مش مسؤولة، هي مش الشر المطلق الموجود بالمجتمع. هي بتأثر على المجتمع صحيح وبتغير فيه شغلات، بس بنفس الوقت إحنا كمان منقرر كيف نستخدم التكنولوجيا. تيك توك إنه بشكل عام إحنا بس نفكر بالجريمة، منفكر إنه هو هيك بده يصير بالشوارع المعتمة، الأزقة المظلمة بالليل لما ما حدا بيشوف، لما ما حدا بيراقب،
0: ناس تتوشوش
1: بالضبط. فإسا التيك توك لا، عملوا لهيك عرض علني يعني مباح للجميع إنه يشوفه. ومن ناحية ثانية احنا منشوف انه يعني منظمات الاجرام تستخدم تيك توك لأربع اسباب، في اسباب مختلفة، ولكن انا اسا بدي احكي بهذا الجزئية اللي انت طلبتها، انه بتستخدم تيك توك عشان تصل كمان لجنود أو كيفين بسموهن سناجير عمليا أو حيالي جداد، أو عشان إنه هي تصل لزبائن جداد

0: أو لضحايا جداد أو لأسواق جديدة. أنا باجي بحكي أول يعني مثال أنت ذكرته هو قصة أنه بتم تجنيد أشخاص بشكل واضح يعني بدون عن جد أي مواربة بأنه أنا بدي حدا اللي يجي يسوق السيارة 10 دقايق أو هاي السواقة بتكون أو لما هن يهربوا سيارات. في كثير كمان انتبهت تهريب سيارات من الضفة للداخل ومن الداخل للضفة أو لما يسرقوا سيارات أو حتى لما أنت بدك تروح تطخ على حدا وبدك حدا يجي يسوق لك السيارة 10 دقايق ربع ساعة وبيعطوك كأنه عرض جدا مغري. يعني حتى أذكر أنه لما أنا جمعت هاي جزء من هاي المعلومات كان برمضان فوقتها أنه كان جزء من الحكي أنه تعال أنت ترزى عشان تشتري لأولادك أواعي وهدايا للعيد. وكمان في هيك تسويق لشو الأهداف تبعت أنك أنت تقدر تيجي تشتغل أو معنا. ومن ناحية ثانية كمان شوف أنه في استخدام للمنصة هيك كواجهة اللي لمصالح اللي هي بتبين شرعية وبتبين انه مصالح تجارية عادية بس هي غطاء عشان تبييض الاموال اللي كمان هي موجودة بالتيك توك وبتروج لحالها وما الى ذلك. والمؤثرين والمؤثرات مرات في مؤثرين ومؤثرات اللي بيشتغلوا يعني مع هاي المصالح عشان يروجوا لها. بالاضافة لهيك بدي انتقل احكي شوي كيف انه بيصلوا لزبائن جديدة. مش عارف شو الكلمة اللي بنفع استعملها. بنستخدم مصطلحات من عالم التجارة لأنه أنا حرفياً بحس أنه أساساً يعني إحنا حالياً كمان من ناحية مصطلحاتية عاجزين عن أنه نوصف عن جد شو بصير هناك. فإحنا بنستعين بس بالأشياء الموجودة بس كمان لأنه هني بيعاملوا حالهن بهذا المنطق تجار وبروجوا لحالهن بالمنصة بمفهوم منطق العرض والطلب. فمثلاً في مجموعة أشخاص بيقترحوا على الناس أو أنه في إلك دين عند حدا ومش عارف ترجعه فيبعث لنا إحنا منرجعه ومناخذ نسبة أو تحصيل حقوق أخرى أو مثل نزاعات عائلية على إرث وما إلى ذلك. فهذا هو بمفهوم إنه شو يعني إنه أنا عم بجيب لحالي إسا زبون جديد. يعني بفكر إنه هذا كمان جزء منه هو كل حالة الفراغ اللي إحنا حاسينها مع الشرطة إنه أنا ما فيش عندي حدا بنفع ألجأ له كفلسطيني عايش بالداخل اللي أقول له إنه أنا في حدا سلب حقي فبالتالي أنا بطور آليات أخرى اللي أنا بنفع أستعيد فيها حقي. وفي مثلا شغلة اللي أنا كثير يعني انتبهت لها إنه في ترويج لبيع عملات مزورة كمان من خلال المنصة أوراق نقدية مزورة اللي مثلا إنه أنت بيعطيك 5000 شيكل عملات مزورة أنت بتدفع له 2000 شيكل مقابلها.
1: هذا اللي عمليا وكأنه شخص أخذ مني عملات حقيقية ضعف لي إياها بعملات مزورة اللي هذا بالآخر بتفوت على السوق.
0: بفوت على السوق جزء منه كمان كيف أنا يعني بقرأ بالتعليقات اللي هون كمان أنا بدي أرجعك لفكرة كيف إنه هن بيتعاملوا مع منطق العرض والطلب. إنه حتى مثلا في واحدة كتبت لهن وصلتني الطلبية شيناهي زي كيف متعودتك على بضاعتك الله يعطيك تيرضيك كمان عم تترضى على الشخص اللي عمال يبيع هالعملات المزورة. وكمان يعني حتى هني بيصوروا آراء الزبائن وبنشروها عندهن إنه كيف يعني قدروا يستخدموا العملات وما حدا مسكهن وما إلى ذلك. فأنت كمان كيف مصلحة تجارية عادية اليوم بنفع تروح إسا تصور آراء الزبائن وتنشر عندها نفس الإشي هني عم بيعملوا
1: بشكل علني على منصة مثل تيك توك متاحة للجميع. رح نحكي بتفاصيل أكثر عن بعض الأمور الإضافية اللي كانت في التقرير ولكن رح نطلع إلى فاصل قصير مستمعين وبعدها نرجع لتكملة هذا الحديث مع ضيفتنا في هذه الحلقة أفنان كنعنة. خلونا على البال.
2: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الأنسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس مكانك لأجهزة أبل.
3: إلى أحبتنا طلبة البقروت نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبي دكان المستورد بالناصرة.
4: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل.

0: روب خفيف جامب 1.5 لتر 3 ب10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب14 شيكل و90، مسحوق غسيل اريال 4.5 كيلوغرام 1 ب29 شيكل و90، ولك تواليت مولد 30 لفه 1 ب19 شيكل و90 فقط. الحمله حتى 5/8، خاضع لشروط الحمله.
1: من مجموعه المشهداوي
2: حطمنا الاسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
3: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعابس.
4: المستمعات والمستمعين، يا مرحبا بصوت التك القسم الثاني وحديثنا في هذه الحلقة على كل ما يخص عمليا وجود مسألة الجريمة والعنف داخل شبكات التواصل وتحديدا تيك توك. وضيفتنا في هذه الحلقة الباحثة أفنان كنعان. أهلا وسهلا فيك من جديد أفنان. كلامنا عن تقرير وضعت له عنوان باسم خوارزميات العنف، تحليل السلوكيات. وهذا الأمر لما بنحكي عنه في تيك توك، ليش تيك توك خاصة؟ ليش مش شبكات التواصل عامة؟
5: تمام.
4: إذا في يعني شيء معين بينك وبين تيك توك احكي لنا يعني.
5: إيه لا، فيش، صار في بيناتنا عداوة من بعد البحث، بس عداوة. يعني هيك بدي أرجع لسؤال إنه هل إحنا بنختار نقرر كيف نستخدم المنصة، ولا المنصة هي اللي بتقرر لنا كيف إحنا يعني بنستخدمها؟ وهون بدنا نحكي عن جد عن الجانب دور التكنولوجيا، كيف التكنولوجيا كمان هي بتحكمنا مرة، تمام، وبتحدد لنا سلوكيات معينة، شو المحتوى اللي نشوفه وما إلى ذلك. مثلا تيك توك في إشي بالخوارزميات وأنظمة التوصية تبعتها، إنه هي عندها ميل جدا كبير بإنها هي تعنقول تروج للمحتوى الاستعراضي والحماسي واللي فيه إثارة، إذا مش بهدف إنه العنف لأنه عنف، وإنما لأنه العنف هو يتلائم مع إنه هو بيقدم هاي الأبعاد اللي إحنا بنحكي عنها. بالإضافة لهيك يعني إحنا بنحكي إنه بتيك توك أنت مش بحاجة عن جد إنه يكون عندك شبكة متابعين عشان المحتوى تبعك ينتشر. من خلال صفحة الفور يو بيج أنت بتقدر تصل لملايين المشاهدات حتى لو عندك بس أكم من متابع على.
4: فعلا، لأنه خوارزمية تيك توك باختلاف عن ميتا، عن إنستغرام وفيسبوك، يعني نوعا ما انتشار المحتوى ما له علاقة في كمية الفولوورز أو المتابعين اللي عندك، إنما بفحوى عمليا المحتوى نفسه. فهذا أنت بتحكي إنه فيه له أثر في كل ما يخص الجريمة والعنف.
5: طبعا، يعني مثلا الأشياء اللي أنا لاحظتها وإحنا نجمع المعلومات، إنه ممكن حساب يكون في عنده بس 1000 فولوور، بس مثلا الفيديو تبعه اللي هو عن الجريمة والعنف فيه له 10 مليون مشاهدة، أو مثلا فيه له 500,000 مشاهدة أو إشي عن هالزيفة.
4: على الحسابات اللي هي تعد نسبة جديدة.
5: وكمان حسابات مجهولة. يعني مثلا إحنا لما نيجي نستخدم فيسبوك وإنستغرام، أنا كثير بهمني ما أضيف مثلا حدا اللي أنا مش شايفة إنه فيه له هوية معروفة بالصفحة تبعته، هي أكثر بيعطيك شعور بالأمان إنك تقبله. بينما بتيك توك في كثير كمان تركيز على المجهولية، فأنت مش بس صفحة إنه هي مش معروفة وما فيش عندها عدد مشاهدات ومتابعين كفاية، ولكن كمان صفحة اللي هي كثير مبين عليها إنه هي مشبوهة. يعني بس تفوت على الصفحة أنت بتقدر تعرف 100% إنه هاي الصفحة مشبوهة، كمان في كثير مجهولية هناك، ومع ذلك أنت لازلت بتستهلك المحتوى تبعها بدون ولا أي إشي اللي يعني بخليك تخاف مثلا. كمان من ناحية ثانية، إنه على الرغم من إنه مثلا تيك توك نفسها بالسياسات تبعتها بتحكي بشكل واضح وصريح إنه أنا ضد أو أمنع انتشار محتوى اللي هو بيروج للجريمة أو بيمجد لعصابات الإجرام أو أي إشي عن هالزاي، ولكن في فجوة بين شو السياسات بتقول وبين شو موجود على أرض الواقع، لأنه يعني المحتوى المنتشر بالمنصة بهاي الأعداد المهولة بيقول إنه يعني مش عن جد في تعنقول أدوات رقابة وردع كافي من جانب المنصة. وكمان شغلة بصاد الانتباه،
4: هذا مصطلح شفت إنه بعيد على نفسه في عدة أحيان في التقرير. شو المقصود بهذا المصطلح؟
5: تعالي نفكر إنه إذا أنا اليوم بدي أشتري أي منتج، فأنا بشتري المنتج إنه أنا بدفع مصاري، صح؟
4: فعلا.
5: ولكن لما أنا موجودة داخل منصات التواصل الاجتماعي، إنه أنا بدل ما أدفع للمسوقين مصاري أنا بدفع لهم مشاهدات وإعجابات وتفاعل مع المحتوى، فأنا الانتباه تبعي كمستخدم اللي موجود

0: داخل منصات التواصل الاجتماعي هو بيساوي مصاري،
1: هو المنتج فعليا،
0: هو المنتج وهو عملة اللي تدفع عمليا. فأنا مقابل أنه أنا بقدر من خلال المحتوى تبعي أجذب عدد مشاهدات كبير وأخذ مصاري من المسوقين، فأنا بحاجة أنه أنا أجذب انتباه الأفراد. وتيك توك يعني منصة اللي كثير كثير كثير قائمة على هذا المفهوم، على مفهوم اقتصاد الانتباه، اللي هاي المنصة ما بيفرق معها اعتبارات أخلاقية إسا. المنصة بيفرق معها اعتبارات ربحية وتجارية، طالما هي بتقدر تشدك تركك على الآن داخل هذا اللوب اللي هو ما بنتهي من المحتوى، فهي من ناحيتها أنه تمام. عشان هيك هي بتقدم المنصة تيك توك مقارنة بمنصات أخرى تجربة كثير كثير مخصصة. يعني مثلا في أبحاث بتقول أنه إذا أنت مهتم بمحتوى معين بتيك توك، يستغرق تيك توك 4 أيام فقط حتى تلاقي أنه كل صفحة الفور يو بيج هو نفس المحتوى،
1: يعني اللي هي عمليا المقترحات اللي بتيجي مباشرة من الخوارزمية للفيديو الجاي اللي انت بدك تحضره. عمليا نوعا ما يعني ندخل المستمعين في الخوارزمية نفسها، الخوارزمية هي اللي بتقرر ايش المحتوى اللي انا اشوفه ما بعد المحتوى الاول والثاني والثالث والرابع، وبالتالي كل ما كان هذا المحتوى بيشد انتباهي اكثر، كل ما كان هذا المحتوى بثير بالضبط، وانا برضو بزيد من وقت استهلاكي لدخل هذا التطبيق، وبالتالي المنصة نفسها ممكن تبيع إعلانات أكثر، تدخل أكثر دخل من خلال هذه الاستخدامات. وانت بتحكي انه تيك توك خاصة ومختلف عن بقية الخوارزميات وعن بقية الشبكات، في عمليا بيئة حاضنة للعنف والجريمة داخل هذه المنصة.
0: صحيح، يعني أنا لما استخدمت المنصة أنا ما كان عندي تيك توك قبل البحث،
1: مثير
0: بس إنه كنت سامع من قبل إنه في حضور للإجرام بالتيك توك، فأنا نزلت التيك توك فقط بهدف الدراسي، وبلشت بالأيام الأولى أفرج إنه أنا عندي اهتمام بالمحتوى الإجرامي. وفعلا خلال أيام، يعني أنا إذا أي حدا بيفتح اليوم التيك توك عندي بفكر إنه أنا جزء من منظمات الإجرام، لأنه أنا عندي التيك توك ملان محتوى له فقط إجرام. فجأة التيك توك الخوارزمية مش عم بتطلع لي ولا أي محتوى آخر، يعني على الأقل
1: ما في عندك لا طبخ ولا بتاعتن. ولا أغاني ولا يعني رياضة مونديال إشي،
0: لا يعني مثلا إنستغرام مع أنه أنا عاملي فولو لصفحات إخبارية ثقافية سياسية، ولكن بظل يطلع لي محتوى اللي هو هيك عشوائي بيجي هون وهناك. بالتيك توك هذا المحتوى اختفى كليا، مش موجود. فإنه هذا هو الفكرة،
1: فهو فهم أنه أنت عمليا مهتم في هذا الجانب، فصار أنه كل المحتوى المعروض لك له علاقة في قضايا الجريمة والعنف بطريقة أو بأخرى.
0: في ناس بتقول أنه تيك توك بعرض الواقع، ولكن الواقع تبعنا هو مركب. يعني أنا ممكن أكون ماشي بالشارع بالليل يصير في جريمة، بس مثلا الصبح أقرر أنه أنا أصحى أطلع أمشي أو أروح على مقهى أو بعدين أطلع على الشغل أو أطلع على التعليم. فالحياة تبعتنا هي عن جد مركبة من كثير طبقات، وفيها كثير أمور اللي هي بتبني شخصيتنا وبتجزئ لنا اليوم تبعنا. بس لما أنا أفوت على تيك توك ينعرض لي واقع اللي هو كلياته دموي وكلياته جريمة وعنف، فهذا ببطل يعكس الواقع.
1: إنه والاهتمام على فكرة هو مش بالضرورة بحث، الاهتمام مجرد إنه إنسان كمل الفيديو للآخر، الاهتمام مجرد إنه إنسان حفظ فيديو، الاهتمام مجرد إنه إنسان دخل على صفحة شخص بناء على فيديو موجود. هذا المفهوم اللي سميتيه في التقرير اقتصاد الانتباه هو فعليا مركب، والخوارزمية عندها كفاية ذكاء تعرف وين اهتماماتنا.
0: أنا ما بآمن أنه التكنولوجيا بريئة 100%، ولكن كمان أنا ضد أنه أنا أسقط كل إشي على التكنولوجيا وأقول أنه إسا هي الشر المطلق وهي السبب المركزي، لأنه كمان أنا بنفع أحدد كيف أنا أستخدم المنصة. يعني بنفع إذا أنا شفت محتوى جريمي ما أكمل أحضره للآخر، ما أفوت على صفحة حدا اللي أنا عارفة أنه مشبوه. بنفع إذا أنا شفت محتوى فيه عنف أحط not interested، أنه أنا مش مهتمة بهذا المحتوى.
1: وفي دور للمستخدم بهذا المكان انه نوعا ما يسيطر على الخوارزمية، ولكن رح نوصل لهذا المحل. ورح استغل فقط موضوع الجريمة والعنف بمكانها المتعلق في الأصوات وفي الموسيقى وما إلى ذلك، وشوي رح أتوقف يمكن عند واحدة من القصص اللي لفتتني داخل التقرير، واللي فيها انت تذكري على ما يسمى الهوية الإجرامية، بمعنى انه أشخاص بصير في لهم مجرمين بشكل أدق، بصير هم أصحاب هيبة ونفوذ بالأساس من خلال اعتماد أنواع معينة واستخدامات لرموز أو موسيقى أنماط معينة متعلقة في هذا المكان. وصراحة يمكن هذا شيء اللي أغلب الناس بعيدة عنه باليوم يوم، وبتظن انها بتسمع اغنية عادية

0: لأنه هي بتفوت على الوعي تبعك وبتغير إشي هناك عندك بالتفكير، بالنظرة، بكيف أنت بتشوف عصابات الإجرام. فجأة ممكن تشوفهن وتنبسط أنك أنت عم بتشوفهن، زي كأنه إشي ممتع، إشي ترفيهي. تعال نقول إنه عصابات الإجرام بتستخدم المنصة أول إشي عشان تروج لأيديولوجيا اللي هي أيديولوجيا عنف، قوة، دم، سيادة، سحق روس، وأنا عم بستخدم كمان مصطلحات اللي هن يعني بيستخدموها بالمنصة نفسها.
1: مفجع.
0: في مصطلحات عنيفة بشكل دموي اللي موجودة داخل المنصة، يعني حاصد الأرواح، يعني هن هيك بيوصفوا حالهن.
1: وهذا يعني مجرد أنه الإنسان يتخيل أنه شبابنا في المجتمع، طلاب مدارس، بيتعرضوا لهذا المحتوى أكثر من غيرهم وتترسخ في ذهنهم هذه الإصطلاحات، هذا أمر عجيب. يعني كميات هائلة من العلاج بحاجة لحتى أنه الإنسان يتخطى كل هذه المسميات والمصطلحات أنه تكون على لسانه. يعني
0: حتى مصطلحات بتعرف زي اللي هي فيها أكثر تفخيم وتعظيم وتمجيد للذات، مثل هيبي، زلم، حكز لام، اللي كمان هاي مصطلحات اللي زي ما أنت حكيت بالذات هي كثير حاضرة يعني عند الشباب، لأنه أنت بتستهلك مصطلحات بشكل متكرر، زي كيف مثلا الدكتور عنده مخزن معجم كلمات اللي هو بيستخدمهن، أو التقني أو المهندس، نفس الإشي عصابات الإجرام عندها مخزن كلمات اللي هي بتظلها تكرر فيه وبتعيده بشكل يعني مبالغ فيه. فكمان الشباب اللي بتحضر المحتوى بتصير تحس إنه أنا كمان بدي أحس إنه أنا إلي قيمة، أنا كمان بدي أحس إنه أنا مهم، وأنا كمان بدي أحس إنه أنا هيبي وأنا زلمي، وأنا بس أفوت الناس بتعمل لي قيمة وبتعمل لي حساب. حتى أنا بشوفها عن شباب بالستاتوس تبع الواتساب، مش فقط يعني بالتيك توك، يعني أنا بتعلم هاي الأشياء من سياق معين، ولكن أنا بصير كمان أطبقه بالإنستغرام وما إلى ذلك. فاللي بالآخر بصير إنه هاي المنظمات لما هي بتظلها هالقد تفخم وتعظم بحالها وتعمل تمجيد لحالها وتحكي عن الهيبة تبعتها، فبنفس الوقت كمان كثير عندهم مهم إنه هن يذكروا اسم المنظمة واسم القائد تبع المنظمة. فأنا بالآخر شو باجي بعمل؟ باجي بعمل زي براند، بعمل زي علامة تجارية للمنظمة اللي أول ما الناس تسمعها بتخاف، بتحس بالهيبة، بتحس إنه هذا حدا اللي أنا لازم أخاف منه، لازم أعمل له قيمة. وهذا الخوف هو بالآخر اللي كمان يعني بحرك السلوكيات تبعتنا وكيف إحنا بكون رد فعلنا على الناس الموجودة قبالنا.
1: يمكن هذا برضو نوع من يعني إمكانيات التأثير على الناس العادية اللي بالآخر يمكن ما بتعرف يعني أشخاص معينين موجودين في هذا الحقل، بس لما يمكن تروح إلى تيك توك وتبحث عنهم، وإحنا بنعرف اليوم إنه تيك توك حازت على كميات عالية جدا من نسب البحث اللي هي يعني بتنافس جوجل وبتنافس أدوات الذكاء الاصطناعي، وبنلاقي إنه عمليا هذا البحث في تيك توك ممكن إنه يصنع هذه الهيبة لهذه المنظمة. يعني
0: طبعا لأنه كمان جزء من فكرة إنه تيك توك شو بتعمل، هي بتكافئ المحتوى اللي عليه تفاعل، فكل ما كان في تفاعل أكثر وبحث عن هذا المحتوى أكثر ومشاهدات أكثر، فالخوارزمية كمان بتصير تخليه إنه يصل لكمان ناس، فهو زي كأنه دائرة بتوقفش. يعني أنا بغذي الخوارزمية والخوارزمية بترجع بتغذي كمان المشاهدات. بدي أحكي كمان على كل فكرة الأغاني والموسيقى، ظاهرة أنا كثير كمان هيك انصدمت منها يعني وأنا أشتغل. اليوم في عصابات الإجرام في عندها زي نوع من المطرب أو المغني اللي هو بيرافق المنظمة بالحفلات تبعتها، وكثير مرات حتى من خلال العبارات اللي هو بيستخدمها هو كمان بيساهم بالتمجيد وتبع هاي المنظمات والمدح وما إلى ذلك. وبحس هذا فيه نوع من تكريس يعني لظواهر غنائية الموجودة عندنا بالثقافة، زي الزجل، زي الميجنة، العتابة، بيستخدموا هاي الأساليب اللي هي أساليب ثقافية موجودة اليوم، وهي هالقد في لها كمان صدى بالمجتمع تبعنا وأصيلة داخل المجتمع، ولكن بعيدوا استخدامها لأغراض وأهداف أخرى. مثلا بدي أحكي لك جملة اللي مثلا هني بيستخدموها، يا ويل اللي يتحدانا يوم المعارك تلقانا، لو كل العالم عادانا منفجر حرب. فكمان حتى شوف إنه في نوع من السجع كمان بالموسيقى اللي هن بيستخدموها، والسجع والأغاني معروف عنهن إنه هن بالذات بيأثروا فينا أكثر يعني من الحكي العادي، لأنه بفعل عنا يعني مراكز المتعة والدوبامين بالدماغ. فلما هن يستخدموا الموسيقى أنا بدون ما أحس يعني بشكل لا واعي أنا كمان بحس يعني بهاي المتعة وأنا أسمع الأغنية. وكمان حتى كيف أنا بعرف إنه اليوم في ناس داخل المجتمع، يعني انحكت لي بواحدة من المقابلات اللي صار مهم إلهن كمان إنه هن يجيبوا نفس المطرب اللي بيرافق منظمات الإجرام على الأعراس تبعتهن، لأنه

0: إني كمان بدهن حدا يجي يمجد فيهن ويمدح فيهن بنفس الطريقة تبعت منظمات الإجرام.
1: يمكن يعني إذا انصح التعبير في هذا المكان نزيد من الشعر بيت، إنه صراحة جزء من هذه الأغاني وجزء من هذه الموسيقى بالآخر بتكون مستخدمة من قبل ناس بين قوسين عاديين، اللي يمكن ما بيعرفوا إنه يعني أبعاد هذه الأغاني وأبعاد هذه الموسيقى، وبيستخدموها على فيديوهاتهم إنها تكون كنوع من ترند على اي ستوري او على اي فيديو عادي هم بنشروه من داخل مصلحتهم او من داخل رحلتهم او شيء من هالنوع. وبالتالي يعني احنا بنحكي على تفاقم في هذه الاماكن، رح يعني نخوض في بعض الامثله الاضافيه، ولكن يعني رح نطلع لفاصل قصير مستمعين، وبعدها بنرجع نكمل هذا الحديث الملان والمشوق مع هذه الباحثه اللي أخذت على عاتقها مسؤولية كبيرة جدا في هذا البحث، أفنان كنعنة. خلونا على البال.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاجوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
4: في قطارات بتكوش تقطعكو، التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل، ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
5: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
6: رن جرس الحملات. طيبة مدرسة بالحملات. مجموعة مقالم سحاب باثنين شيكل، أقلام توش 12 قلم باثنين شيكل، طقم حقيبة جير روضة وبستان زائد قنينة زائد علبة أكل زائد 3 مناشف ب45 شيكل، حقيبة علبة أكل أصلية حافظة للحرارة ب10 شيكل، بريات حديد 24 براي ب10 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات، خاضع لشروط الحملة.
7: في آي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
8: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعابس.
1: المستمعات والمستمعين، يا مرحب. صوت التك الموعد الأسبوعي للتكنولوجيا، وهذه المرة حديثنا مع ضيفتنا في هذه الحلقة أفنان كنعنة. بنجدد تحية من جديد. يعني حضرتك باحثة، ويعني مثل ما ذكرنا أنتجت هذا البحث خوارزميات العنف من مركز حمل المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي. وصراحة أيضا يعني يمكن أسألك عن الجانب الشخصي، بحث من هالنوع على مدار أشهر، يعني أنا بتذكر على الأقل المقابلة اللي فيها أنت قابلتيني عن الموضوع، ولدرجة أن كل محادثة من هالنوع طويلة بتكون منهكة بحد ذاتها، بعدها الكثير من تعرض يعني لهذا المحتوى ولهذا المكان. كيف شعورك أنت الشخصي؟
0: السياق والواقع تبعك بتطلب منك أنك أنت ظلك تنتج. في عندك مؤسسات، وفي عندك ممولين، وفي عندك كثير أشياء اللي هي بتحكمك وبتسيطر عليك، فأنت مش عن جد بتاخذ نفس أنك أنت تستوعب شو اللي عم بيصير معك. يعني وأنا عم بحضر للبودكاست، يعني بذكر أنه كان في طخ عنا بالحارة، وبعدين الحارة مليت سيارات بوليس، وكنت عم بفكر لحالي أنه كيف هيك، أنه أنا عم بكتب عن الجريمة وعم بشتغل على الجريمة، لما الجريمة على باب البيت عمليا على عتبة البيت، فأنت بتقدرش تفصل حالك ولا مرة عن هاي الأمور.
1: واحدة من أيضا الأمور اللافتة في التقرير، أنا معني أتوقف بشكل يمكن مخصص عند قضية الشبيبة وعند قضايا متعلقة في جيل الشباب داخل المدرسة مع مجموعات مقربة من الشبيب الآخرين، بمعزل عن ما يسمى يعني المنظمات الجريمة التقليدية إن صح التعبير.
0: يعني وأنا أسمع مع مجموعة المهنيين اللي أنا عملتها أنه كان عندي شعور هيك داخلي بأنه هن عم بيوصفوا بؤر إجرامية يعني بداخل المدرسة اللي هيك صغيرة على قدهن يعني كولاد، ولكن هن بيعملوا ممارسات اللي هي كثير بتشبه شو إحنا بنعرف أنه منظمات الإجرام بتعمل. مثلا كان في أكثر من قصة نعطت لي أنه مثلا إذا في ولاد بالمدرسة صاير بيناتهم مشكلة، ففي ولد بيروح بجيب أقوى طالب بالمدرسة مثلا وبتفعله مصاري عشان يروح يضرب الولد الثاني اللي هو تخانق معه. هذا المثال تكرر أكثر من مرة عندي، اللي هو استئجار أفراد عشان يعملوا لك الشغل. كمان سمعت عن قصص اللي فيها الولاد بتدين مصاري ومع فائدة، يعني مثلا أنا بعطيك 20 شيكل أنت بعدين بدك ترجع لي 50 شيكل.
1: قروض
0: داخل المدرسة على الدين صغيرة 20 شيكل.
1: 20 شيكل بتصفي بكرة 50 شيكل.
0: فهمت كمان إنه كان في قصة اللي مثلا إذا في ولد عمل مشكلة بالمدرسة عشان المدرسة ما تفصله، فبيجي ولد ثاني بالمدرسة بياخذ الملف محله، يعني بينفصل هو وبدعي إنه هو اللي عمل الفعل عشان هو ينفصل. فبالضبط كيف عصابات الإجرام تبعث الأفراد الصغار على السجن محل القائد، فنفس الإشي هون. وفي حادثة رابعة اللي انحكت لي بسبب خلاف اللي صار بالفضاء الرقمي، إنه في بنت كانت ناشرة إشي عن أخو صبي اللي اعتقل اللي هو جزء من الجريمة والعنف، والبنت اللي أخوها اعتقل ضربتها سكينة. إنه كمان بتشوف إنه كيف إنه حتى لما أنا أجي أقول إنه التيك توك مرات بيقدر يأجج نزاعات على أرض الواقع، فهو مش بس بين المنظمات الإجرامية، هو كمان بين الأولاد اللي فجأة صاروا يستسهلوا أو يشوفوا إنه الحل لأي مشكلة أو أي نزاع أو أي خلاف هو من خلال القوة ومن خلال العنف ومن خلال الأسلحة، وإذا ما عندي فرد بس بقدر أجيب سكينة. وهي شغلة اللي تطلب عن جد إنه إحنا نوقف عندها كثير، وبنفس الوقت كمان نفكر، وبدي هون أركز على هاي النقطة لأنها كثير مهمة، إنه أنا ما بدي أقول إنه بس لأنه يعني هني بيتعلموا هاي الأشياء من الفضاء الرقمي، إذا هني جزء من عائلة إجرامية، إذا هني من عائلة اللي فيها تفكك أسري، إذا هني بجايين من خلفية اللي فيها فقر. يعني بذكر هيك جملة كثير قوية حكت لي يعني من موجهة اللي كانت معاي بالمجموعة، قالت لي إنه في عندها مثلا ولد اللي أبوه وأمه مطلقين ولا واحد منهم معترف فيه، فهو يعني مش عايش عند حدا حرفيا الولد، وعايش فقط على مساعدات مالية من الناس حواليه. قالت لي يعني أنا إذا بجيني حدا وأنا بهاي حالي وأنا بعدني ولد عمري 14 سنة بقول لي امسك فرد روح طخ وخذ 500 شيكل، بروح بطخ. بيئة عن جد هيك قامعة فيها كثير قهر، هاي الولاد هي ضحايا، أنا ما بشوف إنه هني بس، يعني هني ضحايا للناس البالغين وضحايا لسياق اجتماعي وفقر وتهميش، بس كمان ضحايا للمدارس، ضحايا للمجلس اللي ما بأخذ مسؤولية على أولاد عن هالزاي وما بلاقي لهن حلول، واللي إذا بيشوفوا أي إشي بالتيك توك اللي بيجي بيقول لهن تعال فجر غضبك خلال إنك أنت تمسك سلاح وتنزل وتطخ وتضرب وتحصل حقوقك، فليش لا؟ يعني الولد بالآخر رح يعملها. سأنا ما بقول إنه هذا بيشرع، أنا بقول إنه هاي أسباب، وكثير مهم إنه أنا أفرق بين شو هي الأسباب وبين التشريعات كيف أنا ممكن أشرع الجريمة والعنف.
1: المستمع اللي يعني ممكن بعد ما ينهي استماع لهذه الحلقة لما بيستخدم تيك توك، شو ممكن إنه نتوقع منه لحتى إنه يكون عنصر فاعل إيجابي؟
0: بفكر إنه أول إشي عن جد هو الوعي، يعني الوعي الذاتي، إنه أنا أكون واعية لكل إشي أنا عم بعمله، زي ما أنا بكون واعية لكل إشي لما أجي أقطع الشارع، أو كيف أنا بكون واعية مثلا ممكن للأكل اللي أنا عم بفوته على جسمي، فأنا بدي أكون واعية كمان للمحتوى اللي أنا عم بفوته داخلي وعم بذوته. فالوعي هو أول خطوة اللي أنا بشوفها، هي الخطوة الأولى عشان أنا أنتقل من مرحلة الاستهلاك السلبي للمحتوى لمرحلة أنه أنا أكون إنسان فاعل بالطريقة اللي أنا بستهلك فيها. واثنين أنه أنا أنتبه، يعني أنه يكون عندي قدرة على الملاحظة، وإنت المنصة بتفوت لي يقدم محتوى اللي أنا ما كنتش مهتم فيه، فليش طلع لي هذا المحتوى؟ إسا أبلش أسأل هاي الأسئلة، ليش طلع لي هذا الفيديو؟ هل أنا بدي أكثر من هذا الفيديو أو من هذا المحتوى؟ كمان اللي هو تدريب عقلي عن جد، وبنفس الوقت كمان الأشياء اللي إحنا حكينا عنهن، يعني إنه نوسع مستعن نقول اهتماماتنا. إذا أنا بشوف إنه المنصة بلشت تطلع لي محتوى اللي هو كثير متشابه، فأفوت على البحث أدور، يعني أستخدم كلمات مختلفة عشان أدور على موضوعات أخرى. فباللحظة اللي أنا ببلش أدور على موضوعات أخرى، المنصة كمان

0: بتبلش تفوت لي محتوى مختلف وما بتحصرني فقط داخل هاي الفقاعة الخوارزمية. نعرف انه اذا انا بشوف فيديو اللي انا مش مهتم فيه ما اكمل احضره للنهاية، اذا انا بكمل احضره للنهاية المنصة بتفهم انه انا مهتم فيه، احط not interested، ما احط لايك، ما احط تعليق.
1: ويمكن صراحة واحدة من الشيء اللي انا بأكد عليها في اكثر من منتدى هو مسألة ضرورة البلاغات، ضرورة التبليغ عن المحتوى، وان كان هذا المحتوى ما بمس فيه بشكل شخصي، ما بتعدى علي أنا شخصيا، ولكنه محتوى اللي فيه عنف، اللي فيه تحريض على الجريمة، اللي فيه نوع من تشجيع على الجريمة الجاي، بكبستين زر، كبسة طويلة للبلاغ وكبسة بعدها لنوع البلاغ إنه يكون عن موضوع العنف، هذا الشيء بيأخذ بالضبط ثانيتين، وهذا المحتوى بالتالي بيتم التبليغ عنه، يا إما بيتم حذفه من الشبكة، يا إما على الأقل بقل الوصول والريتش لهذا المحتوى، وبالتالي هذا مهم. في هذا السياق يعني يمكن مش عارف إذا هي بنظرة تفاؤلية أو بالعكس يعني، ولكن مع كل هذه السيرورة من الأشهر داخل هذا العالم بنبارك لك يعني أولا الإصدار نفسه، وثانيا عن الخروج من نفق يعني عن جد هذا المحتوى اليومي لاستهلاكه. بنظرة شوي أكثر مستقبلية، بتشوفي أنه هذه الشبكات ممكن أنه نظل فيها ويتغير الحال إلى شيء مختلف، أنه عدم تطبيع للجريمة والعنف، ولا أنه الأمور حسب معرفتك وكيف ما أنت شفتي بالدراسة رايحة لمحلات أخطر كمان؟
0: شوف، هو أكيد في أشياء أخطر اللي رح تيجي بالمستقبل، يعني إحنا كل مرة موجودين يعني التسارع التكنولوجي كثير كثير سريع لدرجة إنه الناس كمان مش عم بتلحق على كل التطور اللي عم بصير، ودايما في أشياء جديدة بتطلع ودايما لازم تتعلم، ومش كلنا عنا هالقدرات إنه إحنا نتعلم، وبالتالي مش كلنا عنا القدرات إنه إحنا نواجه. فأنا بفكر إنه يعني كمان يعني مع الذكاء الاصطناعي ممكن كمان أنظمة التوصي وأنظمة التنبؤ باهتماماتنا تصير أكثر دقة، وبالتالي كمان هي ترجع تسحبنا أكثر لهذا اللوب تبع الخوارزمية، وكمان إنه ممكن إنه تعنقول الذكاء الاصطناعي التوليدي يقدر يعطيني كمان محتوى أسرع أرخص أكثر إقناعاً وما إلى ذلك. كل ما زاد هذا المحتوى فإحنا كمان في احتمال أكثر أنه إحنا نتأثر منه، بس أنا كثير مهم إلي أنه أنا كمان أكون يعني حذري بهذا المحل، وأحكي أنه أنا ما بحب أتعامل مع الخوارزمية على أنها هي قدر محتوم وما فيش كيف أنا أواجهه وكيف أطلع منه. بالنهاية كمان الأبحاث كلها بتقول أنه الطريقة اللي إحنا بنتأثر منها وسلوكياتنا الإجرامية بتتأثر هي مش مرتبطة بس بالتكنولوجيا، وإنما بكثير أشياء أخرى، سياسات التعليم، الإعلام، المجتمع المدني. عشان هيك التوصيات أجت إنه عم تعطي إنه دور لكل الأفراد إنه هني يواجهوا. وكمان بآمن إنه إذا الذكاء الاصطناعي تطور عشان إنه هو يسيطر علينا أكثر، بس كمان أنا بقدر أستخدمه لأهداف الحماية، لتعزيز الحماية. يعني حتى هذا التطور التكنولوجي اللي عم بصير اللي يمكن يضر في، أنا بقدر إنه أنا أقرر أحسن الطريقة اللي أنا بكشف فيها المحتوى الضار، أرصد أنماط إجرامية جديدة وما إلى ذلك. فإنه السؤال كمان كيف المجتمع بيستجيب لهذا المحتوى، هذا له دور كثير كثير مركزي بردع الجريمة، والأبحاث يعني بتأكد على هاي الشغلة إنه الطريقة اللي المجتمع بيستجيب فيها للمحتوى الإجرامي وكمان للسلوكيات الإجرامي هي إلها دور بإنها تردع السلوك بإنه أنا ما أرحب فيه، ما أطبعه، ما أشاركه، ما أتداوله، ما أفتخر فيه، وما أكرر المصطلحات اللي موجودة فيه. فأنا بشوف إنه الحل التقني هو مش الحل الوحيد، والتكنولوجيا عن جد مش قدر حتمي. خلينا نتذكر إنه هي بتتأثر من سلوكياتنا إحنا داخل المنصة، وأنا بقدر دايما أرجع أستعيد السيطرة على حياتي. بدها كثير جهد، بدها كثير طاقة أكيد، بس إنه كل حدا فينا بالآخر هو مسؤولية إنه يدير باله على حاله ويدير باله على المحيط اللي موجود
1: حولي. صحيح، وهذا يعني أيضا كمان دور إلنا كمستخدمين، كأشخاص موجودين في هذا الحقل التقني والرقمي، إنه كمان يكون إلنا دور. هناك إمكانية لتقديم البلاغات أولا من خلال المنصة نفسها من تيك توك، أو من خلال هناك مركز حر اللي أيضا تابع إلى مركز حملة، واللي أيضا يعني مشكورين على كل هذا الجهد في إخراج هذا التقرير، وهذا يعني عن جد العمل الكبير جدا خلال كل هذه الأشهر، وأيضا للأقسام والضيوف اللي كانوا معك في هذه يعني الدراسة، وأيضا يعني ممكن تقديم لشيء إما من خلال منصة حر أو من خلال اتحاد الإنترنت هناك أيضا إمكانية لتقديم البلاغات ومساعدة مين فيكم بشوف محتوى ضار من خلال الشبكة.

0: أنه أيضا يقدم البلاغات هناك. هيك نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، وبدنا نشكرك يعني أفنان كنعاني على أولا على البحث، ومبروك مرة أخرى، وأيضا على مشاركتك لنا في هذه الحلقة وهذه المقابلة وعلى هذا الكم من المعلومات والقصص. يعطيك ألف عافية.
1: الله يعافيك، وشكرا لك أنك كان عندك هذا الاهتمام والحرقة الكافية على المجتمع. أنك
2: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
3: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90. أصابع شنيتسل ماماوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90. كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90. عسل ياد مردخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
5: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصريا في آي بليس. عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
6: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعا مختلفا في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أصيبت طفلة تبلغ من العمر 12 عاما بجروح متوسطة، وأصيب 10 أشخاص آخرون بجروح طفيفة إثر حادث طرق بين شاحنة ومركبتين على شارع رقم 85 قرب مفترق الرامي. قدمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصابين قبل نقلهم إلى مستشفيي زيف وبورية لاستكمال العلاج. لقيت امرأة تبلغ من العمر 67 عاما مصرعها متأثرة بجروحها الحرجة بعدما صدمتها سيارة في نهرية، كما أصيبت ابنتها البالغة 27 عاما بجروح متوسطة، فيما أصيب سائق السيارة البالغ 76 عاما بجروح طفيفة. أصدر قائد لواء جفعتي أحكاما تأديبية بحق جنود تمردوا وغادروا أمس قاعدة زديتيمن العسكرية وتركوا أسلحتهم داخلها. قضت الأحكام بسجن عدد منهم 30 يوما، فيما أبعد 14 جنديا عن القتال على أن يخضع عشرات الجنود الآخرين لإجراءات قيادية وتربوية لتعزيز الانضباط. رحبت اللجنة الوطنية لإدارة غزة بما وصفته بالتقدم المعلن بشأن خارطة الطريق، مؤكدة جاهزيتها لتولي إدارة القطاع وقيادة جهود إعادة الإعمار، وشددت على أن نجاح المرحلة يتطلب شراكة وطنية مع التركيز على إعادة عمل المؤسسات والخدمات الأساسية وتعزيز الأمن العام. ميدانيا، أفادت وكالة رويترز نقلا عن مسعفين في قطاع غزة بإصابة عدد من الفلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاح حركة حماس. إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قيادي في كتائب المجاهدين خلال غارة جوية استهدفت جنوب قطاع غزة في وقت سابق من الأسبوع. قال الجيش إن القيادي المستهدف شارك في هجوم 7 أكتوبر وضلع في عمليات خطف، كما عمل خلال الحرب على التخطيط لهجمات ضد

القوات الإسرائيلية بحسب بيان الجيش. أعلن الجيش الكويتي رصد طائرات مسيرة معادية دخلت المجال الجوي الكويتي منذ فجر اليوم. وأضاف الجيش أن الهجوم الإيراني استهدف منشآت حيوية وعسكرية، مشيرا إلى تدمير الأهداف المعادية وعدم تسجيل أي إصابات. أعلنت شرطة لندن اعتقال رجل يحمل الجنسيتين البريطانية والأذربيجانية في قبرص للاشتباه بتجسسه على قاعدة جوية بريطانية وتزويد الحرس الثوري الإيراني بمعلومات. وأضافت أن المشتبه به البالغ 44 عاما لا يزال موقوفا بانتظار استكمال إجراءات تسليمه. أفادت صحيفة تلغراف البريطانية بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تبحثان فرض حصار بري على إيران ضمن خيارات تهدف إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على طهران. وبحسب التقرير طرح المقترح خلال لقاء جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلتي نفط قال إنهما حاولتا عبور مضيق هرمز عبر مسار غير معلن بدعم أمريكي، مضيفا أن 4 ناقلات أخرى غيرت مسارها بعد الحادث. كما أكد استمرار إغلاق المضيق زاعما أن العبور لن يسمح به إلا بالتنسيق مع قواته البحرية، واصفا تصريحات القيادة المركزية الأمريكية بشأن استمرار الملاحة في المضيق بأنها كاذبة. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل صافيا إلى غائما جزئيا، أما غدا فيكون الطقس حارا في المناطق الجبلية والداخلية ورطبا على طول السحب. ختام النشرة، في أمان الله.

0: حملة جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ورك تواليت موليت 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8 خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: النداء الأخير لأصحاب الأسطح. النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
3: في قطارات بدكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
4: أجل وقت تضيفوا المزيد من الستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
0: حملة جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ورك تواليت موليت 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8 خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
3: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصريا في آي بليس. عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس مكانك لأجهزة أبل.
0: رن جرس الحملات. طيبة مدرسة بالحملات. رزمة 3 دفاتر A4 سيليك 72 ورقة ب10 شيكل. رزمة 3 دفاتر A5 سيليك 72 ورقة ب10 شيكل. حق

زائد مطرة ب230 شيكل، قلمبريات ب2 شيكل، حقيبة للروضة أو بساتين ابتداء من 15 شيكل، الحملة في كافة فروع طيبة، طيبة مدرسة للحملات، خاضع لشروط الحملة.

0: أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
3: حطمنا الأسعار.
0: سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.

0: منذ أن ولدت كانت الموسيقى وما تزال تنطق بدون كلمات لغة تدغدغ الوجدان والقلوب، تعشقها الروح، تفهمها العقول بصرف النظر عن الكوميات وأصناف الناس والأجناس. بين اللحن واللحن سؤال، سؤال وجواب، أو سؤال وسؤال، هو حوار بمستوى السمع والمضمون. عن ذلك وغيره من المعاني الموسيقية والفلسفية في الألحان نتحدث اليوم مع الموسيقي والمربي كميل سجراوي. سجراوي، أخذنا اليوم جولة في حديقة الموسيقى من العود إلى الكمان، ومعه نتجول بين الناصرة وحيفا والقدس ولوس أنجلس وغيرها. قبل ذلك لنستمع لموجز عن مسيرته ونسافر.
1: ولد الموسيقار كميل شجراوي في مدينة الناصرة عام 1961 لعائلة محبة للموسيقى والغناء، أصلها من بلدة شجرة. تتلمذ شجراوي في مدرسة التراسانتا في الناصرة، وتكشفت مواهبه في طفولته، وابتدأ مشواره مع الغناء وهو في الخامسة من عمره، ثم لاحقا بدأ يعزف على العود والكمان. حاز على شهادتي ماجستير، الأولى في عزف الكمان الكلاسيكي من أكاديمية الموسيقى في القدس، والثانية في علم الموسيقى. منذ عام 1997 يعمل شجراوي محاضرا في الأكاديمية الموسيقية في القدس، وهو أستاذ للعود والكمان والغناء. ينشط شجراوي في مجال التأليف الموسيقي والتوزيع، حيث أصدر ألبومين، الأول للغناء والثاني لمقطوعات موسيقية، وهناك العديد من الألحان الأخرى التي سيقوم بإصدارها. كما لحن قصائد وقوالب موسيقية مختلفة كالسماعيات واللونجات والمقدمات الموسيقية الحديثة المتنوعة. مكث في الولايات المتحدة الأمريكية 12 سنة، وشارك في العزف مع كبار المطربين العرب في جولاتهم الاغترابية من فيروز إلى وديع الصافي، ومع فنانين عالميين أجانب. ما زال الموسيقار شجراوي يعمل في مجال التربية الموسيقية، كما شارك في لجان تحكيم ومسابقة.

0: مسابقات ومهرجانات فنية محلية ودولية. أسس شجراوي الفرقة الماسية النصروية عام 2010 وتولى قيادتها وإدارتها الفنية. ينتمي كميل شجراوي إلى زمن الغناء الجميل ويواظب على سماع رموزه من أم كلثوم وعبد الوهاب إلى عبد الحليم وغيرهم.
1: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
2: الموسيقي المايسترو النصراوي كميل شجراوي، أهلا وسهلا ومرحبتين.
3: أهلا وسهلا فيك أستاذ وديع.
2: كنا في المقدمة أنه العود بيحكي والكمان بتتكلم وبدون كلمات، مزبوط هالحكي؟
3: بكل تأكيد أي آلي ممكن تتكلم مع المستمع.
2: طيب خلينا الكمان بتاعك تحكي، تنشوف انطينا هيك مقطع اللي فيه الكمان بتحكي بدون كلمات.

0: دارت الأيام إذن.
1: إذن دارت الأيام.
0: والتقينا المايسترو الموسيقي كميل سجراوي. هاي القصيدة الجميلة الخالد الأم كلثوم لحن مين عبد الوهاب؟
1: طبيعي عبد الوهاب.
0: ما شاء الله فيها كمان فعلا كان يحكي.
1: تسلم تسلم.
0: وين كانت البدايات معك؟ تعرفت على هذه الماكينة التي تنطق كما نقول بدون كلمات اللي فهمت أنا مبكرا، يعني هاي بداية المسيرة.
1: صحيح صحيح، أنا بلشت مسيرتي الفنية لما كان عندي 5 سنين. تعرف جاء وكان في البيت موسيقى، إخوتي الكبار فؤاد ورعوف إن اللي جابوا الكمان والبيت، فوتوا على الجو تبع البيت مجال الموسيقى هاي الحلوة اللي كنا نسمعها كل الوقت،
0: بالذات اللي الكمان هي اللي لفتت نظرك.
1: الكمان والعود كمان، أنا اللي علاقة كتير قوية في آلة العود طبعا. كمان
0: في البداية لما كان عمرك 5 سنين
1: بلشت طبعا في العود لأنه كان متاح أكتر لإلي. وجربت لحالي يعني في البداية، ما كانش عندي أستاذ طبعا. في جيل 9 سنين أنا حصلت على منحة دراسية، كنا بالمعهد الثقافي، وبذكر غنيت أغنية القلبي عشاء، وكان وقتها المرحوم سيف الدين الزعبي رئيس بلدية وعطاني منحة. وقتها بلشت مسيرتي الفنية بهاي الطريقة.
0: يعني تماما في طفولتك بادي المشوار انت.
1: أكيد أكيد.
0: خلفك عقود من العشر الحلوة مع الكمان ومع العود ومع السكسفون ومع الأدوات الموسيقية الغربية والشرقية أو الشرقية والغربية.
1: الشرقية كانت في البداية، بعدين تخصص بالكمان الكلاسيكي في معهد روبين في حيفا طبعا.
0: جميل جميل. طيب قبل ما نفوت على عالم العزف والغناء، هذا العالم الجميل، كميل سجراوي، سجراوي أنتم من الشجرة؟
1: إحنا سجرة بقولوا لا، أو شجرة، أنا بحب يقول عني شجرة وبس لأن هي شجرة أحلى. بس هي نفس البلد اللي هي موجودة في مفرق جولاني
0: مسكنة.
1: طبعا.
0: طيب
1: اللي فيها منها طلع طبعا الكاريكاتير المشهور ناجي العلي
0: طبعا، وأبو عرب حادث ثورة التاريخ المشهور. كل يا أستاذ كميل، لما أنت بتقول أنا بحب الشين أكثر ما بحب حرف السين، مع أنه السين أقرب للموسيقى، لا من ناحية موسيقية، لأن الأذن الموسيقية،
1: لا السين هيك شوي مزعج بتيجي لعلي، الشين تيجي شوي فيها
0: بس هي الاسم الحقيقي للبلد الشجرة. الاسم الرسمي الشجرة،
1: التنين بسموه مكتوب عن
0: جميل. يعني انتو في 48 ابوك اجل هون على الناصر؟
1: سيدي طبعا كان موجود بعدين
0: في النكبة، مش قبل
1: وقت النكبة هجوا.
0: درست وين في المدرسة الابتدائية؟
1: كنت في مدرسة تيرا سانتا.
0: من الابتدائية للثانوية؟
1: كل الوقت.
0: كان في هذيك الفترة يعني تعليم موسيقى في المدارس؟
1: ذكرتني بشغلة، كان في تعليم
0: كول.
1: في صف ثالث رابع كان عندنا معلمة الله يحفظها ووجه لها تحية، إيفون كرام، كانت تتعلم موسيقى، فكنت كتير من الحصص أنا كنت أغني لها يعني
0: كمان
1: وأكون جزء من الحصة نفسها يعني. فذكرتني بشغلة من زمان يعني. كانت أي سنين هاي؟ تقريبا 67-68 أو أكتر شوي.
0: ولو أنت ظلت المدرسة تعلم موسيقى في المرحلة الثانوية، ما عادش في يمكن موسيقى؟
1: لا لا قدام ما كان في تعليم موسيقى للأسف. جميل.
0: كان خلال هاي الفترة عندك موال براسك تغني أني أنا رايح أتعلم موسيقى، ولا أنه هذا كان بالنسبة لك بضل بسكوت مش الخبز، بمعنى أنه بخليها بتعلم محاماة، بتعلم محاسبة، بتعلم أبصر إيش؟
1: لا
0: بس أنه
1: مظبوط.

0: من أول ما حسيت بالموهبة الموجودة عندي صراحة، وأنا بلشت أعرض يعني أغني أم كلثوم عبد الحليم بجيل 5 سنين و6 سنين، يعني كتير كان إشي مبكر، اكتشفت إنه هذا الإشي كتير يعني بعطيني اكتفاء ذاتي، وكنت بتمنى إنه هذا أكمل فيه، وبالفعل هذا اللي كملت فيه.
1: بتقول إخوتك الكبار تاني كان عندهن قبلك لقاء مع اللحن ومع الموسيقى وإلى آخره؟
0: أكيد هن للأسف يعني من كم سنة ودعونا،
1: الله يرحمهم،
0: أتمنى لهن أنه ربي يرحمهم طبعا، وهن يعني هن السبب أنه فوت الموضوع عن الموسيقى بالفعل على البيت. يعني بس أنا بدي أحكي لك شغلة صغيرة طالما عم نحكي، أنه لما شار العود أخوي فؤاد كان يحاول يعزف، كان ببدايته ما عارفش تعرف يخبط، وهذا كان الوالد ينزعج منه شي، يوم تركه طرع على شغله كسر له العود ورجع البيت لقى مكسور. ويا حبيبك بلاش تعرف شو صار،
1: عمل حرب أهلية.
0: حرب أهلية، وتاني يوم راح جاب عود تاني يعني عادي.
1: طيب هني منين جابوا الموسيقى والعزف وحب العود وإلى آخره؟ من السجرة ولا لاحقا في الناصر؟
0: لا بفكر في الناصر كان الإشي، لأنه كمان
1: والدك ما له علاقة بالمواضيع هاي.
0: لا الوالد كان صوته كتير حلو على فكرة، أما الوالد لا، الوالد كان سميع، كان يحب يوقف على الكرسي ويرقص ويحط كاس العرق على راسه.
1: ما شاء الله
0: اللي بذكره
1: سميع.
0: سميع، بس الوالد كان صوته كتير حلو. بس اللي كمان ساعد إنه كان في كتير أصدقاء لأخوتي في ذاك الزمان موسيقية يعني بالحارة، وقراب في البلد يعني في الناصري، فحب الموضوع لسبب ما، وكان إشي منيح يعني.
1: يعني أنت منظر تقول في وراك 5 عقود على الأقل مشوارك مع العود ومع الكمان ومع السكسفون واللي بدك
0: مع الغناء 6 عقود.
1: ما مليت من هالرفاق؟
0: أنا بقول لك أي تخصص في العالم موجود عدا الموسيقى ممكن تمل منه.
1: طب لما
0: الموسيقى هي ثيرابيا، ما انت تعرف هي علاج يعني، انت
1: علاج للروح.
0: حتى بقول لك اذا انت بتكون مريض، اذا بتمسك آلي ولا كذا، وانا اذا بكون مثلا لا سمح الله مريض بمسك عودة او كمانجة بنسى اني مريض،
1: تزداد طاقتك.
0: طبعا
1: المناعة بترتفع.
0: بالضبط.
1: طيب لما كنا احنا في المقدمة يعني بابتسامة انه الموسيقى فيها فلسفة وبتتحكي بتنطق بدون كلمات، اللغة بكل ما تعني الكلمة، وفيها حوار وفيها سؤال وجواب وفيها سؤال وسؤال، مثل ما جبنا سيرته الله يرحمه سهل عليه الموسيقار الكبير المصري العربي العالمي اللي رحل من كم يوم هاني شنودة في مصر، شفته في مقابلات بتحدث هناك بخفة دمه بثقة كاملة بقول انه الموسيقى هي لغة، اذا بتصغيلها انت بتفهم عليها هي تحدثك.
0: اللغة هي لغة، الموسيقى هي لغة كتير كتير وسيعة وإلى جوانب عديدة، لتصل لهذا الكمال من التمكن من الآلة أو الغناء أو أي شيء بتعمله في هذا المجال بأخذ سنين كتير كتير طويلة على فكرة. فطبيعي أنت لما بتكون متمكن من آلتك وعارف شو عم تعمل فيها، حتى في الموسيقى في سؤال بيطلع وبنزل، أنت ملاحظ بحديث أنا كيف بحكي إسا، يعني بدي أسألك كيف حالك،
1: استنى
0: بقول لك كيف حالك، مش بقول لك كيف حالك، كيف حالك هاي إشي تاني، كيف حالك بستنى جواب أنا منيح، يعني أنا طلعت بعدين انزلت بالتون تبعي، فهي هي سؤال وجواب، هي الحياة كلها بهذا
1: يعني اللوغاريتمات الموسيقية رياضيات بطريقة أو أخرى.
0: إذا بدك تفوت لموضوع الرياضيات، الموسيقى كلها رياضيات، لأنه لما تفوت عالم التوزيع التلحين والتوزيع والهارمونيا وكيف توصل من أكورد لأكورد وشو مسموح وشو ممنوع، عالم قائم بذاته فعلا رياضية.
1: كديش كان فيه له بصمة على الموسيقى العربية وتحديث الموسيقى العربية وخاصة في مصر، الله يرحمه هاني شنودة.
0: هذا اللي بدنا نحكي عليه، أنا كمان قريت عنه، الله يرحمه الفنان هاني شنودة طبعا، ومن عز
1: صار له أسبوع راح اليوم الاثنين اللي فات.
0: واو هاني شنودة طبعا هو بلش بالبدايات، أنا كيف عرفت إنه
1: كان عند فرقة القطط الصغيرة وشاب ومتمرد وبعزف غربي وروك وإلى آخره،
0: وروك ومش عارف إيش. ففي أحد المناسبات أو الحفلات اللي عملها كان الكاتب نجيب محفوظ قال له شو إيه الموسيقى دي اللي بتعزفها، يعني
1: ما تتكلمش عربي ليه؟
0: له إيه دي الموسيقى يعني، قال له ليه ما تعملهاش بالعربي؟
1: صحيح.
0: فكانت الفكرة من هناك، فصار يعني هو فوت عالم الهارمونيا والتوزيع والآلات الغربية يعني على الموسيقى يعني. بعدين طبعا عبد الوهاب كان في تجديد, بليغ حمدي كمان جدد في موضوع التوزيع واستعمال الآلات الغربية, كمان
1: عاد توزيع بعض الأغاني الكلاسيكية الكبيرة في مصر بشحنة شبابية مثل قصيدة أغنية أهواك لعبد الحليم حافظ, وبالإضافة طبعا لاكتشاف عدد من الفنانين من عمر دياب وإلى آخره. بالمناسبة كمان يقال له بالإضافة لرواية أنه نجيب محفوظ قال له ما بتتكلمش عربي ليه, أنه عبد الحليم حافظ قال له يعني
0: كمان
1: أنه فرقتك جميلة القطط الصغيرة بس ليش أنت ما بتعزفوا عربي وليه ما بتحكوا عربي, شوف طلع
0: حواليك. بعدين صار وبعدين طلع تقريبا في 130 فرقة صارت من بسببه هو
1: راعم الفرقة المصريون اللي تركت بصمة كبيرة في الموسيقى العربية وانطلق المشوار. أنا بجيبه لأنه أنا بحبه بحف خفة دمه, إلمامه الكبير في عالم الموسيقى وبما يتعدى الموسيقى, ويتحدث بغرف من بحر الموسيقى ولكن ثقافته أوسع وأعمق بكثير. طيب. يعني تكاد تقول أنه أولا سيكولوج يتحدث بمكامن النفس البشرية, يستطيع أن يفهم ما في يعني أعماق النفس البشرية لدى الآخرين والتعامل مع الموضوع بذكاء. والأمر الثاني المدهش أنه حكواتي أنا كنت أسمع يعني تصيبني الدهش من كل مرة من جديد, القدرة على السرد الروائي التلخيص وأنه يروي القصص بسرد روائي كأنه مغناطيس بكهربك وهو يتحدث. وطبعا عنده لغة الجسد كمان اللي كان يتحدث فيها الله يرحمه وسهل عليه. أنا جبته لأنه أنت صار لك فرصة كمان تلتقي مع رموز الموسيقى العربية لما يعني رحت على أمريكا, بنتوقف عندها بعدين. قبلها أنت خلصنا التيراسانتا في الثانوية في الناصرة وبعدين رحت تعلمت موسيقى ما بعد الثانوية.
0: طبعا أكيد
1: لمن انضم علينا الآن, طبعا أنتم في خارج الضوء في راديو الناس, ضيفنا اليوم الموسيقار كميل سجراوي. سلام. وين رحت بعد الثانوية؟
0: بعد الثانوية عملت في أكاديمية القدس والرقص في القدس تقريبا سنة, وبعدين تحلي منحة إني أكمل دراستي في لوس أنجلوس في أمريكا, وهذا اللي صار. يعني
1: هناك أي سنة غادرت لأمريكا؟
0: ب83 أو 84 تقريبا.
1: وبقيت هناك كم سنة؟
0: شي 12 سنة عدت هناك.
1: أوف شاي من حالي هجرة.
0: عجت هناك عشت وهذا كان سبب إني تعرفت على كتير فنانين وفنانات يعني أجوا من العالم العربي وشاركنا معهم.
1: هذا في لوس أنجلوس ولا في مدن ثاني في كاليفورنيا؟
0: يعني كان المصدر لوس أنجلوس بس كنا نتوزع في كتير ولايات يعني لما يصير في عروضات.
1: وكان لك فرصة أنك تلتقي هناك مع رموز الموسيقى والغناء العرب؟
0: يعني أنا صراحة كتير مطربين عزفت معهم, يعني معرفش إذا في داعي أذكر يعني, بس أهم هنا الصراحة السيدة فيروز في 2003.
1: فيروز بعظمها ولحمها وشحمها وهي
0: هذا اللي كنا نحلم كيف نشوفها مش نعزف معها صراحة. في عازف ميشيل ميرهج اللي هو عازف الرق كان مع فيروز في قبل ما يجي هاجر على أمريكا.
1: شو اسمه كمان مرة؟
0: ميشيل ميرهج. وهو كان زميل وصديق وعازف كمان مع فرقته للأستاذ الفنان صديقنا سيمون شاهين, فعزفنا كتير كونسرتات مع بعض. لما أجت على أمريكا بالذات تعمل عروض كان بدهن يعني كمان دعم في العازفين, فبالكمانجات كان نقص حكولي وكانت هيك الأشي.
1: شاركت مع في حفلة احتفالية لفيروز
0: في تقريبا 7 عروض يعني عملنا مع بعدة ولايات
1: ما شاء الله.
0: عشت معها يعني تقريبا 3 أسابيع وشوي,
1: وكانت فرصة أنك تتحدث معها تسلم عليها.
0: تحدثت معها بس لو تعرف شو تحدثت معها.
1: أقول لك بدفع لك مصاري بس احكي.
0: يلا أحكي لك. أول شيء طلع كان فيروز بالنسبة لي حلم إني ألتقي فيها صراحة.
1: طبعا شوف
0: وكنت أقول هاي البني آدم يعني إشي مش طبيعي, يعني شو بتعمل
1: كاين تحلم
0: بحياتها اليومية شو يعني إيش بتعمل يعني شوف كيف. فصدف إنه عشنا يعني طبعا في فترة العروض هاي 3 أسابيع كان كل وقت نلتقي, وغير التمارين المكثفة اللي صارت أول 4 أيام كنا نتمرن مرتين في اليوم 4 ساعات الصبح و4 ساعات بعد الظهر
1: قبل كل حفلة.
0: قبل الحفلة ما هن التمارين بتصير بوقت مركز يعني
1: قبل كل عرض ولا قبل؟
0: لا بس قبل العرض الأول 4 أيام أو 5 أيام بتذكر
1: تكونوا متفاهمين إنه أنتوا أوركستريتد كلياتكم.
0: كنا جاهزين 100%. فوانت حكيت معها طبعا لأن حبيت أتعرف عليها وأنا عرفت حالي عليها وكذا, بس كان واحد من الأغاني اللي بدها تعملهن هي بحبك يا لبنان.
1: هو
0: الساعة عملت عليها مراجعة وخلصوا الجماعة, بس بحبك يا لبنان بتبدأ بسولو لذيذ هيك للكمانجا شايف علي؟ ما حداش عمله. فبعد ما خلصنا يعني وصار

0: استراحه بين الشوطين يعني
1: كيف هذا كله في التدريب.
0: قلت لها ست فيروز انا كذا كذا من ناصر فلسطين واحنا كثير بنحبك وبنقدرك و بحب ألفت نظرك لشغلة هاي الأغنية تبعت لحبك لبنان في لها صولو ليه من قولوش هذا؟ قلت لها يعني أنا بكل صدر رح بحب أعمله يعني. قالت لي ليه لا هسه بنحكي مع المايسترو والتمرين الجاي بتعمله. وهذا اللي صار فعلا عزفته ولما عزفته يعني كان في التمرين أغلب العازفين تبعونها أرمن صراحة يعني في كان بعض العرب بس أغلبين أرمن
1: عازفين الكمان ولا كله؟ عازفين
0: الكمان والآلات النفخ وهيك
1: غاروا منك ولا غرت منهن؟
0: بلاش تعرف شو صار بالعازفين العرب
1: كيف؟
0: أكيد غاروا مني.
1: طيب لما تحدثت أنت فاروز قلت لها أنا كميل سجراوي من الناصرة؟
0: طبعا بس منصحى ومنتمسى بفيروز مش بس منصحى
1: كان عندها علم بالنسبة للناصري وين الناصري
0: أكيد بتعرف
1: ما كان في حساسية في موضوع أنه أنت جاي مع
0: بالمرة باسبورت أزرق بالمرة لا
1: لأنه اللبناني كثير حساسية
0: غنت للقدس يعني شو ليش يكون عندها حساسية
1: لا حساسية لقصة أنه تلتقي مع ناس قوي ويعزف معها مع فرقة أحد اللي مثلي ومثلك ومثل كل العالقين بهالعلقة هاي اللي معهم الجواز الأزرق
0: ما كانش في أي إشكالية من هاي الناحية
1: قلت خلص أنا كميل سجراوي من الناصري عازف فلسطيني فنان فلسطيني
0: تمام
1: أعطوك أجار ولا هذا أجارك أنك أنت سلمت على فيروز؟
0: فيش شبه أجار اليوم يعني
1: بس أنت لو
0: العمى والتراسبو
1: بس أنت لو قالوا لك خلص روح بكفيك أنك عزف مع فيروز وسلمت عليها
0: أنا دائما بحكيها أنا من الفنانين اللي المصاري عندي آخر إشي يعني والمرة اهتميت لموضوع المصاري في ناس بتحسبها من أول قديش لك تدفع على إكس على واي أنا مش من هدول بس بالآخر طبعا الواحد لازم يأخذ حقه لما بعمل إشي
1: مزبوط. طيب هاي فيروز في لك تجارب أخرى كمان هيك كمان قصة مع حدا من الكبار في العالم العربي
0: لسه ذكرتني بقصة
1: شو مع أبو فادي
0: أبو فادي
1: خيال الخيل وديع الصافي الله يرحمه سهل عليه
0: أستاذ وديع الصافي عزفت معه كذا حفلة في لوس أنجلوس واحدة من الحفلات مشان أقول لك إياه بلكي هيك من لطف لك الجو شوي صغيري
1: أنا مبسوط في مكيف وأنت موجود وأنا علكان بين العود وبين الكمان شو بدك علمني جنة عدن
0: الله يسعدك خيي وديع تسلم كنا حفلة بلوس أنجلوس وطبعا احنا عملنا تدريبات مرة مرتين وهذا وطلعنا على المسرح السوادية الصافي الأستاذ وديع طبعا مع حفظ الألقاب يعني بعمل موال لذيذ هسه أنا وابنه جورج جنبي وأنا جنب وديع وجورج جنبي كان قاعد عمل موال عن جد إشي بأشعر البدن يعني بقول له الله يا وضيع فاطلع علي هيك لف لورا شوي وكان يعزف عود ويغني قاعد يعني
1: ما عجبه انه هذا
0: ما عجبوش ليش بقول له الله يا وضيع
1: رفعت التكاليف
0: خلصنا لسه خلصت الحفله رحت له من وراء الكواليس وراء المسرح بقول له استاذ وضيع بديش تزعل مني انا الاشي طلع
1: تلقائي
0: وتعرف انت محبتك عنا احنا
1: تقديرك ومحبتك واحترامك
0: انت الاول يعني بنظرنا طبعا من ناحيه
1: رضي
0: لا يا ابني صار يقول لي لا يا ابني ولا يهمك مش عارف ايش هاي كمان واحد من الشغلات
1: عزفت معاه كمان انت بالشي كم مرة
0: شي اربع حفلات كان فيه
1: كمان في امريكا هذا الكلام ولا في مع
0: هذا بلوس انجلوس بالتحديد
1: مين كمان فيروز وديع الصافي شو بطلع فيه
0: من المهمين سوري يعني من المهمين كمان سيد مكاوى اجى عمل حفله واحده بلوس انجلوس
1: وكنت
0: انا سيد مكاوى الله يرحمه
1: ايش
0: وبعد الحفله رحنا على الاوتيل وخد لك نكت منه بدوش يسكت الزلمه تعرف كنا كم واحد من
1: مصر
0: هو صاحب نكته ودمه خفيف
1: المصريين لو بيحكوا كلام عادي بتنبسط معه
0: في لانه مصري الحاكي يعني لغتين فيها موسيقى
1: مزبوط طيب قعدت 12 سنة هناك في أمريكا في لوس أنجلوس
0: طبعا
1: كيف ما صارش في قصة حب بينك وبينها وضليت هناك لأنه النصراوية هناك صاروا مدينة آلاف من النصراويين موجودين في لوس أنجلوس اليوم وعندك صديقك وزميلك المايسترو نبيل عزام نبعته كل المحبة والتحيات والسلامات بالشولات
0: وقديش بدك
1: حبيبنا نبيل
0: أنا بقول لك كان في موال براسي من أول ما طلعت إنه أنا راجع على البلاد هاي أول إشي بعدين يعني عندي ارتباط كتير في البلد هون بحب
1: اشتكت للبلاد باختصار
0: لا اشتكت للبلاد وكانت حياة الوالدة كمان هيك بآخر كم سنة هيك تعبت شوي وأنا كنت يعني عادة عن ظروف الوالدة الصحية كنت أنا ناوي أرجع فحظيت إنه أكون معها آخر ست سبع سنين يعني مما توفى
1: يا ميت مها أهلا وسهلا فيك
0: أهلين
1: رجعت على البلاد الموسيقار المايسترو كميل سجراوي فاصل ونعود لسنا في هذه الرحلة الموسيقية الجميلة معك
0: شكرا
2: El العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبي دكان المستورد.

0: القاصرة.
1: أجل وقت تضيفوا المزيد من الستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم مخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر استهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.

0: جهازات أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90. أصابع شنيتسل ماما عوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90. كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90. عسل ياد مردخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
0: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الانسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لاجهزة ابل.
1: رن جرس الحملات. طيبة مدرسة بالحملات. مجموعة مقالم سحاب باثنين شيكل، أقلام توش 12 قلم باثنين شيكل، طقم حقيبة جير روضة وبستان زائد قنينة زائد علبة أكل زائد 3 مناشف ب45 شيكل، حقيبة علبة أكل أصلية حافظة للحرارة ب10 شيكل، بريات حديد 24 براي ب10 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات، خاضع لشروط الحملة.
0: اي بليس

0: أبل خاضع لشروط الحملة.
1: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
2: تحت رعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
5: سهلي مع فرات نصار.
6: احنا مشكلتنا في الصف السحلي وحي ذيل الشيل جنوب مجدكم، وجهنا الى المجلس عدة مرات، كل مرة يبعدنا يقولنا اخوة شوي من حلم كنت مخليتش نتفيت رأيل معك شايف مخليتش. يعني
7: اذا بتواجهوا اي مشكلة مع السلطات المحلية او المؤسسات الحكومية او اي جسم ثاني، احنا هون حتى الحل.
8: راح هذا الحي حاليا ان شاء الله خلال فترة قريبة يتوصل بالبيوف، وانت تعطى براقصة ومياه زي نعمة البيوف راح يكون خط بيوف عادي مش براميل. الهدف انه يكون خط ونربطه بالخط اللي عملنا عمل مسميه الشارع.
7: ابعثوا لنا رساله واتساب 0544-515-117 وراح نكون معكم خطوه بخطوه. انا فرات نصار وطاقم برنامج مسهله، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر. الاتصال على 046 11

0: أو توتر. كونوا على السمع، معي أنا روان شحوك سمعان، كل يوم 3 من الساعة 12 للوحدة ظهرا، ويعاد أيام السبت من الساعة 3 للساعة 4 بعد الظهر.
1: احتواء مع روان شحوك سمعان.
0: كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا.

0: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
1: إذن أنتم في برنامج خارج الضوء في راديو الناس، وقبل الفاصل كنا توقفنا مع الموسيقار السجراوي النصراوي كميل سجراوي شجراوي، الذي كان قد بقي ومكث في لوس أنجلوس نحو 12 سنة. عدت للبلاد في مطلع التسعينيات القرن الماضي، وكانت لك فرصة أن تطلع على العالم الكبير، تلتقي بفيروز، وديع الصافي، سيد مكاوي، وعدد من كبار الفنانين في العالم العربي. أنا بدي نحكي شوي عنك مع كل محبتنا واحترامنا لوديع الصافي. أنت لو أنطناك هيك فرصة أنك تلخص إنجازاتك في هذا العالم الجميل، سواء في العزف وسواء في الكتابة وفي المحاضرة، ما شاء الله أنت يعني حبيك من كل الجهات.
2: تسلم. صحيح طبعا، بعد ما رجعت أنا من أمريكا، رجعت تقريبا 96، في سنة 97-98 التحقت في التعليم مع الزميل البروفيسور صديقنا الأستاذ تيسير الياس في أكاديمية الموسيقى والرقص في الأوتس. من وقتها أنا بعلم هناك لحد اليوم، وهناك طبعا خرجنا كمية طلاب رهيبة، يعني اللي كنا بفترة نقول وين الجيل اللي بعده اللي جاي من عويدي ومن كمانجاتي ومن اكس واي زد.
1: نعم،
2: فالحمد لله موجود هذا الجيل، واحنا يعني لنا كتير فضل في هذا الموضوع. فكمان بفترة وجودي في امريكا في اشياء انا لحنتها من اغاني ومن موسيقى،
1: توزيع وتلحين
2: صح، وهي الأشياء
1: بالإضافة للعزف.
2: صحيح، الألبومات هاي سجلتها في القاهرة بمصر، وكانوا معي خيرة الموسيقيين يعني تبعون مصر.
1: ليه في مصر؟ لأنه في تقنيات موسيقية هناك
2: أكيد، والعازفين أول إشي، تاني شيء الاستوديوهات والتجربة اللي عندي في هذا المجال، يعني حتى المفنين اللبنانيين بروحوا مصر يسجلوا، مش في على سبيل المثال. أخذ وقت صراحة لنزلت هاي الألبومات، لأنه ما كانش في
1: ألبومات عزف فقط،
2: عزف لا، في ألبوم كان عزف وألبوم غناء، الألبومين هني توزيع يعني، وعزف فيه سولوهات في الكمان والعود، عزف كان بالغناء أو
1: غناء مين؟
2: غنائي أنا.
1: كمان أنت يعني في الكاسيتات نفسها.
2: إذا المستمع الكريم بحب يحط كميل شجراوي بالإنجليزي،
1: تعزف العود والكمان وتغني بنفس الوقت؟
2: لا، مش شرط هيك باستوديو بسير، فهمك بالضبط. بس إذا هني بحطه على سبوتيفاي كميل شجراوي، بيطلع فيه ألبوم للأغاني وفيه ألبوم للموسيقى،
1: منفصلات.
2: إذا باستوديو طبعا بسيرش الإشي مع بعض، بتسجل التراكات يعني.
1: طيب لما أنت بتحكي عن العزف العود والكمان وكمان السكسفون، ولا أي آلي؟
2: لا، عود كمان وغناء أنا، تلحين طبعا.
1: بس بالأكتر شيء أنت محترف فيه العود والكمان.
2: صحيح.
1: كان لك كمان تجارب في تأسيس فرق موسيقية من الناس النصراوية.
2: صحيح، في الفترة اللي حكينا عليها بعد ما رجعت أنا، كان في عندي هدف إني أبني فرقة موسيقية على بشكل كبير يعني. فهذا اللي صار في 2010، بنيت الفرقة الماسية النصراوية. حبيت اسم الفرقة الماسية لأنه كانت الفرقة الأفضل عندي في مصر، هي الفرقة الماسية اللي ألفها أحمد فؤاد حسن المتوفى عازف القانون. فحبيت اسم الماسية، وكيف سموا الماسية هندي كمان مش عارفين منين أجت التسمية، بس كان بأحد المناسبات واحدة قاعدة من الوزراء في الحكومة المصرية وقتها، سمعتهن وقالت لهم ما شاء الله عليك، إيه الصوابع دي زي الألماس.
1: حلو.
2: فأخذوا الفكرة من هناك، وأنا العازفين اللي معي اللي أنا ربيتن عادي زي ما تقول بالفرقة، بالفعل أصابعهن ألماس يعني، فقلت بسميها الفرقة الماسية النصروية.
1: جميل جميل.
2: اللي عملت طبعا كتير كتير برامج، وكان في ردود فعل فظيعة من فنانين كتير بالعالم العربي تواصلوا معي، وربما أهمهن سيد كاظم الساهر الفنان الكبير طبعا،
1: كمان
2: بعت لي تقدير، وهذا مكتوب هنا عندك إذا بدك تقرأه بعدين، لأنه عملنا له كذا برنامج وهو ما صدقش أنه عم نعزف بهذا المستوى. حتى الحضور اللي كانوا يعني عم بتذكرني بشغلات، بقولوا لي أستاذ كميل، إحنا لما حضرنا برنامج

0: عاصم او تبع برنامج ماجد وعملنا كمان ملحم وعده والكفور عده برامج عملنا. كنا نغمض عينينا بالبرنامج نفكر حالنا عم نسمع للتسجيل الاصلي اللي هو كان يسموه السي دي.
1: مين اللي كان يغني له؟
0: في عدة مغنيين شاركوا معنا. في كمان هو طالبة الفنان لؤي سروجي. في كمان نانسي حوا من حيفا.
1: كلها خامات محلية.
0: طبعاً خامات محلية. في كمان عدة.
1: بعت لك رسالة خطية قال لك أستاذ كيمين سزراوي شكراً على هاي الاحتفالية.
0: طبعاً بحاول أمرق لك إياها هاي الرسالة. يعني بديش ما أذكرش الكل يعني منشان ما حدا يزعل طبعاً. يعني بس كتير فنانين شاركوا معنا بالفرقة هاي وأنا كنت اكتشفت يعني عدة مواهب بال.
1: وإحنا نحكي على الفرقة الماسية النصراوية.
0: صحيح يعني من خلال هاي الفرقة كتير مواهب بينت للجمهور. يعني أنا أسبعت لك رسالة.
1: هاي رسالة من
0: الأستاذ كاظم الساهر. حبي واحترامي إلى السيد المايسترو كيمين شجراوي وجميع الفرقة. حبي واحترامي لكم صديقكم وماضي. تحت كاظم الساهر.
1: جميل. هاي أي سنة؟
0: هاي بالألفين وتسعة 18 بعتقد.
1: حلو.
0: مكتوب هون سبتمبر 2018.
1: ليش بتكون الفرقة هاي ما عادت موجودة؟
0: هي مش ما عادت موجودة للأسف. بدي أحكي لك شغلي صارت
1: كول.
0: احنا كنا محضرين برنامج ثالث للأستاذ كاظم. عملنا له برنامجين جدا ناجحين.
1: وين؟
0: في البلاد هون في عدة محلات.
1: في
0: هون
1: بحيفة
0: في كرميل. البرنامج الثالث كان معمول وبستة أكتوبر كنا عاملين أول تمرين. 7 أكتوبر للأسف صارت الحرب.
1: دفعت الثمن كمان انت.
0: دفعنا الثمن طبعا. ومن وقتها يعني طبعا بعد ما أسست الفرقة كان في عندي فكرة أنه نقيم جمعية. فأقامنا جمعية أنغام للموسيقى. طبعا هن ساهموا بكتير وأنتجوا كتير برامج. يعني بدون دعمهم كان ما بينتش كتير الفرقة طبعا. فنوجه لهم تحية جميعا. وإن شاء الله أسا قريبا يعني منعود نعمل أكيد برامج جديدة. لأنه تعرف هاي الفترة كانت كتير غامضة وكانت
1: جمعية أنغام بعدها شغالي؟
0: شغالي بس من وقت الحرب كان في شوية هدوء
1: تراجعت.
0: بس إن شاء الله قريبا.
1: طيب واحد من كمان كنا أنت ما شاء الله متعدد الدروب والإبداعات والإنتاجات بالإضافة للعزف والتوزيع والغناء والمحاضرة الأكاديمية في عالم الموسيقى. تصدر كمان دراسات إبداعية. واحدة من هن دراسات إبداعية على العود تأليف كيمين سزراوي مكتوب باللغتين العربية والإنجليزية. صحيح. في غلافه للكتاب أو في هذه الكراسة يستعرض كيمين سزراوي تجربته الموسيقية الطويلة في هذه الدراسة الرائعة والمهمة التي أؤمن أنها مفيدة جدا لأي عازف عود مبتدئ وحتى المحترف والذي يريد اختبار أو مراجعة أدائه بمنظور مختلف. الدراسة توفر توجها جديدا للتعامل مع تقنيات اليد اليمنى واليسرى في العزف ضمن أشكال إيقاعية متنوعة واستعراض واف للزخرفات النغمية. هذه دراسة مميزة أوصي بها جدا. الموقع طبعا دكتور سيمون شاهين ابن بلدة ترشيح المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية اللي كمان هو رمز كبير في سماء هذا العالم الجميل عالم العزف. أنا شفته هذيك اليوم برنامج معاد في الجزيرة مدهش.
0: أستاذ سيمون صديق عمر يعني من زمان وجه له تحية كبيرة. طبعا لما عملت الكتاب أنا كان مهم لي جدا أنه هو بالذات يشوف الكتاب كيف مبني وكيف معمول. هو الكتاب مش مجرد أغاني. يعني مهم أوضح هنا الكتاب هو ميتودا اللي هي بتعطيك درس بعد درس كيف تصل للمراحل المتقدمة جدا في العزف عائلة العود. وعن طريق التمارين نفسها هاي بتوصلك لتعزف إكس أغنية إكس معزوفة إكس سماعي إكس. هذا اللي هو كتير كتير ما بين بطريقة
1: هذا كل مهارات فعالي. التعليم أنت اكتسبتها من الأكولية الموسيقية في القدس. إنك تعليم الموسيقى بدها مهارات.
0: مش من القدس. هاي تجربة عمر. هاي كل أنا من جيل 15 سنة وأنا أعلم على فكرة.
1: جميل.
0: لأنه أنت بدك حتى وأنا في أمريكا كنت أعلم كمان.
1: جميل.
0: فهي تجربة السنين. بعدين أنا عدم مؤاخذي يعني في مجال الكمان يعني كتير أنا درست سنين طويلة مع عدة أساتذة. وكان عندي عدة أساتذة بس كان الأهم فيهن يعني واحد أو تنين اللي بالنسبة لي فادوني يعني في هذا المجال. فأنا بنصح الأهل من هون يعني إنه أي موهبة موجودة عند أي أهل يروحوا مش على المعهد. يروحوا عند الأستاذ نفسه يسألوا الأستاذ. مش مهم معهد إكس بس المهم يكون فيه أستاذ الأفضل في هذا المعهد أو الأفضل في الآلة اللي بدي يتعلمها.

0: أي جيل الإنسان ممكن يبدأ يستوعب يعزف عود أو كمان أو أي أداة موسيقية؟
1: عندك في مثلا بتشوف 3 أو 4 سنين ناس عم بيعزفوا على آلة الكمان بطريقة حرفية رهيبة، هدول قلائل جدا. بس طبعا يعني من هذا 4 5 سنين 6 سنين لما الطالب أو الطفل يبلش يركز يعني، وهو بيكون أكيد بحب الإشي يعني، بيطلب من أهله بدي أتعلم إكس آلي أو إكس شغلي مثلا في الموسيقى، فممكن من جيل صغير يعني. بالعكس حتى في آلات ممنوع تتعلمها بعد جيل 10 سنين، لأنه في أشياء في الإيدين اللي ما ممكن يتطورها من ناحية مهارات.
0: البيانو مثلا،
1: البيانو وأكتر الكمانجة.
0: مين الأصعب بتقديرك على الإنسان أنه يتقن العزف؟
1: أنا لا أعتقد في آلة أصعب من آلة الكمانجة، مع أنه آلات تانية أنا بقول أي آلة بدك تحترفها هي جدا جدا صعب أنك تصلها هناك وبدك سنين لإلها، بس آلة الكمان آلة كتير كتير صعبة.
0: سيمون شاهين بالأساس بعزف عود ولا كمان؟
1: التنين، إحنا ربينا نفس الشيء يعني. هو بلش بفكر أنا بلشت أعزف عود يعني لحالي، بعدين أخذت المنحة ودرست كمان كلاسيكي. سمون نفس الشيء، كان أبوه الله يرحمه الأستاذ حكمات شاهين، طبعا ما هو معروف يعني، كان ملحن وكان قام عدة فرق كان يقودها يعني في حيفا.
0: من قبل النكبة هذا الكلام، حتى من قبل 48 حسب الوثائقي اللي في الجزيرة أو غيرها يعني. العائلة عائلة موسيقية أبا عن جد؟
1: هني عائلة معروفة موسيقيا طبعا، وسمون ربي بهذا الجو يعني. أبوه بيعزف، أخوه الكبير نجيب كمان ونوجه له تحية، كمان عازف عود عظيم يعني، وبصلح أعواد في نيويورك مقيم.
0: جميل.
1: إيه فإيش بدك أحلى من هيك جو؟ أبوك أستاذ موسيقى وبيعزف عود، وإنت بيجي الأبو بقول لك تعال اسمع هاي المقطوعة مثلا، أو اسمع فريد كيف بقسم، بدي إياك تعزف زيه.
0: جميل.
1: شو بدي يطلع منه؟ يطلع عازف عظيم، بالذات لما بيكون موهوب.
0: وأنت شخصيا أستاذ كميل شجراوي، تعتقد أنه الكمان هي الأقرب لقلبك؟ ولا انه زي سؤال
1: ما بحبش عقاري يعني، زي اللي كيف تسال
0: مين احب واحد من اولادك عليك،
1: او مين احسن ام كلثوم ولا عبد الوهاب، كل واحد منهم يعني عالم، كل واحد هرم يعني اعطى شيء مختلف.
0: ايديك بس ايديك بروح على العود ولا على الكمان؟
1: انا عرضت اكثر في حبي زماني على الكمانجه، بس انا العود لا يقل عشق عن اله الكمانجه يعني.
0: جميل. في حدا من الولاد عندك اللي مشي في سكة الموسيقى والتلحين؟
1: أنا عندي بنوتة طالعة أنت كميت شجراوي يعني، بالنسبة للموسيقى الجانر اللي أنا اخترته الموسيقى الشرقية، فهي حابة أكتر الغناء الغربي والهيب هوب والكي بوب، وبتحب كمان
0: صوتها حلو المهم
1: بيجنن، بتحب إسا جديد، هي بتعزف كمانجة وبيانو، موهوبة كتير كتير.
0: شو اسمها؟
1: كورال شجراوي. كورال يعني مرجان، وليس كورال اللي هو بغني وراء المغني، هي كورال شجراوي اللي هي كورال معناها المرجان، وهي بالفعل يعني قد ما هي جميلة كل الألوان بتشوف فيها يعني.
0: جميل.
1: الله
0: يحميها وخليها.
1: تسلم. إسا هي عم تعزف جيتار كهرباء وجيتار كلاسيكي.
0: مين أشطر، البنت ولا الأبو في العزف؟
1: لحد الساعة بتمنى تصير أحسن مني بكل تأكيد.
0: طيب شو رأيك نقول ختامها مسك؟
1: يلا،
0: بدأنا هذا الحديث الجميل معك في هذا المشوار وهذا الموال بالقول أنه الأدوات الموسيقية والموسيقى بشكل عام تنطق بدون كلمات، وسألتك أنا هالكلام صحيح؟ قلت لي آه. فانتزعت أنت الكمان من شنتتها يعني في مخدعها وسمعتني الكلام أو اللغة تحدثت ونطقت بدون كلمات. نختمها كمان مرة بمعزوفة، تختار ما تشاء أنت وتنطينا فكرة مجددا الموسيقى بتتكلم من غير كلمات.

وصفوا لي الصبر ولقيته خيال وكلام في الحب يدوب يدوب ينقال أهرب من قلبي أروح على فين يا أستاذ كميل سجراوي صبرنا وننا كنا انتظرناك.

0: فترة طويلة وياك أجيت، وأهلا وسهلا فيك. بتمنى أنه أنت بسط، إحنا بسطنا كثير في هذه الرحلة الجميلة معك من حيفا إلى الناصرة إلى القدس إلى لوس أنجلوس. بتمنى المستمعين والمستمعات كانوا قد استمعوا واستمتعوا في هذا الموال الجميل. الشكر في الهندسة الإذاعية لإلياس مرجي والياس عبد الملك ومحمد علي أبو ليل، وفي قسم الديجيتال جواد العمري وعرين النصار. ومرة أخرى من كلك أستاذ كميل شجراوي، أهلا وسهلا ومرحبتين، على أمل أن تبقى شجرتك دائمة الخضرة وممتع وجميل، وأن تبقى تعزف موال ما بين الكمان وما بين العود.
1: تسلم، أنا تشرفت بحضرتك وكان كتير كتير إشي حلو إنه التقينا وحكينا هيك بطلاقة. إن شاء الله منلتقي أكثر لقدام ومنعزف أكثر يعني.
0: يا مرحبا بك.
1: هلا بيا.

0: أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
2: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.9 شيكل و90.

0: 500 جرام 5.99 شيكل، مشروب خفيف جنب 1.5 لتر 3.10 شيكل، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل، مسحوق غسيل اريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل، ورق تواليت موليت 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8 خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: في اي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبرائنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
3: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
4: تحت رعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
5: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أصيبت امرأة تبلغ من العمر 45 عاما بجروح متوسطة إثر حادث عمل وقع في منطقة صناعية قرب مجدل شمس. قدمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصابة قبل نقلها إلى مستشفى زيف، ووصفت حالتها بالمتوسطة. أصيبت طفلة تبلغ من العمر 12 عاما بجروح متوسطة، وأصيب عشرة أشخاص آخرون بجروح طفيفة إثر حادث طرق بين شاحنة ومركبتين على شارع رقم 85 قرب مفترق الرامي. قدمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصابين قبل نقلهم إلى مستشفيي زيف وبورية لاستكمال العلاج. أعلن مجلس السلام الخاص بغزة التزام جميع الأطراف بخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهادفة لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي وتمكين الإدارة الفلسطينية وإعادة الإعمار وتعزيز الأمن والتنمية. وأضاف أن إسرائيل وحماس والفصائل الفلسطينية ستنفذ التزاماتها وفق بروتوكول شرم الشيخ على أن تسلم إدارة القطاع إلى لجنة وطنية بإشراف لجنة تحقق دولية ووفق جدول زمني يعد خلال 14 يوما. من جهته أعلنت حركة حماس أن الخطوة الأولى في تنفيذ اتفاق نزع السلاح في قطاع غزة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتمثل في التزام إسرائيل بوقف قتل الفلسطينيين وإنهاء العمليات العسكرية. أضافت الحركة أن تسليم الأسلحة الثقيلة مشروط أيضا بوقف القتال وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة وبدء التعافي المبكر ودخول اللجنة الإدارية وانتشار قوة حماية دولية. ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قيادي في كتائب المجاهدين خلال غارة جوية استهدفت جنوب قطاع غزة في وقت سابق من الأسبوع. وقال الجيش أن القيادي المستهدف شارك في هجوم 7 أكتوبر وضلع في عمليات خطف، كما عمل خلال الحرب على التخطيط لهجمات ضد القوات الإسرائيلية بحسب بيان الجيش. أعلن الجيش الكويتي رصد طائرات مسيرة معادية دخلت المجال الجوي الكويتي منذ فجر اليوم. وأضاف الجيش أن الهجوم الإيراني استهدف منشآت حيوية وعسكرية، مشيرا إلى تدمير الأهداف المعادية وعدم تسجيل أي إصابات. أعلنت شرطة لندن اعتقال رجل يحمل الجنسيتين البريطانية والأذربيجانية في قبرص للاشتباه بتجسسه على قاعدة جوية بريطانية وتزويد الحرس الثوري الإيراني بمعلومات. أضافت أن المشتبه به البالغ 44 عاما لا يزال موقوفا بانتظار استكمال إجراءات تسليمه. أفادت صحيفة التلغراف البريطانية بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تبحثان فرض حصار بري على إيران ضمن خيارات تهدف إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على طهران. وبحسب التقرير، طرح المقترح خلال لقاء جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلتي نفط قال إنهما حاولتا عبور مضيق هرمز عبر مسار غير معلن بدعم أمريكي، مضيفا أن 4 ناقلات أخرى غيرت مسارها بعد الحادث. كما أكد استمرار إغلاق المضيق زاعما أن العبور لن يسمح به إلا بالتنسيق مع قواته البحرية، واصفا تصريحات القيادة المركزية الأمريكية بشأن استمرار الملاحة في المضيق بأنها كاذبة. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل صافيا إلى غائم جزئيا، أما غدا فيكون الطقس حارا في المناطق الجبلية والداخلية ورطبا على طول الساحل. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

جديدة ومميزة في شبكة كينج ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90. أصابع شنيتسل مع معوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90. كبسولة إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90. عسل ياد مردخاي.

0: جرام 1 بـ 29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8، خاضعة لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
0: رن جرس الحملات. طيبة مدرسة بالحملات. رزمة 3 دفاتر A4 سيليك 72 ورقة ب10 شيكل. رزمة 3 دفاتر A5 سيليك 72 ورقة ب10 شيكل. حقيبة مدرسية ابتدائي زائد عجلة زائد علبة أكل زائد مقلمة زائد مطرة ب230 شيكل. قلم بريات ب2 شيكل. حقيبة للروضة أو بساتين ابتداء من 15 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات، خاضع لشروط الحملة.

0: أبل خاضع لشروط الحملة.
1: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعا مختلفا في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
2: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصريا في آي بليس، عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
3: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
4: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبي دكان المستورد بالناصرة.

0: بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الأنسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلو جرام 1.29 شيكل. ولك تولت مولد 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8 خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
0: حطمنا الأسعار. سي سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
2: رن جرس الحملات. طيبة مدرسة بالحملات. دبك 9 جرام بشيكل، توش مدقيش ستابيلو 3.10 شيكل، أقلام خشب رصاصي مع محاي 12 قلم 4 وحدات ب10 شيكل، يوميات الطالب ب6 شيكل، مسطرة ألمنيوم 30 سنتي بشيكل، رزمة ورق A4 ب15 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات، خاضع لشروط الحملة.

0: أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
2: رن جرس الحملات، طيبة مدرسة بالحملات. مجموعة مقالم سحاب باثنين شيكل، أقلام توش 12 قلم باثنين شيكل، طقم حقيبة جيل روضة وبستان زائد قنينة زائد علبة أكل زائد 3 مناشف ب45 شيكل، حقيبة علبة أكل أصلية حافظة للحرارة ب10 شيكل، بريات حديد 24 براي ب10 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات، خاضع لشروط الحملة.
3: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
4: في قطارات بدكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.

0: في اي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: تحت رعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
2: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

0: زد أبل خاضع لشروط الحملة.
1: رن جرس الحملات، طيبة مدرسة بالحملات. مجموعة مقالم سحاب باثنين شاكل، أقلام توش 12 قلم باثنين شاكل، طقم حقيبة جير روضة وبستان زائد قنينة زائد علبة أكل زائد 3 مناشف ب 45 شاكل، حقيبة علبة أكل أصلية حافظة للحرارة ب 10 شاكل، بريات حديد 24 براي ب 10 شاكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات، خاضع لشروط الحملة.
0: في اي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90، حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90، شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90، أصابع شنيتسل ماماعوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90، كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90، عسل ياد مردخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.

0: مجموعة المشهداوي.
1: أجل وقت تضيف المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم مخطوف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
2: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيبت طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام بجروح متوسطة أثر تعرضها للدغة عقرب أصفر في قرية عراد في النقب. قدم طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصابة قبل نقلها إلى مستشفى سروكا لاستكمال العلاج. أصيبت امرأة تبلغ من العمر 45 بجروح متوسطة إثر حادث عمل وقع في منطقة صناعية قرب مجدل شمس. قدمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصابة قبل نقلها لمستشفى زيف، ووصفت حالتها بالمتوسطة. أصيبت طفلة تبلغ من العمر 7 بجروح متوسطة إلى خطيرة بعدما صدمتها سيارة في مدينة الناصرة. وقدمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصابة قبل نقلها للمستشفى الإنجليزي لاستكمال العلاج. أعلن مجلس السلام الخاص بغزة التزام جميع الأطراف بخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهدفة إلى استكمال الانسحاب الإسرائيلي وتمكين الإدارة الفلسطينية وإعادة الإعمار وتعزيز الأمن والتنمية. وأضاف أن إسرائيل وحماس والفصائل الفلسطينية ستنفذ التزاماتها وفق بروتوكول شرم الشيخ على أن تسلم إدارة القطاع إلى لجنة وطنية بإشراف لجنة تحقق دولية ووفق جدول زمني يعد خلال 14 يوما. من جهتها أعلنت حركة حماس أن الخطوة الأولى في تنفيذ اتفاق نزع السلاح في قطاع غزة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتمثل في التزام إسرائيل بوقف قتل الفلسطينيين وإنهاء العمليات العسكرية. وأضافت الحركة أن تسليم الأسلحة الثقيلة مشروط أيضا بوقف القتال وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة وبدء التعافي المبكر ودخول اللجنة الإدارية وانتشار قوة حماية دولية. إلى ذا قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن مسودة الاتفاق التي نشرها مجلس السلام غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل. وأضاف أن الالتزام بوقف استهداف عناصر حماس وفق ما تنص عليه المسودة سيمنح الحركة فرصة لإعادة تنظيم صفوفها والاستعداد لتنفيذ هجمات جديدة. أعلنت شرطة لندن اعتقال رجل يحمل الجنسيتين البريطانية والأذربيجانية في قبرص للاشتباه بتجسسه على قاعدة جوية بريطانية وتزويد الحرس الثوري الإيراني بمعلومات. وأضافت أن المشتبه به البالغة 44 لا يزال موقوفا بانتظار استكمال إجراءات تسليمه. أفادت صحيفة تلغراف البريطانية بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تبحثان فرض حصار بري على إيران ضمن خيارات تهدف إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على طهران. وبحسب التقرير طرح المقترح خلال لقاء جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

في البيت الأبيض. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلتي نفط قال إنهما حاولتا عبور مضيق هرمز عبر مسار غير معلن بدعم أمريكي، مضيفا أن 4 ناقلات أخرى غيرت مسارها بعد الحادث. إلى ذلك أعلنت هيئة مضيق الخليج الفارسي التي أنشأتها إيران لإدارة الملاحة في مضيق هرمز أن حركة العبور عبر المضيق أصبحت غير ممكنة بسبب ما وصفته باستمرار العمليات التي تنفذها القوات الأمريكية في المنطقة. أحوال الطقس. يكون الطقس ليلة صافيا إلى غائم جزئيا، أما غدا فيكون الطقس حارا في المناطق الجبلية والداخلية ورطبا على طول الساحل. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: معاملة جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ورك تواليت موليت 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8 خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصريا في آي بليس. عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس مكانك لأجهزة أبل.
0: رن جرس الحملات. طيبة مدرسة بالحملات. دبق 9 جرام بشكل توش مدقيش ستابيلو 3.10 شيكل. أقلام خشب رصاصي مع محاي 12 قلم 4 وحدات ب10 شيكل. يوميات الطالب ب6 شيكل. مسطرة ألمنيوم 30 سنتي بشكل. رزمة ورق A4 ب15 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات خاضع لشروط الحملة.
3: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة. نجمي 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.

0: أجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة.
1: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
0: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
2: كونسرت مع الياس مرجية.
3: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني، كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
4: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
3: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
5: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
6: الله
5: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
3: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن. أيام الأحد، الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماع.
7: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: أجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: رن جرس الحملات، طيبة مدرسي بالحملات. رزمة 3 دفاتر A4 سيليك 72 ورقة ب10 شيكل. رزمة 3 دفاتر A5 سيليك 72 ورقة ب10 شيكل. حقيبة مدرسية ابتدائي زائد عجلة زائد علبة أكل زائد مقلمة زائد مطرة ب230 شيكل. قلم بريال ب2 شيكل. حقيبة للروضة أو بساتين ابتداء من 15 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسي بالحملات، خاضع لشروط الحملة.
2: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
3: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
4: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
3: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في آي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الأنسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
5: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1 ب49.90 شيكل. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1 ب10.90 شيكل. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلوغرام 1 ب14.90 شيكل. أصابع شنيت سلمان معوف 1 كيلوغرام ب29.90 شيكل. كبسولة إسبريسو عليت 4 ب49.90 شيكل. عسل ياد مورديخاي 900 جرام 1 ب29.90 شيكل. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
6: مجموعة المشهداوي.
3: في آي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
4: مسهلي مع فرات نصار.
7: فطلبوا مني اني كمان ارجع ابعث لهم الكاميرات كمان مره عن طريق USB. لما انت في لك حق لازم يضلك تتابع وراه وما تيأس.
8: لا اعتقد انه راح يكون في تطورات اكثر من هيك. اليوم بالنسبه للسرقه هذا اشي بسيط بالنسبه للي عم بيصير في مجتمعنا العربي.
9: وبعد عام عادت نقود التي كانت في المحفظة.
10: الحمد لله رجعوا بعد سنة. للصراحة أنا كنت ناس الموضوع، فجأة بيصلني على البريد مكتوب من الشرطة، قلت يا ساتر شو فيه. قلت إنه الحمد لله لما أنت بتطالب بحقك وبتركض وراه. طبعا الشكر لإلك والطاقم اللي معك ساعدوا، فش حق بيضيع، مصاري حلال بتضيعش.
9: إذا بتواجهوا أي مشكل مع السلطات المحلية أو المؤسسات الحكومية أو أي جسم ثاني، إحنا هون حتى الحل. ابعثوا لنا رسالة واتساب 0544-515-117 ورح نكون معكم خطوة بخطوة. أنا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة.
4: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس.

0: بأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
0: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الأنسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
2: رن جرس الحملات، طيبة مدرسة بالحملات. مجموعة مقالم سحاب باثنين شيكل، أقلام توش 12 قلم باثنين شيكل، طقم حقيبة جيل روضة وبستان زائد قنينة زائد علبة أكل زائد 3 مناشف ب45 شيكل، حقيبة علبة أكل أصلية حافظة للحرارة ب10 شيكل، بريات حديد 24 براي ب10 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات، خاضع لشروط الحملة.
0: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
2: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1 ب 9.90 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5 ب 9.90 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3 ب 10.90 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14.90 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1 ب 29.90 شيكل. ورق تواليت موليت 30 لفة 1 ب 19.90 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: تحت رعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال، تنطلق الدورة

0: معون من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية. Yeah.

الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أعلن مجلس السلام الخاص بغزة التزام جميع الأطراف بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهادفة إلى استكمال الانسحاب الإسرائيلي وتمكين الإدارة الفلسطينية وإعادة الإعمار وتعزيز الأمن والتنمية. أضاف أن إسرائيل وحماس والفصائل الفلسطينية ستنفذ التزاماتها وفق بروتوكول شرم الشيخ على أن تسلم إدارة القطاع إلى لجنة وطنية بإشراف لجنة تحقق دولية ووفق جدول زمني يعد خلال 14 يوما. من جهتها أعلنت حركة حماس أن الخطوة الأولى في تنفيذ اتفاق نزع السلاح في قطاع غزة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتمثل في التزام إسرائيل بوقف قتل الفلسطينيين وإنهاء العمليات العسكرية. أضافت الحركة أن تسليم الأسلحة الثقيلة مشروط أيضا بوقف القتال وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة وبدء التعافي المبكر ودخول اللجنة الإدارية وانتشار قوة حماية دولية. إلى ذلك، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن مسودة الاتفاق التي نشرها مجلس السلام غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل، وأضاف أن الالتزام بوقف استهداف عناصر حماس يمنح الحركة فرصة لإعادة تنظيم صفوفها والاستعداد لتنفيذ هجمات جديدة. من جهته، انتقد رئيس حزب يشار غادة إيزنكوت الاتفاق بشأن قطاع غزة معتبرا أنه يكشف فجوة بين تعهدات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والواقع. وأضاف إيزنكوت أن الحكومة لم تحقق أهداف الحرب، محذرا من القبول بواقع تبقى فيه حماس قائمة وقادرة على إعادة التسلح. وفي السياق، رحبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بالاتفاق الذي نشره مجلس السلام وصفة إياه بالخطوة البناءة. أضافت أن نجاح الاتفاق مرهون بالتزام جميع الأطراف، معتبرة أن ضمان التزام حماس سيكون تحديا كبيرا وأن على إسرائيل الانسحاب من قطاع غزة في نهاية المطاف، مؤكدة استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم الخطوات المقبلة. وفي الملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المواجهة مع إيران تتقدم بصورة جيدة، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط عليها. وأضاف ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن بلاده تواصل توجيه ضربات قوية لإيران، معتبرا أنه لن يكون أمامها في نهاية المطاف سوى الاستسلام. أعلنت شرطة لندن اعتقال رجل يحمل الجنسيتين البريطانية والأذربيجانية في قبرص للاشتباه بتجسسه على قاعدة جوية بريطانية وتزويد الحرس الثوري الإيراني بمعلومات. أضافت أن المشتبه به البالغ 44 عاما لا يزال موقوفا بانتظار استكمال إجراءات تسليمه. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلتي نفط، قال إنهما حاولتا عبور مضيق هرمز عبر مسار غير معلن بدعم أمريكي، مضيفا أن 4 ناقلات أخرى غيرت مسارها بعد الحادث. إلى ذلك، أعلنت هيئة مضيق الخليج الفارسي التي أنشأتها إيران لإدارة الملاحة في مضيق هرمز، قالت أن حركة العبور عبر المضيق أصبحت غير ممكنة بسبب ما وصفته باستمرار العمليات التي تنفذها القوات الأمريكية في المنطقة. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل صافيا إلى غائما جزئيا، أما غدا فيكون الطقس حارا في المناطق الجبلية والداخلية ورطبا على طول الساحل. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: أجهزة أبل خاضع لشروط الحملة. حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
1: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90. أصابع شنيتسل ماماعوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90. كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90. عسل ياد مرديخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8 خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
0: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصريا في آي بليس. عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس مكانك لأجهزة أبل.
3: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
0: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
4: كونسرت مع الياس مرجية.
5: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
6: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
5: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
7: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
8: الله ده الله،
7: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
5: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن. أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماء.

0: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الانسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لاجهزة ابل.
1: أجل وقت تضيفوا المزيد من الستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
0: أي

0: أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
2: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
0: في اي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.

بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.

0: منافسات أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
0: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات آلاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو. اي بليس

0: أبل خاضع لشروط الحملة.
1: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ورق تواليت موليت 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8 خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أعلن مجلس السلام الخاص بغزة التزام جميع الأطراف بخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهادفة إلى استكمال الانسحاب الإسرائيلي وتمكين الإدارة الفلسطينية وإعادة الإعمار وتعزيز الأمن والتنمية. أضاف أن إسرائيل وحماس والفصائل الفلسطينية ستنفذ التزاماتها وفق بروتوكول شرم الشيخ على أن تسلم إدارة القطاع إلى لجنة وطنية بإشراف لجنة تحقق دولية ووفق جدول زمني يعد خلال 14 يوما. من جهتها أعلنت حركة حماس أن الخطوة الأولى في تنفيذ اتفاق نزع السلاح في قطاع غزة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتمثل في التزام إسرائيل بوقف قتل الفلسطينيين وإنهاء العمليات العسكرية. وأضافت الحركة أن تسليم الأسلحة الثقيلة مشروط أيضا بوقف القتال وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة وبدء التعافي المبكر ودخول اللجنة الإدارية وانتشار قوة حماية دولية. إلى ذلك قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن مسودة الاتفاق التي نشرها مجلس السلام غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل. وأضاف أن الالتزام بوقف استهداف عناصر حماس يمنح الحركة فرصة لإعادة تنظيم صفوفها والاستعداد لتنفيذ هجمات جديدة. من جهته انتقد رئيس حزب يشار غادي أيزنكوت الاتفاق بشأن قطاع غزة معتبرا أنه يكشف فجوة بين تعهدات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والواقع. أضاف أيزنكوت أن الحكومة لم تحقق أهداف الحرب محذرا من القبول بواقع تبقى فيه حماس قائمة وقادرة على إعادة التسلح. في السياق رحبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بالاتفاق الذي نشره مجلس السلام واصفة إياه بالخطوة البناءة. وأضافت أن نجاح الاتفاق مرهون بالتزام جميع الأطراف معتبرة أن ضمان التزام حماس سيكون تحديا كبيرا وأن على إسرائيل الانسحاب من قطاع غزة في نهاية المطاف، مؤكدة استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم الخطوات المقبلة. في لبنان دان الرئيس اللبناني جوزيف عون الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بحسب الجيش الإسرائيلي بنية تحتية لأنفاق حزب الله معتبرا أنها تشكل تصعيدا خطيرا وتهدد اتفاق الإطار. وقال عون أن القصف استهدف أيضا مواقع أثرية مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، مشيرا إلى أن الانفجارات تسببت بهزة أرضية بلغت قوتها 3.8 درجات في جنوب لبنان. وفي الملف الإيراني قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المواجهة مع إيران تتقدم بصورة جيدة، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط عليها. أضاف ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن بلاده تواصل توجيه ضربات قوية لإيران، معتبرا أنه لن يكون أمامها في نهاية المطاف سوى الاستسلام. أعلنت الهيئة الإيرانية لإدارة مضيق هرمز أن العبور عبر المضيق غير ممكن في الوقت الحالي بسبب ما وصفته بالإجراءات العدوانية التي تنفذها القوات الأمريكية في المنطقة. أضافت الهيئة أن طلبات المرور عبر المضيق ستبحث بعد استعادة الهدوء والاستقرار. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل صافيا إلى غائم جزئيا، أما غدا فيكون الطقس حارا في المناطق الجبلية والداخلية ورطبا على طول الساحل. ختام النشرة، في أمان الله.

0: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
1: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
2: أجل وقت تضيفوا المزيد من الستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية ومتطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
3: تحت رعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش إرث يمتد أجيال تلتقي.
4: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مجلس السلام الخاص بقطاع غزة يعد مبادرة رائعة، معتبرا أن الاتفاق على نزع سلاح حركة حماس يشكل اختراقا كبيرا لم يكن يتوقعه أحد. أضاف ترامب أن الاتفاق يمثل خطوة كبيرة بالنسبة إلى الشرق الأوسط، في إشارة إلى ما قد يحمله من تداعيات على استقرار المنطقة. وفي السياق، كان قد أعلن مجلس السلام التزام جميع الأطراف بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهدفة إلى استكمال الانسحاب الإسرائيلي وتمكين الإدارة الفلسطينية وإعادة الإعمار وتعزيز الأمن والتنمية. أضاف أن إسرائيل وحماس والفصائل الفلسطينية ستنفذ التزاماتها وفق بروتوكول شرم الشيخ على أن تسلم إدارة القطاع إلى لجنة وطنية بإشراف لجنة تحقق دولية ووفق جدول زمني يعد خلال 14 يوما. من جهتها، أعلنت حركة حماس أن الخطوة الأولى في تنفيذ اتفاق نزع السلاح في قطاع غزة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتمثل في التزام إسرائيل بوقف قتل الفلسطينيين وإنهاء العمليات العسكرية. أضافت الحركة أن تسليم الأسلحة الثقيلة مشروط أيضا بوقف القتال وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة وبدء التعافي المبكر ودخول اللجنة الإدارية وانتشار قوة حماية دولية. إلى ذلك، انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ورئيس حزب يشار غاد أيزنكوت الاتفاق بشأن قطاع غزة، معتبرين أنه لا يحقق أهداف الحرب ويبقي حركة حماس قادرة على إعادة تنظيم صفوفها والتسلح مجددا. قال بن غفير أن مسودة الاتفاق التي نشرها مجلس السلام غير مقبولة لإسرائيل، فيما رأى أيزنكوت أنها تكشف فجوة بين تعهدات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والواقع. في السياق، رحبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بالاتفاق الذي نشره مجلس السلام وصفة إياه بالخطوة البناءة. أضافت أن نجاح الاتفاق مرهون بالتزام جميع الأطراف، معتبرة أن ضمان التزام حماس سيكون تحديا كبيرا وأن على إسرائيل الانسحاب من قطاع غزة في نهاية المطاف، مؤكدة استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم الخطوات المقبلة. في لبنان، دان الرئيس اللبناني جوزيف عون الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بحسب الجيش الإسرائيلي بنية تحتية لأنفاق حزب الله، معتبرا أنها تشكل تصعيدا خطيرا وتهدد اتفاق الإطار. قال عون أن القصف استهدف أيضا مواقع أثرية مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، مشيرا إلى أن الانفجارات تسببت بهزة أرضية بلغت قوتها 3.8 درجات في جنوب لبنان. وفي الملف الإيراني، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات قوية لإيران خلال الأيام المقبلة، معتبرا أنها لا تزال تمتلك بعض القدرات لكن الولايات المتحدة تعمل على إضعافها، ومتهما طهران بالكذب وتزوير الوقائع. وفي الوقت نفسه، أكد ترامب أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا، مشيرا إلى استمرار المحادثات ومضيفا أن الإيرانيين قادرون على إنهاء الأمر خلال 10 دقائق لكنهم يطيلون أمد المفاوضات. أعلنت الهيئة الإيرانية لإدارة مضيق هرمز أن العبور عبر المضيق غير ممكن في الوقت الحالي بسبب ما وصفته بالإجراءات العدوانية التي تنفذها القوات الأمريكية في المنطقة. وأضافت الهيئة أن طلبات المرور عبر المضيق ستبحث بعد استعادة الهدوء والاستقرار. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل صافيا إلى غائم جزئيا، أما غدا فيكون الطقس حارا في المناطق الجبلية والداخلية ورطبا على طول الساحل. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. بعد قليل برنامج كونسرت مع الزميل الياس مرجي. في أمان الله.

0: يتبادر إلى الأذهان النغم والموسيقى، ولكننا نسمع أحدهم يقول: فلان يلحن في اللغة، فهل ثمة علاقة بين لحن القول ولحن الموسيقى؟ اللحن في المعاجم هو إمالة الكلام عن جهته الصحيحة في اللغة، أو بكلمات ابن الأثير هو الميل عن جهة الاستقامة، ويقال رجل لاحن أي رجل يخطئ، والتلحين هو التخطئة، وألحن في كلامه أي أخطأ. ولابد أن نشير أن المعاجم تذكر أن اللحن أمر محدث ولم يكن في العرب العاربة، وكان هؤلاء قد تكلموا بطباعهم السليمة. أما اللحن الموسيقي فهو من الأصوات المصوغة الموضوعة، وجمعه ألحان ولحون، ولحن في قراءته إذا غرد وطرب فيها بألحان. وإذا قلنا هو ألحن الناس، عنينا أنه أحسنهم في القراءة أو الغناء. ومن هنا فاللحن هو الخطأ وكذلك الصوت المطرب أو التطريب، وفي الحالتين يتبين أن العلاقة اللغوية هي الميل عن الصواب أو الوضع المتعارف عليه. فالأصل في الكلام نطقه وكتابته بطريقة سليمة، والأصل فيه كذلك قوله دون إنشاد.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: كونسرت مع الياس مرجيجي.

مرحبا بكل المستمعين ومستمعات كونسرت بحلقة جديدة من أغاني وخلطة ثقافات من كل العالم، تجمع الشرق بالغرب، كأنه الثقافة في الموسيقى هي عن جد لغة مفهومة. بس يا رح نتنوع بالثقافات شوي، ما بين المغرب العربي، تداخل الموسيقى من الجنوب الإسباني، الأندلسي، وكمان الفنانين في لبنان كمان غنوا في دول الاغتراب وتشبعوا بالتانجو والرومبا، كمان ما بين مصر وإسبانيا في شراكة بلحن أصله مصري، وأعمال كانت وما زالت ورح تبقى لسنين طالما إحنا نرجع لجذور الموسيقى والأغاني من خلال كواليس وقصص. مثل دائما في كونسرت نرجع للأصل، فما بين ألحان فيها نغمة أندلسية وكمان فيها طرب أصيل، كأنه هالحلقة بهاي الساعة درس لإلي كمان في تعدد الثقافات في الموسيقى واللغة واحدة. مثل دائما الكاسيت بضل كمان معكو أنتو والمسجل معي، تعال نحط الكاسيت في المسجل ونبلش مشوار ما بين الثقافات في العالم والموسيقى. إذن مرحبا مرحبا، أنا إلياس إبراهيم مرجي وإنتوا معاي في كونسرت على موجات راديو الناس 103.3 و107.8 FM، كمان من خلال تطبيق ناس من كل مكان تقدروا تسمعونا بجودة ممتازة. كمان اللي حابب يشاركني باختيار أغاني لهالساعة ومزاج كونسرت، ابعتوا رسائل نصية أو صوتية على واتساب راديو الناس على 050-5577-399، هذا هو الرقم. بحب أشكر في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل والياس عبد الملك في الديجيتال، السوشيال ميديا علي النصار، جواد عمري، دانا أبو بكر، وعلا حسن، ولكل مين عم بساهم بتغطية كونسرت من كل جوانبه. شكرا لاهتمامكم وتواصلكم من خلال كمان منصاتنا في السوشيال ميديا وكمان منصاتنا السمعية الموجودة بكل الأماكن. يلا بلشوا بعتولي وشاركوني باختياراتكم الموسيقية بخلطة

ولا أحلى من هيك على راديو الناس ومن خلال رقم واتساب راديو الناس 050-5577-399. هذا الرقم ابعتوا لي شو حابين تسمعوا. والخلطة اليوم تجمع كل الثقافات. والبداية من أغنية عملت حالي مش طبيعية وقت ما طلعت للنور، طبعا زلزل فيها الأرض على زلزلة، والغريب إنه كلهن لموه لأنه اللحن مقتبس. هل جو الأغنية عن جد أندلسي مع الرومبا والفلامينكو، ولو تحت اسم علاء زلزلي؟ أغنية لموني اللي غاروا مني في إلها صاحب، وعلاء زلزلي في إلو اللي لموه عن جد لأنه جددها مش بأحسن شكل. طيب للأغنية قصة وكواليس والأصل بصوت الفنان التونسي الهادي جويني، وكمان من ألحانه طبعا، وأول ظهور لإلها كان بالعام 1955، كلمات الشاعر الليبي البشير فهمي في حيمة. أما عن كواليسها وقصتها تعالوا ندردش شوي. بيحكوا عن شاب حارب قبيلته عشان حبيبته السمراء، والكواليس من عند الشاعر الليبي البشير فهمي اللي كان مقيم في تونس في العام 1955، واجتمع هناك مع المطرب والملحن الهادي جويني في واحد من القهاوي، وقال له قصة حب شهدتها قبيلة المحاميد في ليبيا. واحد من القادة، قادة القبيلة، حب مدبرة منزل خادمة وحارب كل قبيلته عشانها لحد ما هرب فيها لتونس، هيك يقال. وفي كمان أقاويل بتقول إنه والده نفا لبريت ليبيا وانتهت قصة الحب. أما عن القصة عجبته لجويني وقرر يحولها لأغنية لتخلد هالقصة، قصة الحب اللي ضحى من خلالها هذا الشاب الليبي. نقدر نقول كل هالقصة عبارة عن أقاويل تحكى، وزي ما قلت مش دائما القصص هي عن جد حقيقية، ممكن القصص هي تعرفوا بزيدوا عليها شوية بهار شوية ملح، تتبهر أكتر بتكبر أكتر، بس الأهم إنه في كواليس لإلها. والمهم في كواليسها إنه اجتماع على قهوة ما بين الجويني والبشير بين ليبيا وتونس أولد هالأغنية لموني اللي غاروا مني، قالوا لي وش عجبك فيها. أما في جملة هيك لفتتني فيها وهي بوصف فيها كمان الفروق الاجتماعية اللي كانت ما بين الخادمة ما بين صاحب البيت وابن صاحب البيت. بقول في الكلام قالوا لي علاش تعشق خادم، قلت لهم يزيوا من الدوة سمرة وغنى عليها العالم والعالم كله شهيها. رح نسمع أكتر الكلمات باللكنة الصحيحة من أهل المغرب العربي ومن الفنانة اللي غنتها لموني اللي غاروا مني بنت المغرب فردوس. يلا نسمعها.

الخلطة ما بين الترومبت آلة النفخ والإيقاعات الغربية شوي والنغمة طبعا والعرب ما بين الأندلسية المغربية المغرب العربي. أجمل من غنى وسلطنا في كونسرت مكملين مع فردوس.

الفنانة فردوس المغربية بتغني لاموني اللي غاروا مني من ألحان وغناء الفنان التونسي الجويني الهادي الجويني

0: البشير
1: وشوفوا بي
0: الفردوس فوتتنا بالجو.

رح نكمل بهالدمج الحلو ما بين الثقافات، ورح نروح لأغنية بالأصل عربية لبنانية والألحان من عنا شرقية أصيلة، وغناها قديس الطرب وديع الصافي. حتى اسم الأغنية عربي كيور، كيف بيقولوا الليل يا ليلى، كلنا بنعرفها وحافظينها. حكينا عن دمج هيك بين الأنماط والثقافات الموسيقية، هيك عمل وديع الصافي. غنى مع المغني الإسباني خوسيه فرنانديز بال 1999 لما اجتمع معه في كازينو لبنان، وغنى معه مجموعة من الأغاني، طبعا أغاني وديع الصافي. والفيوجن اللي أوجدوها الأخطاب في الموسيقى، إن كان خوسيه فرنانديز في إسبانيا مغني الفلامينكو، وديع الصافي قديس الطرب، عالمين مختلفين ممكن نقول، بس اجتمعوا بخمس أغاني. يعني أعدد كل الأغاني اللي غنوها مع بعض دويتو بالعام 1999 لعيون غريبة، هالأغنية اللي لحنها وديع الصافي لإله، بس كمان لا كان أول لحن بهديه لطوني حنا اللي بيرجعوا من لندن على لبنان بعد ما اغترب شوي في لندن واشتغل هناك. قال له ارجع ارجع، بعطيك لحن لعيون غريبة تغنيه وأنا بدفع التكاليف، بس بشرط ترجع لبنان. وهذا اللي صار، لعيون غريبة غناها وديع الصافي مع خوسيه فرنانديز. كمان غنى عندك بحرية يا ريس للفنان اللبناني جاي من الموسيقى الساخر شوي عمر الزعني، بقول انه لحن اصلا من يافا. كمان غنى الليل يا ليلى، طبعا رح نسمع بعد شوي سبحان من جملك، قدمها بتناغم صوتي لافت بين هالفنانين اثنين، وكمان وكمان اغاني. بس تعالوا نروح ونسمع وديع الصافي وخوسيه فرنانديز بدمج ولا أروع من هيك. الليل يا ليلى بالإسباني شوي، بالعربي شوي، وصلتني كتير.

زاد بطريقته خوسيه فرنانديز قفلها هيك ب كانها فلامينكو وهي هيك عن جد كتير في قرب بين الموال موالنا احنا متعودين نسمعه كمان بين الفلامينكو كمل مع وديع الصافي وخوسيه فرنانديز

الليل يا ليلى يعاتبني. كتير غنوها طبعا بعد وديع الصافي. والحلو انه لما نرجع للأصل شوف حتى وديع الصافي كيف غناها مع خوسيه فرنانديز اللي هو جاي من ثقافة تانية أصلا موسيقيا، خلاه يغني كمان بالعربي شوي.

0: سلطنة لخوسيه فرنانديز بغني مع عملاق وديع الصافي. مكملين في كونسرت.
1: كونسرت مع الياس مرجيي.
0: مكملين كمان مع اختياراتكم الكتيرة والحلوة. تحيات لمستمعتنا تمام هلال. تحيات طبعا للدنيا. تحيات لمستمعتنا كمان فيروز. أهلا وسهلا فيك. الليل لا تحلو نسائمه إلا إذا غنى الهوى في كونسرت. شكرا يا فيروز. كمان اختيارات مستمعينا، كل من شاركني هيك باختياراته.

الحلوة الهوى سلطان. متى موعدكو كمان اختياراتكو ضمن هالساعة في كونسرت. ومين دي غني للسلطان غير السلطان؟ الهوى سلطان جورج وصوف من كلمات بديع يزبك ألحان جورج يزبك من ألبوم حمل نفس الاسم بالعام 1984. يقال إنه هالأغنية سبب لقب جورج وصوف سلطان الطرب. وفي لها قصة وكواليس حكيناها قبل في كونسرت. بيقولوا بحق واحدة من الحفلات بالعام 1984 في باريس، وقت لما كان مسلطن وبغني لهو السلطان جورج وصوف، في ضيف مهم كان بالحفلة وهو النجم العالمي الراحل والممثل عمر الشريف. كان بين الجمهور لقد ما استمتع، قام وزقف له وبشد وبحرارة وقال له الله يا سلطان الطرب. الصحافة سمعت من هون وبلشت ثاني يوم تنشر اللقب على طول وعرض الوطن العربي كله. ولسه رح نسمع سلطان الطرب بالهوى سلطان من العام 1996 بحفل كان في ألمانيا، بالتحديد في مدينة ديلسدروف. تحيات كمان لجون مرجية اللي بحب هالأغنية كتير وطلبها كمان مني كتير، هاي عشانه وعشانكم مستمعينا. سلطان الطرب الهوى سلطان من العام 1996 رح نسمعها بصوته. يلا

لكل من حاب يشاركنا كمان وكمان اختيارات، المجال مفتوح على هوا راديو الناس وعلى واتساب راديو الناس 050-5577-399. هذا الرقم، شاركونا باختياراتكم وتابعونا لحد آخر الساعة.

0: سلطان. هادو سلطان الطرب جورج وصوف الهوى سلطان.
1: كونسرت مع الياس مرجيي.
0: كمان وكمان تحيات لكل مين بشاركنا, كمان اللي بسمعونا من خلال تطبيق ناس, كمان بسمعونا من خلال موجات راديو الناس. أهلا وسهلا فيكم جميعا. راح نرجع شوي لخلطة حلقتنا اليوم بعد ما كنا هيك في بداية هالحلقة مع الفنانة فردوس المغربية اللي غنت لنا لمون اللي غاروا مني قالوا لي وش عربك فيها. إلها قصة إلها كواليس. ورجعنا هيك سمعنا بعد هيك وديع الصافي بيغني مع المغني ومغني الفلامينكو الإسباني خوسيه فرنانديز الليل يا ليلى. هذا اللقاء اللي كان في العام 1999 في كازينو لبنان. سمعنا هيك كمان اختياراتكم الهوى سلطان وكل مين طلب كاظم الساهر أو وائل كفوري أو كمان وكمان مغنيين فنانين. تعال نشوف شو حابين تسمعوا كمان. كمان لعلي الحجار اختيار حلو من مستمعتنا دنيا. راح نروح نسمع بس بعد شوي لأنه إسا راح نرجع لخلطتنا أغنية عبد القادر. تعرفوها أكيد الأغنية اللي جمعت بين الشاب خالد رشيد طه وفضيل. لا بس مش هني اللي في الأصل. الأغنية هي مناجاة للأولياء الصالحين في منطقة وسط غانم في الجزائر. الأولياء هني عبد القادر وكمان أبو علم والجيلاني. وهالمنطقة بالذات مشهورة بالأناشيد والمديح للأولياء. يقال أنه في العام 1989 في سجن بولاية باتنا في شرق الجزائر كان مسجون هناك شاعر اسمه الحاج زغادة والمشهور بالورشاني. بعد ما تعذب في السجن وضاق عليه الحال هناك من كتر الهم والحزن والتعب والوحدة, واحدة من هالليالي في السجن حلم بواحد من أولياء الصالحين كان محي الدين عبد القادر الجيلاني. بس شافه في الحلم بلش الشاعر الورشاني يشكيله من الوحدة ومن الهم والحزن. طلب منه الجيلاني يكتب قصيدة يذكر فيها أسماء الأولياء الصالحين عشان يفرجوه عليه, وهيك عمل هذا الشاعر. عبد القادر يا ابو علم داق الحال عليا, داوي حالي يا ابو علم سيد رؤوف عليا. تفاجأ الشاعر بعد أيام قليلة أنه أفرج عنه من السجن وقرر يخلد هالقصيدة من خلال أغنية بلشت من مغني اسمها الشابة نورية. تعرف شو هيك؟ تعال نسمع من الشاب خالد شوية شرع عن مفردات هاي الأغنية, من وين أجت وعلاقتها بالأولياء الصالحين.
2: في غرب الجزائر هذه مدينة مستغانم, وهذه مدينة مستغانم أغاني بتاعهم كلهم مديح, وهذا عبد القادر يعني احنا عندنا الولية يعني ولية الصالحين. اوكي,
3: هو كان ولي من الاولياء.
2: كما انا مولود في وهران عندنا الوالي سيد الهواري, وفي هذه مستغانم عندهم عبد القادر وابو علام والجيلالي. كانوا يغنوا عليه بكري يقول لك عبد القادر, وما كانوا يغنوا بالمديح, يغنوا بالبندير يديروا كما الله هاي عبد القادر كانت كيما هك يعني. هذو من زمان يغنوا بتاع مديح. عبد القادر يا ابو علام داق الحال عليا,
3: داق الحال عليا تمام,
2: داوي حالي يا ابو علام,
3: داوي حالي
2: انت يا انت السلطان يا ابو علام,
3: يا ابو علم يعني
2: يا ابو علام. عندنا اسم ابو علام,
3: ابو علام. اوكي
2: اوكي قلت طيب. عبد القادر ابو علام والجيلالي داوي حالي يا ابو علام انت سلطان الاولياء. خاطر حنا كي واحد يكون مضايق ويكون مريض يكون حاجه نمشي نزور الوالي هو يروف عليك يعني. وانا علاش من بعد دخلت باش نزيد كلام قعدت في الولية عشان نقول سيد الهواري يعني نحكي على الأخوين تاع وهران ونحكي تاع الآخر ونحكي يعني جابدهم كلهم.
0: هذا كان الشاب خالد شرح هيك مفردات.

0: على قاعة الراي كمان خلطة شمال أفريقيا تسوى أجواء كمان أوروبية ودمج بين الكمانجات خلطة حلوة ثقافات مختلفة بنسمع من خلالها فولكلور موروث غنائي جزائري سيد رؤوف عليا كاملين أنا وياكم في كونسرت رشيد طه شاب خالد فضل ديفيوجن ولا أروع من هيك ثلاث أصوات بيمثلوا المغرب العربي بأجمل أغاني المغرب العربي اللقاعات اللي صارت بصمة تريد مارك باسم كل شاب كان اسمه خالد فضيل أي شاب جزائري لازم يغني راي
1: ياسين شكرا لنفسي
0: ميرسي بوكو
2: كونسرت مع الياس مرجي
0: مكملين بكمان وكمان طلبات حلوة ولا أجمل

تحياتنا للزميلة والصديقة إيمان بسيوني، بمعنى على السمع بهديها أغنية ولا أروع من هيك، ما بين كاظم الساهر جر وصوف، بيجي فنان اسمه عمار الكوفي بسلطن بأغنية سلمتك بيضلة. اسمعوا السلطنة على القانون. تحياتنا كمان لمستمعينا اللي حابين يسمعوا مستنياك بصوت نانسي عجرم، كمان لكل من طلب السلطان الطرب، احنا سمعنا ممكن نسمع كمان مرة. كونوا على السمع لحد آخر الساعة في كونسرت. أما إسا رح نسمع سلمتك بيضلة، الأصل كاظم الساهر غناها، بعدك جر وصوف ما كانش يعرف، ما كانوش يعرفوا بعض بس صاروا أعز الأصدقاء. عمار الكوفي بدمج

عمار الكوفي بغني لكاظم الساهر سلمتك بضله. والحلو انه اذا بنحكي هيك على تعدد الثقافات في الموسيقى بنلاقي انه كمان اللكنه واللهجه لها وزن كمان في الموسيقى وعلى الايقاع نفسه. عم نسمع مقسوم مزبوط بس عم نسمع اللهجه عراقيه هالقد واضحه بالذات لما بغنيها عمار الكوفي ابن كردستان العراق بغني لابن البلد وكاظم الساهر. بنلاقي اللكنه هالقد ماخذي حيز في السمع. بتخيل بتوافقوني على هذا الكلام. مكملين من عند عمار. يلا

عمار الكوفي سلمتك بضلة. بعد شوي رح نسمع أغنية رح تحبوها، حكينا عنها كتير في كونسرت زحمة يا دنيا زحمة، رح نسمعها اليوم بصوت مختلف، بس كمان رح نسمع النسخة اللي أخدوها، بدناش نقول سرقوها، أخدوها بالكامل فرقة جيبسي كينجز الإسبانية، وغنتها فنانة فرنسية إسرائيلية اسمها أشتار، والأغنية اسمها رونا. بس تسمعوها راح تركبوا الكلام العربي عليها وتغنوها زحمة يا دنيا زحمة. نكملين بعد عمار الكوفي بس.

0: الدنيا وبيها عيش، ما أرضى بلا حب. قصتها قصة الأغنية، حكيناها أكتر من مرة في كواليس بين كاظم الساهر جرسوف والشاعر عمار الكوفي.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: اسمع اسمع المحطة غريبة عجيبة. ما بين مصر ما بين إسبانيا والمغني الفرنسي.

0: جاهزين معي يلا. زحمة هالأغنية اللي غنتها فرقة جيبسي كينجز الإسبانية رونا خفوش تشك عليهن هاني شنودة الملحن صاحب هاي الأغنية الأصلية بعد ما سمعها جن جنون الزلمة راح على جمعية سيسيم لحماية حقوق الفنانين الموجودة في فرنسا ويتشك عليهم واخد حقه بالكامل. لا ما اخدوش بالكامل. تعال نسمع منه شو حكى عن هالقضية.
1: جيبسي كينجز خدوا الأغنية دي غنوها وسموها رونا رونا رونا وانا رفعت قضية عليهم وكسبت القضية وكتبوا اسمي ودفعوا المستحقات. الكل اللي كسبوه من الأغنية دي جالنا هنا بس ما وصلنيش أنا ما عرفش اللي يعني في السكة حاجة حصل.
0: هذا هو الراحل هاني شنودة الراحل عنا بس يعني عم نسمع ألحانه الأسطورية الموجودة معنا ولو تقدمنا في الوقت ما راح ننسى إنه زحمة يا دنيا زحمة غناء أحمد عدوية هالخلطة ما بين الشعبي والكلاسيكي وصل إسبانيا وغنت أغنية فرنسية

0: فقط ولا أجمل لما بعزفوا موسيقيين عم برائب هناك بالفيديو مسلطنين قوي قوي قوي. زحمة يا دنيا زحمة في كونسرت
1: مع الياس مرجي.
0: نرجع لوين؟ لتونس. سيدي منصور هالأغنية من سنة 2000. صابر رباعي صابر كتير طلع بأغنية كسرت العالم العربي حرفيا. إيقاعات

0: تحرق وريدي
1: تحرق وريدي. صاب الرباعي سيدي منصور على أنغامها الموسيقى التراثية التونسية ولقاعات الكراتشي توزيعات ورؤية موسيقية لملحن اسمه صابر الرباعي على الأنغام الحلوة. نختم لقاءنا اليوم في كونسرت، كنت معكم الياس إبراهيم مرجي في الإعداد والتقديم. تحيات لكل مين شاركني تفاعل معي وانبسط معي في الاختيارات. كنا هيك بين ثقافات مميزة أندلسية مغربية مغاربية تونسية كمان مصري كله. في ختام كونسرت لما بيسألونا ليش الموسيقى لغة، ببساطة أنها ثقافة تدرس بفهموها كل الناس، بسيطة جدا.

نشوفكم بلقاءات جاي في كونسرت أيام الأحد 4 وجمعة الساعة 8 المساء، أما السبت الساعة 9 المساء. كونوا دايما على السمع. سلامات.

0: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
1: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس على إنستغرام ناس راديو.fm.

This is your radio. Your radio. الناس. Your station.

0: المدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90. أصابع شنيت سلمة معوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90. كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90. عسل ياد مورديخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل.

مهرجان الصيف الشمالي من 4 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.

0: لأنه لوحده.
1: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM.

0: أجل وقت تضيفوا المزيد من الستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة نجمي 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
1: iPlace

0: أبل خاضع لشروط الحملة.
1: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
2: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.

0: تحت رعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: أجل وقت تضيف المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
3: رن جرس الحملات، طيبة مدرسة بالحملات. دبك 9 جرام بشكل توش مدقيش ستابيلو 3 بـ10 شيكل. أقلام خشب رصاصي مع محاي 12 قلم 4 وحدات بـ10 شيكل. يوميات الطالب بـ6 شيكل. مصدر ألمنيوم 30 سنتي بشكل. رزمة ورق A4 بـ15 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات، خاضع لشروط الحملة.
4: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبي دكان المستورد بالناصرة.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

لا بيأجل ولا يأخر كلام الله بلا موضيرة مش أكتر.